إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: أنتم مع عيون المسلمين.

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيون المستقبل. هذا البرنامج حيث نلتقي بمواهب شابة ويافعة ومواهب من أطفال أبناء عمان. اليوم معنا في هذه الحلقة ضيف مميز هو اليمان.

0: سلام الله عليك اليمان.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسم اليمان سيف قحطان الريسي من الصف الثالث رابع المقيد في مدرسة الدعام للتعليم الأساسي في محافظة شمال الباطنة.
0: يا حي ومرحب بك اليمان، تبارك الرحمن الرحيم عليك. نحن سعيدين جدا بوجودك معنا في إذاعة سلطنة عمان وفي استوديو أيضا عيون المستقبل. عزيزنا المستمع اليمان تبارك الرحمن الرحيم حافظ للقرآن الكريم، وعدد أجزاء حفظه كم يا اليمان؟ كم حفظت من القرآن حتى الآن؟
1: 5 أجزاء.
0: 5 أجزاء تبارك الرحمن، وأنت الآن في الصف السادس. نتحدث عن مشاركاتك في هذا المجال، منذ متى بدأت تحفظ القرآن؟
1: منذ كان عمري 4 سنوات. كنت في ذلك الوقت أحفظ مع أمي وأبي، وبدأت الحفظ في مركز أحباب الله، وحاليا أحفظ الآن مع الشيخ الأستاذ أحمد.
0: نوجه التحية لكل من يرعى حفظة كتاب الله. إذن بداية من المنزل، من صف ومن عمر صغير، حتى قبل أن تنخرط بأي سلك تعليمي، عمر 4 سنوات، عمر صغير جدا لحفظ القرآن، ولكن تحية لوالديك أمك وأبوك اللي ساعدوك في حفظ القرآن. الآن تحفظ 5 أجزاء، كيف حفظت كل هذه الأجزاء؟ هل مثلا لديك أوقات محددة، تدريبات معينة تتخذها للحفظ؟
1: أتخذ أوقات معينة للحفظ لكي أحفظ الصور والآيات.
0: يعني هل يأخذ منك وقت طويل حفظ القرآن الكريم؟
1: قصير قليلا.
0: قصير، يعني كم مثلا تقريبا عشان تحفظ مثلا صفحة من القرآن كم تأخذ؟
1: أخذ 5 أيام.
0: 5 أيام لصفحة واحدة، وتكرر تكرار كثير. كيف ننصح مثلا أصدقائنا ليحفظوا أكثر قرآن؟ إيش الأشياء اللي أنت تسويها عشان تحفظ جيدا؟
1: أكرر الآيات مرات عديدة وأحفظ في أوقات معينة.
0: ما شاء الله، جدول أيضا الدراسة، كيف توفق بين الحفظ والدراسة واللعب؟ يعني أنت طفل ما شاء الله، أكيد أنك أيضا تحتاج أوقات للعب، أيضا لقاء أصدقائك، كيف تقسم وقتك؟
1: أقسم وقت حق حفظ القرآن الكريم ووقت حق واجبات المدرسة ووقت عشان اللعب.
0: ما شاء الله، إذن أنت منظم لوقتك يا اليمان، لذلك أنت ما شاء الله متوفق في كثير من التفاصيل. مستمعنا العزيز، أيضا اليمان تبارك الرحمن لم يكتفي بحفظ القرآن فقط في المنزل وفي مركز التحفيظ، وإنما أيضا يشارك دائما في المسابقات المعنية بحفظ القرآن الكريم، ضمن ذلك حصولك على المركز الثاني في مسابقة المقرئ الحسن بن علي العماني بمجيز في ولاية لوا عن فئة حفظ الجزء 30. كلمنا عن هذه المشاركة، وأيضا إحساسك دائما كذا بالمشاركات المختلفة في حفظ القرآن.
1: يعني كنت أنا مرتبك ومتوتر، بس أمي وأبوي حفظوني زيادة، يعني في أوقات زيادة أكثر.
0: يعني
1: عشان كذا صرت أحفظ القرآن.
0: ما شاء الله، إذن فهذه المشاركة بالتحديد أنت كنت تشعر بتوتر، لكن مع التركيز والتكرار المستمر ودعم الوالدين استطعت أنك تحفظ ما شاء الله وتحوز على مركز متقدم في هذه المشاركة. أيضا هنا في سلطنة عمان هناك عناية خاصة بالقرآن الكريم وحفظة كتاب الله، ضمن هذا مسابقة السلطان قابوس لحفظ القرآن الكريم التي تقام لمختلف الفئات، ضمنها أيضا فئة الصغار والأطفال. أنت مشارك تبارك الرحمن اليمان في هذه المسابقة لعامين متواليين، صح؟ مرتين شاركت. كلمنا عن هذه المشاركة.
1: في عام 2023 حصلت على جائزة الشيعية، وفي عام 2024 لم أحصل على المركز، وفي عام 2025 حصلت على المركز الرابع.
0: ما شاء الله، إذن أنت كنت مصر على المشاركة مرة تلو الأخرى حتى حصلت مركز متقدم في مسابقة السلطان قابوس لحفظ القرآن الكريم. مصر أنك تشارك مرات أخرى إن شاء الله في ذات المسابقة؟
1: نعم
0: بإذن الله تعالى، بهذا الإصرار ستشارك مرة أخرى في عديد المسابقات. أيضا لك مشاركة في مسابقة أخرى، وهي مسابقة تابعة لوزارة التربية والتعليم في حفظ القرآن الكريم. كلمنا عن هذه المشاركة.
1: شوية كنت متوتر، وبعدين ما شفت الطلاب اللي يتكاثروا في هذه المسابقة تشجعت أكثر.
0: تشجعت أكثر، يعني التوتر تحول إلى خلاص جرأة وشجاعة في أداء إن شاء الله الحفظ بشكل جيد. الآن اليمان إذا شخص يود أن يحفظ القرآن الكريم، إيش ممكن ننصحه؟ إيش الأشياء اللي لازم يسويها؟ إيش الأشياء اللي ممكن تكون في شخصيته عشان يكون حافظ جيد؟
1: يعني أن يقرأ الصورة مرات كثيرة ويحدد أوقات معينة لحفظ الصورة.
0: وإيش بعد من الأشياء في الحياة بشكل عام، ما فقط في حفظ القرآن الكريم، إيش لازم يكون هو عشان الله يكرمه ويحفظ القرآن؟
1: مثلا القراءة وزرع النباتات.
0: زرع النباتات رائعة جدا هذه المقاربة يا اليمان، يمكن الواحد يستغرب ما الرابط بينها، لكن الزراعة أيضا تعلمك على الصبر والثبات والانتظار، نفس الموضوع لما تحفظ قرآن صح؟ أنت نعم. تنتظر جهدك وثمرة جهدك أيضا في الحفظ مع التكرار مرات تلو الأخرى. إذن عزيزي المستمع، نحن لا نزال في هذا الحديث الجميل الشيق مع ضيفنا اليمان الريسي الحافظ لكتاب الله عدد من الأجزاء، 5 أجزاء حتى الآن، وإن شاء الله يا رب أنك تحفظ المزيد في قادم الوقت، وسيكون ذلك بسبب التزامك ما شاء الله. ما شاء الله اليمان أنت مشارك في عدد من الورش اللي فيها عناية بالخطابة والإلقاء وكذلك تعزيز المهارات فيما يرتبط بحفظ القرآن الكريم. لديك أيضا مشاركة في مسابقة مهمة جدا العديد من أصدقائنا شاركوا فيها، هي مسابقة نجم القراءة، كلمنا عن هذه المشاركة.
1: عندما كنت في الانتظار كنت متوترا جدا إلى أن أهدتني أمي كتابا من مصادر المدرسة أقرأه حتى أحفظ المعلومات التي في داخله.
0: وبعدين كيف شاركت؟ كيف كانت المنافسة؟
1: كانت المنافسة زينة، يعني سألوني أسئلة بسيطة وخلصت.
0: ما شاء الله عليك، وانت جاوبت كذا بحماس وبإتقان؟
1: نعم.
0: جميل، وكيف كان تفاعل أيضا لجنة الحكم معك لما كنت تقرأ لهم وتخبرهم الأشياء اللي انت قرأتها؟
1: جميل جدا.
0: خبرنا أكثر، شرح لنا كيف كانت مثلا أحاسيسك لما شفت المنافسين، كيف كان أدائك، تتذكر الموضوع اللي أديت حوله أو قدمت عنه القراءة؟
1: نعم. عرفتهم على اسمي وصفي المدرسة وسألوني بعض الأسئلة البسيطة وجاوبت عليها بحماس.
0: الله ما شاء الله عليك. وما كان في موضوع تسولفوا عنه؟ قرأت فيه أنت كتاب أو شيء لخصته؟
1: 5 كتب هذه المسابقة.
0: ما هذه الكتب؟
1: مسقط وإعصار الريف الصغار وكنتماني البركان الخامد ومع اللي ينقذ كوكب الأرض.
0: هذه الكتب بعض الكتب اللي شاركت فيها.
1: نعم.
0: كان دوركم أنكم تلخصوا الكتب وتخبروا لجنة الحكم إيش في هذه الكتب. اليمان أنت رائع.

0: يستمع لنا الآن يمكن يحب يحفظ مثلك ما شاء الله أنت كذا حفظت في هذا العمر الصغير 5 أجزاء ويمكن يحب يحفظ أكثر، إيش نقول لهم؟ ما النصيحة اللي يمكن تقدم لهم إياها أنت لكي يحفظوا بشكل جيد؟
1: نصيحة أن يحفظوا جزئيات صغيرة.
0: يحفظوا أجزاء صغيرة وعشان بعدين يوصلوا للحفظ الكبير.
1: نعم.
0: يعني ما بالبداية يحفظ كمية كبيرة، يقسم حفظه. نصيحة جميلة جدا منك يا اليمان. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الجميلة مع ضيفنا اليمان بن سيف الريسي، على أمل أن نلقاكم في حلقات أخرى قادمة. كونوا بخير، إلى اللقاء. كنتم مع عيون المستقبل مع تحيات عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنعيد النظر إلى تلك الأجسام المعدنية التي صنعناها بأيدينا وأرسلناها لتحرس اتصالاتنا، ولكن هذه المرة سنتخيل خروجها عن السيطرة. ماذا لو سقط قمر اصطناعي عميق عملاق على مدينة كبرى؟ كيف سيتحول مبعوث العلم والتكنولوجيا إلى قذيفة كونية تخترق ناطحات السحاب؟
2: هذه الفرضية التكنولوجية تثير الكثير من القلق في الأوساط العلمية، فالأقمار الاصطناعية العميقة خاصة تلك التي تدور في المدارات المرتفعة أو المحيطات الفضائية المتروكة تملك كتلاً معدنية ضخمة. علمياً، عندما يبدأ جسم بهذا الحجم في الانهيار نحو الأرض فإنه لا يعود مجرد حطام، بل يتحول بفعل الجاذبية والسرعة إلى كتلة نارية متفجرة تهدد التجمعات البشرية الكثيفة.
1: وأول المراحل المرعبة لهذا السقوط تبدأ عند دخوله الغلاف الجوي. الاحتكاك الشديد بالهواء سيرفع حرارة القمر الاصطناعي إلى آلاف الدرجات المئوية، مما يجعله يظهر في السماء ككرة نارية عملاقة أكثر سطوعاً من الشهب الطبيعية. ورغم أن الأجزاء الصغيرة والألواح الشمسية ستحترق وتتلاشى في السماء، فإن القلب المعدني الصلب المصنوع من التيتانيوم والفولاذ سينجو ليكمل طريقه نحو الأسفل.
2: لنتخيل لحظة الارتطام بقلب المدينة الكبرى، السير الفيزيائي للحطام الذي يهبط بسرعة تتجاوز آلاف الكيلومترات في الساعة سيحدث صدمة هوائية عنيفة، يتبعها دوي انفجاري هائل يحطم زجاج المباني على بعد كيلومترات. سيتسبب الارتطام في تدمير هيكلي للمباني المحيطة ويخلق حفرة عميقة في الأرض، مما يؤدي إلى اهتزاز أرضي محلي يشبه الزلزال المركز.
1: هذا التدمير المادي مرعب، ولكن الخطر الأكثر خفاء يكمن في المواد الكيميائية والمشعة التي قد يحملها هذا القمر. بعض الأقمار الاصطناعية العميقة والعسكرية أو تلك التي أرسلت في مهام استكشافية بعيدة تعتمد على مفاعلات نووية صغيرة أو بطاريات حرارية تعمل بالبلوتونيوم لتوليد الطاقة. انفجار هذه المواد عند الارتطام سينشر غباراً مشعاً خطيراً في هواء المدينة، مما يتطلب إخلاءً فورياً لمناطق شاسعة حفظاً على الصحة العامة.
2: صحيح، ومن الناحية اللوجستية والأمنية ستعيش المدينة حالة استنفار قصوى، ستتوقف شبكات الطاقة والاتصالات وتعلن حالة الطوارئ البيئية والدفاع المدني للشروع في عمليات الإنقاذ واحتواء التلوث. كما أن حادثاً كهذا سيفتح نقاشاً دولياً قانونياً صارماً حول مسؤولية الدولة المالكة للقمر عن تعويض الأضرار الناتجة، مما قد يتسبب في أزمات سياسية كبرى بين الدول.
1: ولكن لنطمئن مستمعينا قليلا، من خلال الإحصاءات الفلكية، فعلى الرغم من أن السماء مليئة بآلاف الأقمار والنفايات الفضائية، فإن احتمال سقوط أحدها على منطقة مهولة بالسكان يبقى ضئيلا جدا. كوكب الأرض مغطى بالمحيطات بنسبة 70%، بالإضافة إلى المساحات الشاسعة من الصحارى والغابات الخالية، مما يجعل معظم الأجسام الساقطة تهبط بسلام بعيداً عن البشر فيما يشبه المقابر المائية للأقمار المتروكة.
0: ماذا لو؟
2: سبحان الله، حينما نتفكر في هذه الفرضية ندرك أن التقدم العلمي البشري يجب أن يكون مقرونا بالمسؤولية الحكيمة الابتكار لا ينتهي بمجرد إطلاق المركبات نحو الفضاء، بل يمتد ليشمل كيفية التخلص منها بأمان بعد انتهاء صلاحيتها. الحفاظ على سلامة كوكبنا وسكانه هو الغاية الأسمى لكل حضارة تسعى لعمارة الأرض واستكشاف الكون.
1: بالتأكيد، فالهندسة البشرية اليوم بدأت بالفعل في تطوير تكنولوجيا لتوجيه الأقمار الاصطناعية المتهالكة نحو المقابر المعزولة في المحيطات عمداً أو إعادة تدويرها في المدار، مما يثبت أن العقل البشري قادر على تدارك مخاطر صنيعته. نحن ننظر إلى الأقمار في السماء اليوم بامتنان لما تقدمه من خدمات، ونثق أن العلم يعمل دائماً ليكون مصدر أمان لنا لا مصدر خوف.
2: كلمات رائعة تعيد النفوس إلى الطمأنينة والتقدير لجهود العلماء، نختم بها حلقتنا لهذا اليوم لنسأل الله السلامة الدائمة لمدننا والتوفيق للبشرية في سعيها نحو المعرفة الآمنة. شكرا لكم أعزائنا المستمعين على كرم المتابعة. نتمنى أن تكون هذه الرحلة التكنولوجية المثيرة في عالم ماذا لو قد أثارت تفكيركم العلمي. دمتم في أمان الله ورعايته، إلى اللقاء.
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن سحب الخريف القادمة من بحر العرب وتأثيراتها على سهل ظفار وعلى أقدام الجبل وعلى جبال ظفار، ثم على مناطق قطن التي تصل إلى ارتفاع 1000 متر، ووصلنا إلى ظل الخريف. وظل الخريف هذا الذي يعني ساهم بشكل أو بآخر في ظهور شجرة اللبان، هذه الشجرة التي اعتمد عليها الإنسان في جنوب الجزيرة العربية منذ أكثر من 5000 عام، ويعني هذه الشجرة التي ربطت محافظة ظفار بالعالم أجمع عن طريق الاستيراد والتصدير، وكانت يعني منارة للاقتصاد المحلي في ذلك الوقت ولا زالت إلى يومنا هذا. ويعني العلاقة التي حدثت بين الإنسان في جنوب الجزيرة العربية وشجرة اللبان علاقة مهمة جدا، إن هذه العلاقة يعني معتمدة بشكل أساسي على الاستدامة، كيف نستطيع أن نستخدم شجرة اللبان دون أن نؤذيها، وكيف نحافظ على شعر اللبان، وكيف يتم يعني عمليات التجريح والجمع ونقل هذه المواد الخام ثم نشرها إلى العالم بأكمله. يعني كانت المصدر الأول للاقتصاد في محافظة ظفار في مرحلة زمنية معينة، ولا زالت إلى يومنا هذا أيضا لها تأثير حقيقي، تأثير كبير جدا مع كل الهجمات الشرسة التي تتعرض له أشجار اللبان، سواء من التجميع غير الشرعي والتجميع غير الشرعي ومن غير المختصين. هذا التجميع غير الشرعي يقطع سلاسل التوريد لشجرة اللبان، لأنه يستهلك الشجرة أكثر من طاقتها على الإنتاج، وهذا الاستهلاك يقلل عمرها. أشجار اللبان تصل أعمارها إلى 70 سنة، فهي ممكن أن تستمر بالإنتاج بعد 4 سنوات إلى 70 سنة، فالشجرة الواحدة لها يعني إنتاج حقيقي ومستمر ومستدام لفترة زمنية طويلة جدا إذا تم التعامل معها بشكل صحيح. لكن عندما يكون التجميع غير شرعي فيكون التجريح أيضا عنيف جدا، يستهلك الشجرة بشكل كبير جدا، خلال سنوات قليلة 3-4-5 سنوات تموت الشجرة بسبب هذا الضغط الشديد اللي يحدث عليها. وهذا الأمر أيضا يأتي إلى السياحة، السياحة في محافظة ظفار وفي منطقة الخريف تصل إلى 1 مليون سائح في فصل الخريف فقط. السياحة الحقيقية تبدأ من 15/7، يبدأ عدد السياح بالتوافد من 15/7 إلى 15 أغسطس، فنحن نتحدث عن 30 يوم فقط فيها الكثافة الحقيقية للسياحة. وكلما يعني ابتعدنا عن 15 يوليو يعني وصولا إلى نهاية يوليو كلما زاد العدد، وكلما اقتربنا من 15 أغسطس كلما نقص العدد، فنحن نتحدث عن فترة الذروة اللي هي بين 25 يوليو وبين 5 أغسطس. هذه 10 أيام تكون فيها منطقة الخريف فيها أكبر عدد ممكن من السياح في محافظة ظفار في مرة واحدة، وهذا العدد الكبير من السياح في مرة واحدة له أثار إيجابية طبعا اقتصادية، أثار يعني للأنشطة البشرية كثيفة جدا ومفيدة جدا، لكن أيضا له أثار سلبية، إنه لأي مدى تتحمل منطقة الخريف هذا العدد من السياح، وهل يوجد ما يكفي لتوزيع هذه الجموع بشكل صحيح حتى تستوعبوا المنطقة بأكملها، وهل من الممكن أن تتحول هذه السياحة يتم توزيع أوقاتها من بداية يوليو إلى نهاية أغسطس مثلا، يعني لأنه الموسم الحقيقي هو يفترض أن يبدأ بعد أن تتحول جبال ظفار إلى منطقة خضراء، وأحيانا تنفجر العيون وتظهر الشلالات، وهذا الأمر يحتاج وقت حتى تمتلأ الخزانات الجوفية، ثم تبدأ الأرض في ذلك الوقت بالتعبير عن الخيرات الموجودة في داخلها، وهذا التعبير يكون متأخر. لكن في نفس الوقت يوجد أيضا ضغوط أخرى، سواء كانت المدارس، انتهاء الإجازات، كلها تؤثر على الموسم السياحي بشكل سلبي. فلو تأخرت المدارس قليلا لكانت السياحة أكثر يعني خدمة للنظم البيئية وللنظم الاقتصادية أيضا، ولكانت فعالة أكثر استدامة. لو كانت المدارس تتأخر أكثر ويتم الاستفادة من شهر أغسطس على الشكل الأمثل. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. مجال أرض السفن. مجال ميناء السفن. مجال. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: una jazz.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، نواصل الوصف تفصيل عن صناعة السفن والقوارب في مجان منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد، وتحدثنا في الحلقة السابقة عن اكتشافات قطع من القار تقدر عددها ب 295 إلى 300 قطعة من القار بأحجام وأشكال مختلفة، وهي فيها طبعات من القصب أو الخشب. ومن خلال المجهودات المستمرة لكثير من العلماء اللي بدأوا في مشروع كبير لدراسة منطقة رأس الحد ورأس الجنز، يسمى مشروع رأس الحد المشترك، بدأ من 85 واستمر لفترات طويلة جدا، وحتى عام 2000 كان هناك أكثر من 12 حملة لدراسة هذه المناطق والتعرف على النشاط البشري وخاصة النشاط البحري الملاحي. تكلمنا عن الآثار اللي عثر عليها في رأس الجنز، وخاصة موقع رأس الجنز 2 اللي هو من أهم المواقع اللي عثر عليها في آثار كثيرة. طبعا عثر في هذا الموقع على مادة جاهزة من القار، يعني جاهزة في تغطية جسم القارب أو سد الشقوق، وتعود للفترة الثانية اللي هي تقريبا نهاية الألفية الثالثة قبل الميلاد، وتحمل طبعات من الحصير وحزم القصب جهة واحدة منه، بينما الجهة الثانية ملساء. ولقد تم دراسة القارة الذي اكتشف في رأس الجنز بشكل مفصل من قبل عالمين إيطالي وفرنسي، كلوزيو وتوزي، وكان مشترك معهم أيضا أحد العلماء المشهورين في الملاحة البحرية اللي هو فوسمر من استراليا من المتحف البحري بغرب استراليا. ودرست طبعا هذه المواد ووجدت أن طبعات القار كانت في عمق مليمتر إلى سنتيمتر، وتغطي جميع الشكل الداخلي للقطع التي عثر عليها، والجزء الأملس من قطع الحصير وجد أنها معقودة بمادة القصب بشكل متشابك، حيث وجدت 3 إلى 4 مجموعات معقودة في حوالي 2 إلى 3 سنتي، حيث وجد حبل أو مجموعة من الحبال مربوطة بشكل متكرر في الحصير، وهذه العقد مربوطة بشكل محكم مع بعضها البعض بالحبال أو القصب، والطبقة الناعمة من سطح القطع التي عثر عليها لا توجد بها طبعات ولكن بها بعض الرخويات البحرية. وتعد الرخويات على سطح القارب المنخفض إلى داخل، يعني موجودة عادة تكون في داخل سطح القارب المنخفض إلى داخل البحر بعد أسابيع قليلة من وجوده في الماء، تظهر هذه الرخويات. ويعمل القار على سد الشقوق في القارب، والقار الذي عثر عليه في رأس الجنز تم تحليله، طبعا تم تحليل كميات القار الموجودة في رأس الجنز، وعثر على أن القار كان مجلوبا من العراق، من أور بالعراق، ويحتوي على ملغم من مركبات، هي طبعا المركبات هذه التي يتكون منها القار، الأسفلت، كان كمية من الأسفلت فيه، ومن 4 إلى 9% منه من الشحم حيواني، بالإضافة إلى عناصر غير عضوية وهي كربونات الكالسيوم والصوديوم. هذه مكونات القار اللي هي طبعا الأسفلت والشحم حيواني وكربونات الكالسيوم والصوديوم. طبعا أيضا في بعض المواقع اللي في رأس الجنز، وخاصة موقع رأس الجنز 2 في المبنى 7، عثر على نفس القطع من القار مع الحبال، ولكن حزم القصب والحصير استبدلت بألواح من الخشب، يعني بدأ أيضا الناس يستخدموا الخشب في صناعة السفن بدل القصب. وطبعا هذه الفترة اللي ظهرت فيها السفن، يعني سفن مجان بالخشب، تعود إلى الربع الرابع من الألف الثالث قبل الميلاد، يعني 2250 إلى 2000 قبل الميلاد، يعني 4000 سنة من الآن أو أكثر. وقد ظهر قارب الخشب المخيط في رأس الجنز في نهاية الألفية الثالثة قبل الميلاد، يعني في نهاية الألفية الثالثة كان هناك قارب الخشب، بينما قارب القصب كان يعود إلى منتصف الألف الثالث قبل الميلاد. طبعا اكتشاف شظايا القار المطبوع على الألواح والذي يعود إلى منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد وفر معلومات جديدة عن خطوات بناء قارب القصب والخشب، كما وفر معلومات عن بناء قوارب يعني القوارب بشكل عام والملاحة في الجزيرة العربية وغرب المحيط الهندي. والقار هو الدليل الأول على صناعة السفن العربية قديما. وقبل الاكتشافات المهمة التي تمت في رأس الجنز، كانت المعلومات الخاصة بصناعة السفن تعتمد على مصادر ثانوية، ومنها الصور التي في الأختام والفخار والحفريات في المقابر والمصادر السومرية المكتوبة. ومن المعلومات التي جمعت عن قارب مجان للألفية الثالثة قبل الميلاد من خلال اكتشاف رأس الجنز، نوعية القصب المستخدم وقطر حزم القصب، كل هذه المعلومات طبعا كانت بالتفصيل تم التعرف عليها في مواقع رأس الجنز، ونوعية وربطات القصب وحجمها، المسافات اللي كانت بين الربطات وعملية الربط نفسها، ومكونات الملغم المادة اللي كانت تصنع منها القار، وكيفية تحضيره، وسمك القار الذي يتم به تغطية السفينة، والأدلة التي تشير إلى قطر حزم القار وحزم قطع قطر حزم القصب اللي هي طبعا حوالي 30 سنتي وأقل قطر لهذه الحزم 4 سنتي. وأيضا هناك معلومات لحزم القصب، ربطات من الحبال، منها ربطات متشابكة مع القصب وربطات من ألياف خفيفة، وتكون يعني المواد اللي كانت تتكون منها هذه الألياف واللي هي طبعا من ألياف أشجار النخيل، وتستخدم هذه الحبال لربط حزم القصب كما ظهرت على طبعات القار، بينما تستخدم حبال ثقيلة لربط حزم القصب مع بعضها البعض. وبعد ربط حزم القصب مع بعضها البعض يتم تغطية الطبقة الخارجية بحصير من القصب المنسوج. نكتفي أحبتي الكرام بهذا القدر من الحديث عن مواصفات سفينة مجان في الألفية الثالثة قبل الميلاد، سواء كانت من الخشب أو من القصب، ونواصل حديثنا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين.

0: نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: النوارس على وتيرتها وأشواقها. ضرب الكليم يديه وساقيه عبثا في هموم عشقك، ولا يستطيع أحد أن يعبر بحر عمان سباحة. من قصيدة المهجور للشاعر الفارسي أبي طالب كليم الكاشاني. ينبغي أن نحلم بالطيور التي تترحل بين الليل والنهار كمثل الأثر، عندما تتناءى الشمس بين الأشجار وتصنع أوراقهن ريفا آخر. جورج شحادة. قراءة بعض الكتب تجعلني أشعر بالراحة، وكذلك مراقبة طائر تجعلني أشعر بالراحة. ويليام فوكنر. قادمات من الأعالي أيتها النوارس الجميلات الآتيات إلى بحار عمان. أبيض هذا الجسد، أبيضان هذان الجناحان المطهمان بالسمرة، المخضلان بالبحث والاكتشاف. أتعلم منك صداقة الطيور وجمال الهجرات وإخاء الأرواح المهجوسة بالسفر والترحال. يربض حشدك واقفا أمام ضفاف البحار والبرك والخيران انتظام عجيب، كأنما تتلقفين الأسرار من المشهد، كأنما تنتظرين ما لا تراه العين. تتشمسين أيتها النوارس، تستحمين بالضياء الأخاذ، تنفضين ثلج الشمال بحمامات شمس البلاد الدافئة. في مجمع الطير هذا، في هذا المجمع المهيب المزروع كحقل من الأجساد المتراصة كغيمات ندفية صغيرة، تنتو بعض أصوات من هنا ومن هناك كأنما تحرض بعضها البعض على هذه الوقفة الشرفية وعلى هذا المقام الحلمي. وفي عز الصمت تتصايحين قليلا، ويتماير البعض منكن بأجنحتهن السماوية، بينما تستمر النوارس الأخريات في الترقب والانتظار والصمت الجليل. تقولين لي أيتها النورسة عندما تطلقين عقيرتك قليلا بالصياحات الحلوة أنك لا تصمتين لمجرد الصمت، وأنك لا تتصايحين لمجرد الصوت، بل لأنك تنسقين زهور فوضاك وتفوضنين المنتظم الثقيل على الروح. يقول جناحاك الهفهفان الصاعدان كموجتين وثيرتين الهابطان كوسادتين من فضة ناعمة، يقولان سعادتهما بحمل هذا الجسد النورسي ذي الأنفة والكبرياء والألعاب. يقول ذيلك أيتها النورسة أن مروحتي وهبتها لهذا الجسد السعيد المكافح حتى آخر رمق. يقول منقارك أيتها النورسة أنا مندغم في أهوائك وألعابك، ومرسوس كالبنيان في أسفارك وأنبائك وترهاتك وأرزاقك الموعودة. تقول رئاتك أيتها النوارس جئنا للدفء لكي نتفتح بدل أن ننقبض وننكمش، جئنا إلى هنا لكي نحرك أمهاتنا بالوقود الإلهي، لكي نعبئ خزان الصدر بالهواء والأمداء بالرقة وحنان الفصل. يقول جسدك أيتها النورسة أنا وعاؤك أيتها النورسة، فاحمليني في سرك وتهجياتك في ضفافك وعلى بحارك. أنقلك بقاربي أيتها النورسة وتنقليني بروحك وعناصرك الهبوبية الأزلية. أمين عليك وأمين بك. تقول زعنفتاك أيتها النورسة، خذيني يا أما إلى موانئك ومحطاتك ومراسيك، فأنا ضمة في جسدك ولهفة من لهفاتك السيارة المهاجرة. تقول عيناك أيتها النورسة أشحذ بصري يا أما، لأنك تمنحينني بصيرتك، وأرى وأتلفت وأرقب، لأنني سفيرتك إلى العالم، إلى البحار، إلى الأسماك، إلى الكائنات، إلى البحارة، إلى السفن، إلى السياح الفضوليين، إلى الدموع وإلى الأعياد. تقولين لي أيتها النورسة أنا جزء من العالم، أنا في نشوته وبهجته وعطاياه، أنا في قلبه ورئته المسافرين في الأشواق. تنتقل عدوى الصوت من نورسة إلى أخرى، ثم ما يلبثن أن يتوقفن لمجرد أن أخرى توقفت، فتتتابع التوقفات إلى أن يخيم الصمت على الجميع. تطير نورسة منهن تحلق تستعرض تتفنن في بسط جناحيها الكبيرين كآلتين من آلات الحرب المسالمة، تدوزن جناحيها تدور بهما كأنهما ميزانين خفيفين مثقلين بالعدل، تشيلهما وتحطهما في عضل الهواء، تغرسهما مثل سيف من لهب شهوي، ثم ترفرف باقتصاد رشيق كأنها تربت على ريشها المبارك على جناحيها الممتلئين بالزهو. تخرج واحدة من الحشد على هذا الطور، ترتفع في نزق واضح، ترتفع بقوة وكأنها في غايتها إلى قطع منتصف محيط عظيم، لكنها تخاتل أنظارنا بعد قليل لتحط في اندغام مع أخواتها القليلات اللاعبات بمناقيرهن في الماء. ما زالت جماعة الطير تأخذ حمام الشمس، وما تزال نويرسات قليلات يدخلن الماء كأنهن أخذن السماح والإذن بفعل ذلك لعذر ما يتعلق بأجسادهن أو ضعف ما في أجسادهن. يا لحزم النوارس، يا لانضباطهن وتصفهن العجيب، يا للرصف والتضام المدروس والمخطط. لكن ما إن ترتفع الشمس قليلا حتى يدخلنا في الرقصة المولوية، يرتفعنا إلى أرزاق أخرى، إلى موائد أخرى، إلى أعياد أخرى، يطرن في فوضى مجنونة واهتياج لا تعرف له مدخلا سوى سعادتهن بذواتهن، سوى غبطتهن بالحياة، سوى امتلائهن بالرحيق المقدس، سوى انتصارهن بالألق الغائب عن عيون البشر اليتامى. جئنا يأخذن الشمس إلى رئاتهن، جئنا يعانقن الأشعة العارية والزمان المغسول بهوائهن وأرواحهن وأجسادهن البيضاء. في كل نورسة شراع غرام ماض إلى مرفأ العلاء والرفعة والصفاء والحلم. في كل نورسة يتبدى بهاء الطبيعة ورونقها المتجلي وحكايتها المسافرة. في كل نورسة ملاك يحرس السر والنور والهواء والنسائم. في كل نورسة كتاب محكم يروي الألق الذي يضمره طائر ويبوح به طائر ويعيشه طائر. عن النوارس على وتيرتها وأشواقها.
0: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: عين أخرى.
2: إذاعة سلطنة عمان.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتمنى مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

0: نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.
1: استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
2: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
1: استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

سلطنة عمان تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للمملكة العربية السعودية الشقيقة ولذوي الضحايا في حادثة سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو في رأس التنورة. سلطنة عمان تدين الاعتداءات العسكرية على أراضي مملكة البحرين ودولة الكويت وتؤكد تضامنها الكامل معهما وتجدد رفضها كافة الأعمال التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. الولايات المتحدة تشن ضربات جوية على مواقع إيرانية لليوم الثاني على التوالي، وطهران تعتبرها انتهاكا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين. الغارات الإسرائيلية تتواصل على جنوب لبنان رغم الاتفاق الإطاري الهادف إلى تثبيت التهدئة. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى أكثر من 1400 حالة وفاة ونحو 50,000 مفقود آخرين. منظمة الصحة العالمية تعلن وفاة أكثر من 1300 شخص إثر موجة حر في أوروبا وفرنسا الأكثر تضرراً. وتمويل أكثر من 7,100 مشروع بقيمة تتجاوز 213 مليون ريال عماني خلال العام الماضي. عناوين الأخبار قدمناها لكم من إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، ونحن نحب الصباح لأنه يجمعنا بكم مستمعين عبر أثير الإذاعة الأكثر استماعاً في سلطنة عمان، إذاعة الشباب. ونحب الصباح لأنه يحثنا دوماً أن نكون على قيد الأمل، على قيد الطموح، على قيد الفأل والحياة.

صباح الخير لكل الصباحات التي تنتظر أن تؤتى فرصة للحياة، للآمال. صباح الخير للشمس وهي تشرق، وصباح الخير لكل الذين يستهلون صباحاتهم على أمل بأن يحققوا أمالهم وطموحاتهم وأحلامهم. وهناك أمر ملاحظ ومشهود بالتجربة الواقعية، أن الأمر المرجو إذا أحكم انغلاقه وأوصدت أبوابه فإنه على مقربة بالانفراج، مثلما نور الصباح يأتي باسما في كل يوم. فاصغي إلى الصباح فهو يتكلم بلا صوت، بل بألف شمس تشرق في قلبك دفعة واحدة.

ونحن نحب الصباح أيضا، لأنه أصدق الأوقات، لا يتظاهر ولا يخفي شيئا، يأتي واضحا من الليل مكشوفا بالنور والهدوء الذي ينساب الآن إلى الحياة. صباحا فيه عهد جديد بينك وبين العالم. الصباح يعلمنا البلاغة، فانظروا الآن كيف ينطق النور بلا لسان، ويقنع الظلام بالرحيل بلا تحد. فكل سبل الأرض لا تقف أمام خير أراده الله لك. فقط نقول لك الآن اطمئن، وأسعد الله صباحاتك بكل المحبة.

وصباح الاثنين الرابع عشر من محرم 1448 للهجرة يوافقه 29 من يونيو 2026 للميلاد. صباح عمان أرض طيبة في أرجائها البركات والخيرات، وفي ربوعها القرى والجبال والأنحاء، فصباح الخير يا وطني، صباح القرية في البحر والسهل والجبل، مشروعات تبنى ومنجزات تعلى ومسيرة تمضي للأمام في عهد المفدى هيثم، والعماني رافع رأسه شامخا. فصباح المحبة والخير يا وطنا يسكن قلوبنا، يعيش في أعماقنا، يمتلك جوانحنا، نحمله في أرواحنا، وطن يبادلنا الحب والحنان.

وطني الحبيب دمت رمزا للسلام والوئام وقيادة حكيمة، ودمت يا وطني أمانا ومهابة، صديقا وفيا ليس مثلك صديق. فحفظك الله يا وطني، وحفظنا لك أبناء بررة أوفياء. صباح الخير من نخيل الفيحة وأفلاج نزوة وسهول الباطنة وظفار، من بحر صور ودبا، من عبري وهيمة، من البريمي ومن كل أرجاء عمان الطيبة، من قرى صور وصلالة والدقم والجازر والعماني، مفتخرا بوطنه.

وصباحك الحب يا وطني صباح مشرق باسم يشبهك كثيرا صباح العز والمجد وصباح الفخر والعلياء صباح الشموخ والإباء صباحك الخير يا موطن الخير وأنت يا وطني لست يوما واحدا في قلوبنا وطني أنت الأيام كلها فأنت الأصيل بتاريخه الجميل بحاضره الواعد بمستقبله هذا وطني الحبيب عمان.

وإننا إذ نشكر الله عز وجل على ما أسدى وأنعم نتوجه إليه جلت قدرته بالدعاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يحفظكم أبناء أعمال الأوفياء أعزة كرامة.

هذا دعاؤنا أن يحفظ الله لنا سلطاننا المعظم هيثم في حله وترحاله في سفره وأوبته، حيث يعقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم جلسة مباحثات مع فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالته للجمهورية الفرنسية الصديقة، تستغرق يومين تعزيزا للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتوسيعا لآفاق التعاون والشراكة في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على شعبي البلدين. كما ستقام اليوم مراسم استقبال رسمية احتفاء بالزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم أيده الله بقصر الأنفلت بالعاصمة الفرنسية باريس. ووصل جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية مساء أمس، وكان في استقبال جلالته لدى وصوله مطار أورلي الدولي بمدينة باريس عند سلم الطائرة معالي وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقة الرقمية بالجمهورية الفرنسية وسعادة سفير الجمهورية الفرنسية المعتمد لدى سلطنة عمان وسعادة سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية الفرنسية وسعادة السفيرة المندوبة الدائمة لدى سلطنة عمان لدى منظمة اليونسكو وعدد من كبار الضباط العسكريين الفرنسيين وأعضاء سفارة سلطنة عمان بالجمهورية الفرنسية.

0: صباح عمان تمد أجنحة السلام والحكمة، وسلطاننا المعظم هيثم يقود دفة عمان بكل اقتدار، ناشرة شراعها الأبيض المزدان بالمجد الذي يختزله سيفان عادلان وخنجر حكيم. جلالة السلطان والرئيس الفرنسي يعقدان جلسة مباحثات اليوم، سياسة خارجية يشهد القاصي والداني على رزانتها وقوة ثباتها، لا يتقن ضبط ميزانها إلا سلاطين عمان العظماء النجباء.
1: ونود هنا أن نؤكد على ثوابتنا السياسية المبنية على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وعلى إرسال نظام عادل لتبادل المنافع والمصالح، وعلى إقامة أسس الاستقرار والسلام والإسهام فيها بإيجابية.

0: فيما تتجه أنظار العالم اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس، زيارة سامية يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى فرنسا، تلبية لدعوة الرئيس إيمانويل ماكرون، تأتي في سياق كتابة فصل جديد من علاقات عمرها 3 قرون ونصف. وقراءة هذا الفصل تقتضي العودة إلى الفصول الأولى، لأنها فصول تفسر اللحظة الحاضرة وتضعها في سياقها الصحيح، ورغم أهمية الملفات الاقتصادية والسياسية في هذه الزيارة، إلا أن هناك بعدا آخر يحرص حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم أيده الله أن يعطيه المساحة التي يستحقها، حتى لا تكون لغة الاقتصاد هي اللغة التي توجه الحياة وتدير العلاقات بالأمم والحضارات الأخرى، إذ من المقرر أن يقوم جلالة السلطان المعظم بزيارة إلى منظمة اليونسكو، وكانت عمان قد أطلقت مؤخرا وبالتعاون مع اليونسكو جائزة باسم السلطان هيثم لصون التراث الثقافي غير المادي.
1: إن إدراكنا لحجم التحديات المحلية والعالمية ومعرفتنا بخارطة الصراعات والمصالح في العالم وفهم طبيعتها وحدود تأثيرها يعزز قدرتنا على التعامل معها كفرص مؤاتية لتبني سياسات فاعلة لإرساء السلام وتنمية الاقتصاد وتعميق الشراكات الاستراتيجية القائمة على التعاون والتكامل الاقتصادي انطلاقا من ثوابتنا ومصالحنا الوطنية العليا. ومن هذا المنطلق فإننا ندعو كافة دول العالم للتضافر من أجل بناء عالم تسوده قيم الإنسانية والعدالة، تحترم فيه مقدسات كل أمة وهويتها ودينها ومعتقداتها وأخلاقها، وكرامة الإنسان فيه مصانة وحقوقه مكفولة، في عالم ينشأ شبابه في توازن وانسجام بين أساسه الروحي ومتطلباته المادية.

0: اهلا اهلا بالجميع، طابت بكم الصباحات بالخير والنور والمحبة. 6:37 صباحا بتوقيت مسقط، والرابعة و37 دقيقة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. ومعكم الآن قراءة العناوين الصحفية من جريدة عمان لهذا الصباح.
1: عين على الصحافة.
0: مراسم استقبال رسمية احتفاء بالزيارة السامية جلالة السلطان والرئيس الفرنسي يعقدان جلسة مباحثات اليوم، حيث يعقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم جلسة مباحثات مع فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالته للجمهورية الفرنسية الصديقة تستغرق يومين. سلطنة عمان تدعو لتغليب الحوار والدبلوماسية لاحتواء التصعيد. محافظة ظفار ترفع جاهزيتها لاستقبال زوار الخريف. وفي الصفحتين الثانية والثالثة تفاصيل وصور جلالة السلطان يصل فرنسا، واليوم مراسم استقبال رسمية بقصر الأنفاليد بباريس. المجلس البلدي بمحافظة ظفار يستعرض خطط الاستعداد لموسم الخريف، واليوم مجلس الشورى يعقد جلسته الاعتيادية 22. تعديلات في قانون الجزاء تجرم الرشوة في القطاع الخاص وتوسع نطاق العقوبات. سلطنة عمان تستعرض تجربتها في التخطيط الاستراتيجي لتطوير القضاء بإيطاليا. بدء فعاليات التمرين الاستراتيجي صنع القرار 13 بكلية الدفاع الوطني، وندوة علمية تدعو إلى تعزيز الشراكات والوعي المجتمعي للوقاية من الإدمان. جامعة التقنية بنزوة تكرم 389 من طلبتها المجيدين. ومحافظة الوسطى تشهد تنفيذ 137 مشروعا تنمويا بأكثر من 37.5 مليون ريال عماني. هيئة البحث العلمي تعلن بدء التسجيل في النسخة 9 من برنامج أبجريد. إيجاد تقود التحول نحو اقتصاد المعرفة بسد الفجوة بين القطاعين الخاص والأكاديمي. 282 مشروعا تنمويا بأكثر من 92 مليون ريال في محافظة الداخلية. تمويل 7106 مشاريع في سلطنة عمان عام 2025. سلطنة عمان تشارك في الاجتماع المشترك للجنتي التعاون التجاري والصناعي بدول مجلس التعاون، وأكثر من 5,200,000 مسافر عبر مطارات سلطنة عمان نهاية مايو. إصدار عملات تذكارية احتفاء بمرور 50 عاما على تأسيس البنك المركزي العماني. محافظة البريمي تستقطب مشاريع اقتصادية وسياحية. العمل الحر مسار واعد للتنويع الاقتصادي وتمكين الكفاءات الوطنية. مؤشر بورصة مسقط يكسب 86 نقطة. من جريدة عمان تابعنا معكم أهم العناوين الصحفية. الأمنيات لكم جميعا بصباحات ملؤها الخير والنور والبركة والعافية، رافقتكم السلامة أينما كنتم. راجين لكم جميعا صباحات تحفها عناية الرحمن إلى مشاويركم ووجهاتكم هذا الصباح. رفقات الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب مع راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج جلال بن ربيع الخويطري.

0: الشباب.
1: صبحكم الله بالخير، صباح النور، صباح الأمل والتفاؤل، يلا يلا نشاط وهمة وحيوية ترافق صباحاتكم، وحيا وسهلا ومرحب بالجميع. متى متى متى متى معزمين إلى صلالة؟ متى معزمين إلى الخريف حيث ظفار ترفع جاهزيتها لاستقبال زوار الخريف؟ مشروعات سياحية جديدة، خطة ترويج وتسويق تنفذها وزارة التراث والسياحة لاستقطاب الزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها، ومواقع جديدة وأجواء خريفية استثنائية لطيفة. يلا شدوا العزم وانطلقوا إلى الأجواء الخريفية، وإذا أردتم أن تتواكب زيارتكم لخريف ظفار مع انطلاق برنامج الشباب والخريف، فنحن إن شاء الله ننطلق معكم 15 يوليو القادم في تغطية يومية مباشرة من هناك من أجواء الخريف.

يا صباح الأنوار والمحبة والخير. بشر بشر، كيف الأجواء؟ كيف الدروب؟ درجة الحرارة العظمى اليوم في مسقط 37 والصغرى 30 درجة مئوية. أما الأجواء في صلالة المدينة درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 27 درجة مئوية. أهلا بكم جميعا، بشروا عن دروبكم مشاويركم، إن شاء الله كل شيء سالك ويمضي على خير ما يرام. وحيا وسهلا ومرحب بمن ابتدأت صباحاته الآن، رفقات الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب. الحين الساعة 6:48 دقيقة صباحا بتوقيت مسقط. كم ساعة الآن في باريس؟ كم ساعة الآن في فرنسا؟ يلا نشوف تفاعلكم السريع إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا من أول واحد بيشاركنا الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أهلا بعبد الله الكندي، وصباح الخير لراشد البكاري. أبو عبد الله أهلا، أهلا يا أبو عبد الله، كيف أصبحت اليوم؟ وصباح الخيرات لأبو جبر، حيا وسهلا ومرحب بناصر، أهلا أهلا بهلال البحري، وصباح الخير يا أبو هيثم، حيا وسهلا ومرحب بغدير. أسألكم كم الساعة الآن في باريس؟ الحين الساعة 6:48 دقيقة في مسقط صباحا، فكم الآن الساعة تشير في العاصمة الفرنسية باريس؟ يلا من أول واحد بيشارك الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أما المستيقظون باكرا هم الأكثر سعادة. على فكرة الموضوع ما مرتبط بس بالتوقيت، لا لا لا لا لا لا لا, لا. الأمر أوسع من ذلك. الأشخاص الذين يستيقظون قبل السادسة صباحا يسجلون مستويات أعلى من الانضباط والتنظيم والاستقرار المزاجي. يا صباح الخير لخلود. خلود لا لا، نحن متقدمين بالتوقيت على باريس. صباح الخير عبد الرحمن الهنائي 100 100، وابو محرز 200 200، والباقين يلا كم ساعة الحين في باريس؟ كم الآن تشير الساعة إلى العاصمة الفرنسية باريس؟ يلا شاركونا الجواب الصحيح والسريع إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخيرات لأم محمد، ليش ما تحطوا فقرة تشيروا فيها إلى أسعار الذهب بشكل يومي؟ يبغالنا صح؟ كم سعر الذهب؟ الذهب غالي ولا يعني مرتفع سعرها هالفترة ولا نازل؟ المتابعين اللي يشتروا ويبيعوا، تجار أصحاب الفلوس، الذهب مرتفع ولا نازل؟

أهلاً بالجميع يا صباح الخيرات والأنوار والبركات. أما فارق التوقيت بين مسقط وباريس ساعتين، فالآن ساعة تشير في مسقط إلى 6:52 دقيقة صباحاً، وفي العاصمة الفرنسية باريس الآن التوقيت الساعة 4:53 دقيقة صباحاً. فمن مسقط إلى باريس، المحبة والصداقة العريقة التي تتجدد اليوم بالزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه إلى العاصمة الفرنسية باريس. أهلا هلا بأم الوليد، وصباح الخير لسالم الجعفري وخالد المقبالي. أهلا بهلال، ويا مرحب يا مرحب بأم دانا. صباح الخير لأبو الخطاب. أهلا بعبد الرحمن. عبد الرحمن يقول إيش اسماء بنات بحرف الجيم غير جنى وجود؟ غير جنى وجود اسماء بنات بحرف الجيم. ساعدوا عبد الرحمن. يلا نشوف تفاعل النشيطين اللي مركزين معنا. أهلا بعبد الله الكندي، صباح الخير يا عبد الله، كيف أصبحت اليوم؟ وصباح الخيرات لمنى، أسماء إناث بنات بحرف الجيم غير جنى وجود. يلا نشوف تفاعل النشيطين اللي مركزين معنا. يلا بكل نشاط شاركنا الجواب السريع وتفاعلوا مع عبد الرحمن. شكرا عبد الرحمن، ينتظر مولود، الله يجعلها من مواليد الرحمة والبركة والخير. أهلا بناصر، وصباح الخير للسلامي، شكرا لتفاعلك معنا. يلا إيش اسماء إناث بحرف الجيم غير جنى وجود؟ الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. لين يصل جوابك الصحيح أريد أسألك سؤال، متى آخر مرة جلست تشوف شروق الشمس ولا غروب الشمس؟ ما عندك وقت صح، الدنيا تمضي والوقت يمضي سريعا. هدي شوية، ريح شوية، ترى أثناء هذا المسير المتواصل لا تنسى إلى أين تتجه ومتى ستصل، لأن شروق الشمس وغروبها يمكن أن يكون أكبر من مجرد لحظات مدهشة، لكن أدلة متزايدة إلى أن لذلك أثر كبير على دماغنا وصحتنا العقلية، يمكن أن يساعد في تقليل القلق والاكتئاب وتعزيز الذاكرة والإبداع. هلا بالبحري والباقين، يلا إيش أسماء بنات بحرف الجيم غير جنى وجود؟ يلا الجواب السريع إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. بكل نشاط شاركونا الجواب الصحيح، شاركونا تفاعلكم. عبد الرحمن يطلب منكم التفاعل. يلا أسماء إناث بنات بحرف الجيم غير جنى وجود. أهلا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب4065. صباح الخيرات يا حامد، حيا وسهلا بخالد، وصباح الخير والنور والمحبة وكل المودة.

وحلاوة جواهم سمروني.

سبحان الله سبحان الله، أبدع الله في جمالها ورسمها. صباح الخيرات لكم جميعا أينما كنتم، يلا ابتسامات حلوة تملأ الوجود وأطوي صفحة الأمس، ابدأ صفحة ملؤها الخير وانتظار الأمل والتفاؤل لهذا الصباح. أسألكم عن أسماء بنات بحرف الجيم غير جود وجنى، يلا هلن بالزعابي. وصباح الخير لوليد، حيا وسهلا ومرحب بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 0104 واللي ينتهي رقمك ب 2288. أهلا بأبو خالد، جبل شمس الجو بارد. وصباح الخير لأم عسل، حيا وسهلا ومرحب بخالد. وصباح الخير لخلود، إيش اسمه بنات بحرف الجيم غير جنى وجود؟ هذا عبد الرحمن يسألكم. بشار البطاشي غير جنى وجود، بشار أسماء إناث أخرى. بالمناسبة من الأسماء الجميلة عند العمانيات اسم جوخة، صح ترى اسم جوخة المقصود به القماش أو الصوف الفاخر، فتحية لكل واحدة اسمها جوخة أو يوخة. أهلا أهلا بالجميع، يلا إيش اسمها بنات بحرف الجيم غير جنى وجود؟ شكرا لتفاعلكم جميعا وأسعد الله صباحاتكم بكل المحبة والخير والنور والعافية. لين يوصل جوابكم الصحيح تعال أروح معكم إلى أستراليا. ليش أستراليا؟ أستراليا تشدد حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، ولا أكثر من ذلك تضاعف الغرامات على شركات التقنية، حيث أعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستضاعف الحد الأقصى للغرامات التي يمكن فرضها على شركات التكنولوجيا التي تفشل في تطبيق قانون حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عام. تذكير خفيف لطيف بس، ترى هيئة تنظيم الاتصالات تنظم هذه الفترة مشهورة، تسأل الناس عن وجهات نظرهم حول الضوابط التي من الممكن تطبيقها لاستخدام الناشئة لوسائل التواصل الاجتماعي. انضموا إلى هذه المشورة وشاركوا بآرائكم ووجهات نظركم. يا مرحب يا مرحب، شكرا لتفاعل الجميع حول أسماء الإناث بحرف الجيم، جنة وجوخة وجواهر وجوهرة وجميلة وجيهان وجنان. شكرا شكرا شكرا، إن شاء الله عبد الرحمن يوفي تفاعل المستمعين بطلبك. ومرحبا بطلال، أهلا بكم جميعا أينما كنتم. تعرفوا إيش الصنف الأعلى إنتاجا من أصناف التمور في عمان؟ ما هو الصنف الأعلى إنتاجا من أصناف التمور في عمان؟ يلا نشوف التفاعل السريع، يلا إلى 90456 شاركنا الجواب أو آت مورنينج يوث. أهلا أهلا بمنى، صباح الخير للعلوية، ومرحبا مرحبا بعبد الله. عبد الله طبعا إجابة خاطئة، الصنف من أصناف التمور يعد الصنف الأكثر إنتاجا، الصنف الأكثر إنتاجا للتمور في عمان. يلا ما هو الصنف الذي يعد الصنف الأكثر إنتاجا التمور في سلطنة عمان وفقا لآخر الإحصائيات من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه؟ أهلا بكم جميعا، ولمن تهدون هالمقطع؟ أول هالمقطع من تهدون من

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

أهلا بالجميع، يلا صباح ملؤه النشاط والهمة والحيوية، رفقتكم السلامة أينما كنتم، وأسعد الله صباحاتكم بكل خير ونور وبركة. رفقة صباح الشباب، أهلا أهلا بعلي أبو أمجد، وصباح الخير لماجد الحارثي، نصبح بالخير على صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب4065، ما الصنف الذي يعد أكثر أصناف التمور إنتاجا في عمان وفقا لإحصائيات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. يلا يلا يلا، الجواب السريع والصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. ما الصنف الذي يعد أكثر أصناف التمور إنتاجا في سلطنة عمان وفقا لإحصائيات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه؟ يعني لما تذكر التمور إيش أكثر صنف أو أول صنف يخطر في بالكم اللي هو الأكثر إنتاجاً؟ إذا تعرف الجواب، الجواب مكون من كلمة واحدة، إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. شربت ماي اليوم ولا لا؟ شرب ماي. ليش؟ لأن في علامات تدل أن جسمك لا يحصل على ما يكفي من الماء. الشعور الدائم بالعطش أول إشارة يرسلها الجسم عند بدء الإصابة بالجفاف. على فكرة ترى التوتر شكل من الأشكال التي قد تكون من أسبابها قلة شرب الماء، وبعد ضعف التركيز وتشوش الذهن، الصداع والتعب والإرهاق الدائمين. أهلا أهلا بميس، وصباح الخير يا فاطمة. لا يا فاطمة طبعا إجابة خاطئة. أهلا بمحمد الغزالي، وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب7053، وفقا لإحصائيات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، الخلاص هو أكثر الأصناف إنتاجا في سلطنة عمان، يليه النغال ثم الفرض ثم الخصاب. شكرا لتفاعلكم جميعا، وطابت بكم الأوقات وكل الصباحات بالمحبة والخير والنور والعافية. زين، أريد أسألكم عن مرسيليا، مدينة مرسيليا في أي دولة من الدول؟ يلا، من سيشاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث؟ يلا، مرسيليا وين وين وين، في أي دولة من الدول؟ مدينة مرسيليا معروفة جدا هذه المدينة، فأول واحد يشاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. إذا بعدك للحين ما صبحت على من تحب نذكرك، صبح عليه بالخير واختار له، سجل له المقطع من هالأغنية اللي اخترناها لك، وإن شاء الله تلقى الرد الطيب.

اهلا اهلا بالجميع، صباح الخير لعبد العزيز وصباح الانوار لناصر. اهلا وسهلا بكم اينما كنتم، مدينه مارسيليا في اي دوله من الدول. يلا يلا مسموح لك تبحث عن المعلومه من اي مصدر، المهم انك تشاركنا الجواب الى 90456 اوقات مورنينج يوث. مدينه مارسيليا في اي دوله من الدول؟ شاركونا الجواب الى 90456 اوقات مورنينج يوث. اهلا اهلا بغيث وصباح الخير لعلي. علي لا طبعا اجابه خاطئه، مدينه مارسيليا في اي دوله من الدول؟ اين الجواب الصحيح؟ الى 90456 اوقات مورنينج يوث. اريد اذكرك بمعلومه انت تعرفها بس من باب التذكير، ترى قضاء وقت امام الشاشات يضر بنمو الأطفال. الآن فترة إجازات وفترات أوقات فراغ كثيرة، لكن دراسات كثيرة أظهرت وجود صلة بين قضاء الأطفال وقتا أمام الشاشات وبين آثار سلبية طويلة الأمد على الصحة وجودة الحياة. وحذرت الدراسة من أن استخدام الشاشات خلال المرحلة العمرية الأولى يؤدي إلى مشكلات في النمو واسعة النطاق. صباح الخير من ناصر أبو ياسين البلوشي والباقين. يلا، مدينة مارسيليا في أي دولة من الدول؟ مارسيليا معروفة هذه المدينة، بعدين بنخبرك ليش نسألك تحديدا عن مارسيليا. أنت شاركنا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أوقات مورنينج يوث. أما صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك بأربعة أصفار طبعا إجابتك خاطئة. مدينة مارسيليا معروفة هذه المدينة في أي دولة من الدول؟ شاركونا الجواب الصحيح إلى 90456 أوقات مورنينج يوث. وصباحاتكم المحبة والمودة، صباحاتكم القلوب الطيبة التي تحب الآخرين وتسعى للتواصل معها. تواصل، ارسل رسالة، صبح بالخير على أحدهم الذي ينتظر منك بفارغ الصبر رسالتك الصباحية الحين.

اخترنا لكم هذه الكلمات مستهلا لتواصلكم مع من تحبون. ختمت على قلبي بخاتم حسنها، ختما جليا واضحا موزونا. لغة الحوار ونبرة في صوتها جعلت لسمع العاشقين عيونا، وتبادرت مني المشاعر نحوها حتى رأتني جاهلا مفتونا. دلع الجميلة لائق في منطقي، فلتسقني شوقا لها وحنينا. متخاصمان حسابها وحسابي، مترددان جوابها وجوابي، وأنا أزور حسابها متخفيا كي لا تلاحظ عندها إعجابي. هو كبرياء الشوق عندي، أم ترى دلع أصاب فؤادها المتصابي؟

0: أهلا بالجميع يا صباح الورد والفل والياسمين والخير. أهلا يا أبو عوف وصباح الخير لآسيا الحسني، حيا وسهلا ومرحب بمحمد، وصباح الخير لأحمد المعمري ويوسف. نسألكم كلكم عن مدينة مارسيليا في أي دولة من الدول؟ يلا وين النشيطين اللي بيشاركونا الجواب الصحيح؟ بعدين بنخبرك ليش نسألك تحديدا عن مارسيليا، مدينة مارسيليا في أي دولة من الدول. شاركنا الجواب إلى 90456 أو @morningyou. عادي تبحث عن المعلومة من أي محرك بحث، المهم أن تشاركنا الجواب الصحيح. مارسيليا في أي دولة من الدول؟ وأسعد الله صباحاتكم بكل الخير. هل فعلا أصبحت الحياة أسرع من قدرتنا على أن نواكبها؟ ليش نشعر بأن الحياة أصبحت أسرع؟ على ذكر سرعة الحياة والنظر إلى المستقبل بنظرة عجولة، إيش رأيك تسمع الأغنية ونذكرك بالأيام الماضية؟ اخترنا لك الاستماع لهذه الأغنية عشان تقولنا هذا الصوت صوت من؟ هذا الصوت الذي ستستمع الآن إليه صوت من، عشان نعرف إلى أي درجة أنت تستمتع بالأيام الجميلة وبالأيام الماضية. هذا الصوت صوت من الفنانين؟
1: يا مجدنا الأول،
0: عاشر ريامي صباح الخير، وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب3295 صباح الخير. هذه الفنانة اللي تغني باسم عمان، من اسمها؟ يلا

بالتحديد بالتحديد هذا المقطع بتعرفوا كلكم من اسم هذه الفنانة. يلا يلا يلا من أول واحد سيشارك الجواب إلى 90456 أو at morning youth. صباح الخير والنور لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب4972 يقول هدى الخنبشي. لا طبعا ما هدى، سمع أي غنية لهدى عشان يعرف الفرق. من اسم هذه الفنانة اللي تسمع صوتها الحين يلا الجواب إلى 90456 أو at morning youth. نريد تختبر معلوماتك وذاكرتك وتسمع فنا أصيلا جميلا. صباح الخير والنور. هذه هدى صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب4972.

0: اللي الصوت الأول. أيوه هذا صوت من؟ صباح الخير للعامري، لأميمة البلوشي، لعبد الرحمن الهنائي، لمحمد الزجالي، صباح الخيرات لمحمد بن مأمون، ومرحبا بعلي الوهيبي. هذا صوت من؟ صوت من الفنانات العمانيات. ماجد صباح الخير. صباح الخير والأنوار. أهلا أهلا بإيمان، وصباح الخيرات لأم سلطان، حيا وسهلا ومرحب بعلياء. صباح الخير لسامي، لا طبعا سامي إجابة خاطئة. هذا صوت من؟ اسمع اسمع بعدك مقطع آخر كلكم تعرفوه. صباح الخير لأبو أمجد، ومرحبا مرحبا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك بصفر خمسة صفر خمسة. من اسم هذه الفنانة؟
1: الله الله يا ساحل طيب يا ساحل
0: طيب. في حدا أغنية ثانية بنسمعكم إياها بعد ما تسمعوا الأغنية الثانية، بتعرفوا من هذه الفنانة التي تتغنى بعمان صباح الخير والأنوار. أهلا أهلا بسعيد، صباح الخير سعيد. على فكرة راشد أنت عيشنا في أجواء الماضي بصوت هذه الفنانة وبصوت وسؤالك عن مرسيليا. مرسيليا تذكرنا بأيام الرسوم، أيام الكابتن ماجد صح. هذا صوت الفنانة العمانية من

من هذه الفنانة التي تستمعون الآن إلى صوتها، خديجة الهاشمي. صباح الخير. هذه من الأغاني العاطفية المشهورة لهذه الفنانة العمانية من المكتبة الإذاعية، تحتفي بمجموعة من أغانيها الوطنية والعاطفية. من اسمها هذه الفنانة؟

صباح الخير يا أم بدر. أم بدر صح مية مية. أما سلطان المرزوقي فصح بعد، والريم صح، وغانم صح. أما عهود فللأسف يا عهود إجابة خاطئة، هذه هي الفنانة العمانية من غنت كثيرا بعمان

صباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك 6833، وأسعد الله الصباحات بكل المحبة والمودة والخير. أنت فكر في المعلومة. على فكرة، على وقع هذه الأغنية العلماء يدرسوا ظاهرة ثلاث أخوات تجاوزا أعمارها 100. بخبرك إيش السر وفقا لهذه الدراسات. هي اللي تغني بعدها الأغنية صح؟ هي الفنانة العمانية. من اسمها الفنانة العمانية اللي تغني هذه الأغنية؟ طبعا الفنانة إيمان محمد علي. شكرا لتفاعلكم جميعا.

0: الجميع. وعبد الرحمن السكيت يقول راشد ترى بعد كانت ممثلة، صح مثلت فعلا الفنانة إيمان محمد علي، تحية صباحية لها. صباح الخيرات للجميع، أهلا بكم أينما كنتم. ترى نسألكم بعد عن مدينة مارسيليا، في أي دولة من الدول مارسيليا؟ تعال أخبرك عن سر جالسين العلماء يدرسوه. ثلاث شقيقات ما شاء الله، ثلاث أخوات أعمارهن كلهن فوق 100. إيش سر الحياة المديدة؟ ثلاث شقيقات برازيليات يبلغ مجموع أعمارهن أكثر من 300 عام، وقد منحتهن موسوعة جينيس هذا الشهر لقب أكبر ثلاث شقيقات على قيد الحياة في العالم. والباحثين الآن في العثور على الإجابة إيش سر أعمارهن الطويلة ما شاء الله. أهلا بالجميع اللي ابتدأ الحين الصباح مع مدينة مارسيليا، في أي دولة من الدول؟ يلا أين الجواب الصحيح؟ إلى 9-0-4-5-6 أو آت مورنينج يوث. يلا شاركونا الجواب الصحيح إلى 9-0-4-5-6 أو آت مورنينج يوث. مدينة مارسيليا طبعا طبعا طبعا إحدى أشهر المدن الفرنسية. شكرا لتفاعلكم جميعا، وطابت بكم الأوقات والصباحات بكل المحبة والخير والعافية. شكرا شكرا للتفاعل الجميل والأنيق منكم أينما كنتم. ولمن ابتدأت صباحاته الآن نرجو لك صباحا ملئه التوفيق والخير والسعادة. أريد بعد أسألك عن ولاية كانت قديما تسمى أرض الجو أو توام. ما هي الولاية التي كانت قديما تسمى أرض الجو أو توام؟ هذا تحدي، أول واحد يجاوب يبشر بإهداء خاص من صباح الشباب. ولاية كانت قديما تسمى بأرض الجو أو توام. من أول واحد يشاركنا الجواب الصحيح والجواب من كلمة واحدة. هذه الولاية كانت تسمى أرض الجو أو توام، وتعتبر من أهم وأكبر الولايات في هذه المحافظة التي في هذه الولاية. إيش اسم هذه الولاية اللي كانت تعرف بأرض الجو أو توام؟ صباح الخيرات والأنوار، أهلا أهلا بنورة. نورة لا طبعا إجابة خاطئة. إلى أن يصل جوابكم الصحيح عن الولاية التي تسمى بأرض الجو أو توام، شاركنا الجواب إلى 9-0-4-5-6 أو آت مورنينج يوث. نحن بنروح معكم الحين إلى ولاية دمى والطائيين، وتحديدا إلى مدرسة الفجر الساطع الخاصة، لنعرفكم ونقربكم من إحدى المشاركات في صباح المدارس.
1: صباح المدارس، صباح الشباب.
0: في صباح المدارس معنا الآن الطالبة شيلاء بنت شهاب لحسني. شيلاء في الصف التمهيدي من مدرسة الفجر الساطع الخاصة بولاية دمى والطائين. السلام عليكم يا شيلاء.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: شيلاء انت ما شاء الله خلاص صرت كبيرة، بتروحي صف كم؟
2: أول.
0: شاطرة شيلاء، والحين عندكم إجازة؟
2: نعم.
0: انت ايش تسوي في الإجازة؟ تلعبي ولا تذاكري؟
2: أذاكر.
0: وتشوفي يوتيوب؟
2: لا.
0: شاطرة شيلاء، إيش يعني اسمك شيلاء؟
2: الهبة أو الهدية.
0: الله على أحلى هدية يا شيلاء. إيش تعلمت في المدرسة صف التمهيدي؟
2: تعلمت أقرأ وأكتب وتعلم الأرقام كلها من إلى 100.
0: جميل جميل، ممتازة يا شيلاء. وبعد تعرف قرأتي قصص واجد؟ كم قصة؟
2: 30 قصة.
0: ما شاء الله، شاطرة يا شيلاء. وكم جزء أنهيتي من القرآن الكريم؟
2: كلهن.
0: يعني أنت كم جزء حافظة؟
2: 1.
0: جميل يا شيلة. إنزين يلا خبريني أحلى هواية معك، إيش هوايتك المفضلة؟
2: إنشاد.
0: إنزين يلا قولي لنا نشيد.
2: سبع طوال أنزلت من ربنا ورتي أولهن البقرة طاردة للسحر موضوعها النفاق والصوم والطلاق رتل فصور آلي أمران فيتال اقرأ ترى غدرة أحد فيها حمراء الأسد ثم قرأ النساء برؤة العذراء وللنفاق قاسمة وبعدهن المائدة بصدق عيسى الشهيدة وفاء بالعقود وحذر من اليهود وهذه الأنعام من ربنا إنعام حمدا لرب منعمنا لدين قيم أراف بعد ردد إلى الختام والجود.
0: جميل يا شيلة، ممتازة ما شاء الله. أنت معك أنشودة ثانية؟
2: عندي غيرها.
0: عن إيش غيرها؟ عن الأرقام؟
2: عن ماما وبابا.
0: يلا.
2: ماما وبابا ما يقيسون حولي دائما يبقون مثل الأهل ما بلقى فيت كل الكون عدو الأهل مو قوة وجود الأهل عدوى حسسني وحشني لو مين عدوني الماس لكم تعبانة حلم بس صحاني درس الأهلي يعطاني والله حبكو والله ماما وبابا أخواني حلم بس صحاني درس الأهلي يعطاني والله حبكو والله ماما وبابا أخواني أنتم أجمل حكاية ضحكة عناية كل عظم وإدمانة الله يفرقنا نعرف قلبك المسيح المودينك مناسي يسامحنا اللي صار منك نطلب الأعداء تردد

0: هذاك إلا لمصلحتك.
1: ممتازة يا شيلة، ما شاء الله ما شاء الله. انت ما خبرتيني اسماء اخوانك؟
0: ما عندي إخوان.
1: وأصدقائك اللي في الصف؟
0: آيات وحفصة وثور.
1: آيات؟
0: أيوة
1: وحصة؟
0: أيوة
1: ومن؟
0: وثور.
1: وحور. انزين، انتي كم ساعة تستخدمي الآيبات في اليوم؟
0: 5 ساعات.
1: 5 واجد، ولا ما تستخدمي؟
0: ما أستخدمه
1: ليش؟
0: لأنه مضر بالصحة والعيون.
1: شاطرة يا شيلة. وشيلة، أنت بتروحي أي مدرسة صف الأول؟
0: مسقط.
1: بتجي مسقط؟
0: أيوه.
1: ما شاء الله. أقول لك شيلة،
0: نعم.
1: أنت لما تكوني كبيرة وتخلصي مدرسة بتروحي وين؟ في الجامعة بتدرسي إيش؟ إيش بتصيري؟ إيش تريد تكوني؟
0: بصير مهندسة.
1: مهندسة؟ إيش يشتغل؟
0: مهندسة طيران.
1: مهندسة الطيران إيش تشتغل يعني؟
0: تشتغل سوق طائرة.
1: أنت تريد تكوني كابتن طيار؟
0: هي.
1: يعني بتكون عندك طيارة وحدك؟
0: أيوة
1: عادي أروح معكم؟
0: عادي.
1: وين بتشليني؟
0: يمكن اللي انت تريده.
1: عادي انت قولي لي يلا، وين بتشليني لما تصيري كابتن طيار؟
0: ما اعرف اي طياره. شيل طياره طالع على طياره. ما اعرف.
1: لا لا لا، شلينا في الطيارة الكبيرة بس، وين بتشلينا؟ وين؟
0: الامارات.
1: أريد مكان بعيد. وين؟
0: امريكا.
1: أمريكا بعيدة؟
0: ايوه
1: ووحدك بتسوقي الطيارة لين أمريكا؟
0: ايوه
1: شاطرة شيلة. شكرا لك شيلة، مع السلامة.
0: مع السلامة.
1: ما قلتي شكرا، من تريد تشكري؟
0: أشكر ماماتي وباباتي ومديرتي نوار الحسنية ومعلمات صقر الشاطئ.
1: مع السلامة شيلة.
0: بعد حافظ شيء.
1: هيش؟
0: أرقامي أجمل
1: جمال الأرقام.
0: أرقام أحسبها دوما بنظام من 1 حتى 10 قاف فوق الشجرة. فالواحد عصفور جاء والثاني ذو صوت رائع والرابع طارق والخامس في الجو توه والسادس غنان الحان والسابع صف قصرها والسادس ربها حط في غصن وعليه نط والعاشر أخبرني سره
1: ممتازة يا شيلة، مع السلامة كابتن شيلة.
0: مع السلامة.
1: كانت معنا الطالبة النجيبة شيلة بنت شهاب بن يوسف الحسني في الصف التمهيدي إلى الأول إن شاء الله من مدرسة الفجر الساطع الخاصة بولاية دما والطائيين.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 9917111114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.

أهلا أهلا بالجميع، صباح الخيرات والأنوار، حية وسهلة بالمبتسمين المتفائلين أحمد اليحيائي، عبد العزيز، خليفة الخنبشي، الريم وعبد الرحمن السكيتي وأم فيصل. أما الولاية التي تعرف بأرض الجو اللي كانت تسمى قديما أرض الجو أو توام هي البريمي. شكرا شكرا لتفاعلكم جميعا، أم بشار وأحلام وفاطمة المسكري وعلي الهاشمي ومشاعل بنت موسى وأبو الخزامة، وصباح الخير للجميع. شكرا شكرا لتفاعلكم جميعا. الرمان فاكهة فوائدها صحية وعالية، يطلق على الرمان الفاكهة الخارقة لغناها بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية خلايا الجسم من التلف. أهلا بكم أينما كنتم. أريد أسألكم عن اليونسكو، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، أين مقرها الرئيسي؟ أين المقر الرئيسي لمنظمة اليونسكو؟ يلا من أول واحد، هذا تحدي آخر، يشاركنا الجواب بكل نشاط. أهلا بحسين وصباح الخير لناصر. أهلا ببدر، أسألكم عن منظمة اليونسكو أين مقرها الرئيسي؟ الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أين المقر الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة اليونسكو؟ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، أين مقرها الرئيسي؟ صباح الخير لخالد. لا يا خالد، إجابة غير صحيحة. أول واحد من بيشارك الجواب الصحيح، يلا والجواب من كلمة واحدة. صباح الخير لهدى، هدى بعد إجابة غير صحيحة. وين المقر الرئيسي لمنظمة اليونسكو؟ شاركونا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. مقر منظمة الأمم المتحدة اليونسكو مقرها الرئيسي وين؟ الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. قولونا الدولة. أهلا بفاطمة المسكري وصباح الخير لعهود. أهلا بسعيد. إلى أن يصل جوابكم الصحيح حول المقر الرئيسي لمنظمة اليونسكو، هذه كلماتنا التي اخترناها لكم هذا الصباح، وهذه الكلمات تعبيرا عما يحمله الصباح من أسرار في هذا الكون، فاخترنا لكم هذه الكلمات.

أياما في وجنتيها ينبت الزهر، ومنهما يفوح ويخرج العطر. أراك ضاحكة من أفاك فأعجب، منذ متى يا حبيبة يضحك القمر؟ فلتشهد الأفلاك أن البدر قد ضحك، ولتشهد النجمات والغيمات والمطر. ضحوكة الوجه يغرينا تبسمها، إن نجتديها ويثنينا تثنيها. في كل جارحة مني لها أثر، والدار صاحبها أدرى بما فيها. وأحبها حد الجنون، لأنها إن أمسكت بيدي زال عنائي، ولأنها إن ضاق كوني أرحبت، ولأنها تمشي على استحيائي. للصبح عنك حكايات يرتلها، نور وأنسام وإشراق، وكل صبح أراها وهي تسكنه صبح يثور به الإلهام براق.

وعنها الصباح يقول: الله يعلم، لم تغب عن خاطري، كيف الغياب وأنت بين الأضلع؟ أين التفت رأيت طيفك مائلا، عيني يا كل الجهات الأربع. ومن العجائب أن أفتش عنك في كل الجهات وأنت يا كلي معي. هي امرأة يكاد الشوق يقتلها ولا تنطق، فإن باحت فيا ويلي، وإن سكتت تصير مشاكلي أعمق. هي امرأة تعيد إلي ذاكرتي، تفجر ألف بركان بأوردتي، تحلق في سما روحي وتهدي لمخيلتي، وتأخذني لحضن يشبه الفردوس أعرف فيه منزلتي. هي امرأة بها يمتد تاريخي وأزمنتي، بها كانت بداياتي وفيها حسن خاتمتي. أنت تدرين ما الصباحات إلا حين تأتين دعوة وابتهالة، حمرة الشاي في الفناجين تبدو شربت حمرة الشفاه انتحالا. ما لا وجدا وتهادى وهتف وكتب، قلت ماذا؟ قال: من ذاق عرف. قلت: عدني. قال: لا لا، واللقى صدفة أخرى، وما أحلى الصدف. شرع الباب وكسر قفله وانجرف بالحب حتى تنجرف، ربما آتيك أو أكتبك ولو على ورق.

اهلا اهلا بالجميع واسعد الله صباحاتكم بكل المحبه والموده والخير. اهلا بسليمان البلوشي والمعشني وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 6282. نسال عن المقر الرئيسي لمنظمه اليونسكو. اين المقر الرئيسي لمنظمه اليونسكو؟ منظمه اليونسكو هي المنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. أين مقرها الرئيسي؟ أين مقرها الرئيسي؟ صباح الخير لعبير البلوشي، لماجد الحسني، أهلا بعزيزة. عزيزة إجابة خاطئة طبعا، وصاحب الرقم اللي والمعشني بعد إجابة خاطئة، وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 6282. أين المقر الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو؟ مقر اليونسكو الرئيسي وين وين وين؟ الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. مسقط وباريس شراكة من ذاكرة البحر إلى اقتصاد المستقبل. فمنذ منتصف القرن السابع عشر وعندما بدأت السفن الفرنسية تعبر إلى الهند والخليج عبر ميناء مسقط المزدحم بالسفن القادمة من الشرق والغرب، سجلت حينها بداية التواصل بين عمان وفرنسا. الزيارة السامية التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لفرنسا تلبية لدعوة الرئيس إيمانويل ماكرون تأتي في سياق كتابة فصل جديد من علاقات عمرها 3 قرون ونصف القرن.

0: فيما سجل حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية أكثر من 100 مليون ريال خلال العام 2025، بلغت الواردات من الجمهورية الفرنسية إلى سلطنة عمان قرابة 70 مليون ريال عماني، وارتفع عدد الشركات المسجلة التي بها مساهمة فرنسية حتى نهاية العام الماضي بنسبة 29.53%. أبرز الصادرات الفرنسية إلى سلطنة عمان مجموعة من المعدات العسكرية وأيضا المحضرات المضاف إليها السكر، فيما أبرز الصادرات العمانية إلى فرنسا الألمونيوم والأدوية والبولي إيثيلين. قراءة في العلاقات العمانية الفرنسية تزامنا مع هذه الزيارة السامية من خلال تواصلنا مع المكرم الدكتور سالم بن سليم الجنيبي، عضو مجلس الدولة وهو رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الوسطى. صباح الخير المكرم الدكتور، أهلا ومرحبا بكم معنا.
1: أهلا وسهلا بك أخي الأستاذ راشد السعدي، المذيع المتعلق دائما ما شاء الله، والذي اعتدنا على حضوره المميز.
0: حياكم الله المكرم.
1: كما أيضا نرحب بجميع مستمعي إذاعة صباح الشباب. طبعا لا يخفى على الجميع هذه الإذاعة دائما راقية ودائما تلامس الواقع.
0: حياكم.
1: وتنقل الكلمة والأخبار الهادفة.
0: حياكم الله المكرم الدكتور. وحول الزيارة السامية، كيف ينظر إلى أهمية وأبعاد الزيارة السامية في مجال العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات والسعي الصادق نحو تطويرها؟
1: بداية أخي الأستاذ راشد، من الجمهورية الفرنسية أرض الحضارة والتاريخ، أبعث إليكم أطيب التحايا، متمنيا لكم أوقات ممتعة ومن باريس وهي تتزين بقدوم مولانا السلطان هيثم حفظه الله ورعاه. طبعا في البداية يجب أن نؤكد أن زيارة السامية لمولاي حضرة صاحب الجلالة حفظه الله إلى جمهورية فرنسا هي تمثل قمة التتويج لعلاقات تاريخية راسخة، وهذه العلاقات بدأت يعني دبلوماسية منذ عام 1849. وكما تابعنا جميعا في الأوساط الاقتصادية وكذلك أيضا الإعلامية، فإن قصر الإليزيه يعني وصف هذه الزيارة بأحد أبرز الاستحقاقات الدبلوماسية المدرجة على برنامج الرئاسة الفرنسية.
0: نعم.
1: أما إذا تحدثنا عن البعد الأساسي للزيارة هذا اليوم، طبعا هو دائما مثل ما تعرفون الهدف هو وضع يعني خارطة طريق تنفيذية لشراكة استراتيجية شاملة. طبعا فالاهتمام الكبير من وسائل الإعلام الفرنسية والعالمية توضح أنها لا تتحدث فقط عن يعني ملفات سياسية وأمنية لتعزيز الاستقرار في المنطقة، بل تتحدث عن جدول أعمال اقتصادي يعني مكثف. ولهذا يعني بس صراحة تكون إقامة منتدى الأعمال يجمع بين مسؤولي ومثلي القطاع الخاص بين البلدين، وهدفه طبعا هو لتعزيز الفرص الاستثمار والشراكة الاقتصادية. طبعا هذه هي تعطي قوة دفع استثنائية لبيئة الأعمال العمانية.
0: جميل المكرم الدكتور، اليوم سينظم إن شاء الله منتدى الأعمال العماني الفرنسي، الحين الساعة معنا في مسقط 8، في باريس أظن الساعة معكم الحين 6.
1: نعم.
0: طيب الآن إيش مرتكزات وطبيعة العلاقة العمانية الفرنسية خاصة في موضوع التبادل التجاري والتي سيركز عليها منتدى الأعمال العماني الفرنسي اليوم إن شاء الله؟
1: أهلا والله أخي أستاذ راشد. نعم طبعا مرتكزاتنا دائما صلبة، وتترجمها لغة الأرقام الصادرة 2025.
0: نعم.
1: يعني مثل ما نقول يعني بشكل دقيقة جدا، دائما نلاحظ المؤشرات الأخيرة وهو حجم التبادل التجاري بين البلدين يعني ما شاء الله تجاوز فوق 100 مليون ريال عماني. وإذا فككنا هذه الأرقام اقتصاديا نجد أن واردات السلطنة من فرنسا بلغت 70.8 مليون ريال عماني، بينما إذا بلغت الصادرات العمانية إلى فرنسا ما يقارب 29.3 مليون ريال عماني. هنا يعني نلاحظ أن المرتكز الأساسي لزيادة هذا التبادل هو التنوع والنوعية، فنحن نصدر لفرنسا سلعا حيوية مثل الألمونيوم مثل ما أنت ذكرت قبل قليل يعني، والأدوية والبوليتين والزيوت العطرية. ف ففي المقابل أيضا نحن نستورد معدات ومستحضرات صحية وأجهزة متقدمة. طبيعة العلاقة الآن هي تتجه لتقليص الفجوة الميزانية عبر زيادة الصادرات العمانية غير النفطية، وهذا طبعا راح نستفيد اليوم بعد ما توقع بعض الاتفاقيات خلال هذه الزيارة إن شاء الله بإذن الله.
0: إن شاء الله. طيب المكرم الدكتور، يعني إيش الأهمية التي تشكله فرنسا بالنسبة لعمان وعمان إلى فرنسا؟ يعني إيش أهمية الدفع بعلاقات البلدين نحو الازدهار؟ ما البعد الاستراتيجي والاقتصادي والاستثماري لعمان وعمان بالنسبة لفرنسا أيضا؟
1: طبعا أخي رأيت هنا الأهمية دائما تكمن في التكامل الجيوسياسي والاقتصادي بين البلدين. فرنسا

0: المشروع الممر الاقتصادي العالمي الذي يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا عبر فرنسا تحديدا. هذا البعد يعني هو الذي يجعل من العلاقات مسألة حتمية لازدهار سلاسل الإمداد العالمية، وأيضا لا يخفى عليكم كذلك تأمين الملاحة البحرية الدولية. وهذا طبعا الملف يحظى باهتمام مشترك وعميق بين البلدين.
1: نعم. طيب الآن إيش مجالات التعاون والاستثمار الاقتصادي والتجاري المتوقع إذا ما عرفنا بأن التوقعات بأن تتجاوز الاستثمارات المرتقبة 5 مليارات دولار؟ فإيش مجالات التعاون؟ ما هي القطاعات التي من المتوقع أن يزيد فيها الاستثمار الاقتصادي والتجاري بين البلدين؟
0: هي طبعا الاستثمارات الفرنسية حسب ما قرأنا عنها في سلطنة عمان يعني تشهد حضور قوي ومؤشرا يعني تصاعديا ممتازا. تقريبا بلغت عدد الشركات ذات المساهم الفرنسية في السلطنة ما يقارب 298 شركة عاملة فرنسية عاملة في سلطنة عمان أو تعمل في سلطنة عمان، يعني بإجمالي رأس المال يعني المستثمر يقدر الله أعلم تقريبا ما يقارب 48 مليون ريال عماني. كذلك أيضا قيمة المساهمة الفرنسية فيه تقريبا ما يقارب 19 مليون ريال عماني. طبعا إذا تحدثنا عن المجالات التعاون الحالية المستهدفة تركز على عدة قطاعات. هو قطاع طبعا أنت أسلفت في قطاع الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا، طبعا هذه فرنسا ما شاء الله متقدمة فيها، كذلك القطاع اللوجستي وإدارة المواني وأيضا القطاع السياحي. والآن والحمد لله عمان أصبحت وجهة مفضلة للسائح الفرنسي، ولا يخفى على الجميع طبعا في عام 2025 وصل سواح من الجمهورية الفرنسية ما يقارب 79 ألف زائر، لأن اعتماد المواني الحكومية كمحطات رئيسية لشركات الرحلات البحرية الفرنسية الفاخرة يعتبروها يعني وجهة سياحية قادمة بالنسبة للفرنسيين. وكذلك هذا خصوص يعني الموجة الحر اللي اجتاحت هذه الفترة إلى جمهورية فرنسا، طبعا نتوقع إن شاء الله راح تكون تزيد عدد السواح إن شاء الله في السلطنة.
1: لا. طيب يعني المكرم الدكتور، يعني نتيجة لهذه الزيارة كيف تنظرون إلى مستقبل العلاقات العمانية الفرنسية؟ ما الآفاق المتوقع أن تتحقق تطورا لهذه العلاقة والنتائج المتوقع أن تتحقق من هذه الزيارة السامية؟
0: خيره طبعا هو المستقبل دائما يتحدث بلغة النمو المتصاعد بالأفق. وتشير هنا إلى قفزة استثمارية مرتقبة. النتائج المتوقعة بإذن الله من خلال هذه الزيارة التاريخية بدأت تتضح من خلال أعداد التواقيع، عدد من الاتفاقيات إن شاء الله مذكرات هذا اليوم، ويتشمل مجالات اقتصادية واستثمارية والعلمية والثقافية. ونحن أيضا هنا في غرفة التجارة وصناعة عمان وكرجال أعمال أيضا المشاركين في هذا المنتدى نرى أن النتيجة المباشرة تفعيل الشراكة بين القطاعين الخاص العماني والفرنسي بشكل أكثر وأعمق، وكذلك أيضا فتح أسواق جديدة للمنتجات العمانية في أوروبا عبر فرنسا، كذلك أيضا استقطاب المزيد من الشركات الفرنسية الكبرى لأنها ذات خبرة ما شاء الله واسعة في عدة مجالات والاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وأيضا نستفيد من التسهيلات والمزايا التنافسية التي تقدمها رؤية عمان 2040 وأيضا ما يقوم به صندوق أو جهاز الاستثمار العماني.
1: نرجو لكم التوفيق وزيارة موفقة إن شاء الله المكرم الدكتور، تعودون بالسلامة. تواصلت معنا مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس. شكرا جزيلا لكم دكتور.
0: تسلم أخي راشد وتحياتي لكم جميعا وشكرا لكم دائما.
1: شكرا جزيلا، بارك الله فيك. كان معنا المكرم الدكتور مشكورا سالم بن سليم الجنيبي، عضو مجلس الدولة، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الوسطى، أحد المشاركين في المنتدى الاقتصادي العماني الفرنسي الذي سيعقد صباح هذا اليوم في العاصمة الفرنسية باريس تزامنا مع الزيارة السامية.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، صباح الشباب.

اهلا اهلا بالجميع. ترى بعدنا نرحب بمشاركتكم بالاجابه على سؤالنا حول المقر الرئيسي لمنظمه اليونسكو، اين مقرها الرئيسي؟ شاركونا الجواب الى 90456 او @morningyouth. من المتوقع وفقا لما تم الاشاره اليه ان تحظى او يحظى مقر منظمه اليونسكو بزيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. وكانت عمان قد أطلقت مؤخرا وبالتعاون مع اليونسكو جائزة باسم السلطان هيثم لصون التراث الثقافي غير المادي. خليفة الخنبشي بثينة الفوري، صباحكما خير ومرحبا بكم جميعا أينما كنتم. هل يمكن للضحك أن ينقذ الرئتين؟ أطلق باحثون من كلية لندن دراسة سريرية تمهيدية لتقييم ما إذا كان الضحك يمكن أن يساعد مرضى توسع القصبات الهوائية، وهو مرض رئوي مزمن يؤثر في قدرة الشعب الهوائية على التخلص من بعض المعيقات. ورغم أن العلاقة بين الضحك وتحسين الصحة النفسية موثقة إلى حد كبير، إلا أن الأبحاث حول أثره المحتمل على الأمراض الجسدية ما زالت محدودة. لكن إجمالا ندعوكم إلى أن تبتسموا وتضحكوا من أجل صحتكم الجسدية والنفسية.

0: أهلا بالجميع ومتابعة الأحداث والفعاليات والاقتراب من نجاح حققه المستشفى السلطاني بالتعاون مع مستشفى خولة والمركز العماني لتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها، إجراء عملية متكاملة للتبرع بالأعضاء من مريض أعلن عن وفاته دماغيا أسهمت في إنقاذ حياة 4 مرضى في واحدة من العمليات الوطنية التي تعكس مستوى التنسيق والكفاءة التي تتمتع بها المنظومة الصحية في سلطنة عمان.
1: مع الحدث
0: حول هذا النجاح والعوامل التي أسهمت في تحقيق هذا النجاح ينضم معنا الدكتور سليمان بن حميد بن سعيد المعمري، وهو استشاري أول جراحة الكبد والبنكرياس وزراعة الأعضاء بالمستشفى السلطاني. صباح الخير دكتور سليمان، أهلا ومرحبا بكم معنا.
2: راشد
0: حياكم الله ونبارك لكم نجاح هذه العملية. فما العوامل التي أسهمت في نجاح هذه العملية عبر المساهمة بإنقاذ حياة 4 مرضى بالتبرع بأعضاء مريض أعلن عن وفاته دماغيا، فإيش العوامل اللي أسهمت في هذا النجاح دكتور؟
2: أولا السلام عليكم ورحمة
0: وعليكم
2: الله.
0: السلام ورحمة الله.
2: بالنسبة لزراعة الأعضاء طبعا يعني هذه يعني العملية يعني أجرنا عدة مرات الحين الحمد لله رب العالمين، وهي عملية تقريبا يعني تقريبا حديثة صارت الحين، وذلك يعني تعكس اللي يحتاج التنسيق الطبي المتكامل بين مختلف الأقسام ومن بين أيضا المستشفيات بين مستشفى خولة ومستشفى سلطاني. طبعا هذه العملية عملية زراعة الأعضاء بعد الموت دماغيا، طبعا الموت الدماغي هو الموت الأزلي يعني فبعد ما يدخل فيه المريض هذا يدخل في مرحلة إنه يعني إذا المريض توفى دماغيا في حالة المستشفى إنه بحيث إنه يكون على الأجهزة الطبية نقدر يعني نسعف الأعضاء الأخرى ونحافظ على جودتها، وأيضا البحث عن المتبرعين. فهذه عملية معقدة وعملية لها أذرع كثيرة، فلذلك لازم يكون إنه إيش التنسيق الدقيق بين الجهات المختلفة بين المستشفيات العناية المركزة وطاقم التخدير والجراحين. فالحمد لله رب العالمين تكللت هذه مثل في زرع 4 أعضاء، كليتين وقلب والكبد.
0: نعم، كيف صحة المرضى الذين تم
2: التبرع؟ الحمد لله طيبين، كلهم زين الحمد لله، والأعضاء تشتغل زين والحمد لله رب العالمين.
0: طيب دكتور، يعني هي أي متوفى دماغيا إذا ما أعلن هو أو أهله الرغبة في التبرع بالأعضاء، كل يعني إيش المعايير اللي ممكن على ضوئها الاعتبار أن هذه الأعضاء صالحة للتبرع؟
2: صحيح، يعني شوف الإنسان الحين عندنا في برنامج في نظام الشفاء.
0: نعم.
2: إن الإنسان يقدر يعلن عن نيته يعني وطبعا يخبر الأسرة ماله كذا بحيث إنه إيش يعني إنه بعد ما يموت دماغيا، يعني ما كل شخص يعني يتوفى دماغيا يكون قدرة له عنده قدرة إنه يتبرع بالأعضاء، لازم يكون في يعني ظروف نادرة إنه لازم إذا كان في المستشفى، إذا كان يعني وجود أجهزة معينة يعني تقدر إنه تحافظ على الدورة الدموية مع وجود الوفاة الدماغية. طبعا تشخيص الوفاة الدماغية هذا يعني وحده له مثل معايير أخرى و فرق الزراعة يعني بعيدة عن هذا، فيجب أن يكون أول تشخيص دقيق، وطبعا لازم أن يفرق يعني بالنسبة للجمهور أو ثقافة الجمهور يعرف أنه الموت الدماغي ليس الغيبوبة يعني، وإنما ممكن تكون الغيبوبة جزء من الموت الدماغي، ولكن الموت الدماغي هو تشخيص دقيق ويتم من قبل ناس مختصين في هذا العمل، يعني من جراحين الأعصاب، أطباء الأعصاب، أطباء العناية الفائقة الموجود في المستشفى، وهذا لا يهم علاقة أبدا مع زراعة الأعضاء. فإذا تمت الوفاة الدماغية وأثبتت أن المريض متوفى دماغيا تقريبا أنه في فترة بسيطة كذا ما تقدر تحافظ على يعني الدورة الدموية، يكون يصير في نوع من الإعصار الداخلي في الجسم بحيث أنه إيش يؤدي إلى إنهاء الأعضاء يعني. لكن في يعني ظروف معينة، مثلا المريض إذا توافق أنه هذا يعني حدثت الوفاة في ظروف المستشفى، في عندنا الحين طرق العلاج المتقدمة يعني نقدر نحافظ على هذه الأعضاء يعني خلال فترة تقريبا ما يعاد مثلا من 24 ساعة إلى 48 ساعة. طبعا بعد ما نتأكد أنه يعني المريض عنده رغبة مثلا أو أقرباء وأنهم أبدوا الرغبة أنهم يريدوا يتبرعوا بهذه الأعضاء، طبعا يتم عاد معالجة هذا الجسم بحيث أنه الأعضاء تبقى في حالة جيدة. بعدين تبدأ مرحلة أنه بعد ما نتأكد أنه هذا المريض نفس الشيء يكون يعني مناسب لأخذ الأعضاء منه بحيث خلوه من الأمراض المعينة كذا، وظيفة مثل الأعضاء هذه ووظيفتها يعني تكون زينة يعني. بعدين نبدأ في رحلة كل فريق مختص يعني بعضو معين، مثلا زراعة الكبد فريق عندنا كامل في المستشفى السلطاني، في فريق مال زراعة الكلى، وفي فريق مال زراعة الكبد، ونحن الحمد لله يعني في أشياء أخرى نسي ممكن بتجي مستقبلا، زراعة البنكرياس، زراعة الرئة.
0: نعم. طيب.
2: فكل هذا الفرق تبدأ تشوف من الشخص المناسب يعني لهذا العضو. فعندنا نحن في كل فريق في قائمة وطنية بأسماء المتبرعين مثل أسماء المرضى اللي يحتاجوا زراعة زين، فيشوف من المطابق لهذا العضو. في خلال تقريبا 24 ل 48 ساعة نقدر نعرف من يكون الشخص المناسب ويتم يعني. فهي عملية طويلة وعملية معقدة، لكن
0: النتائج كبيرة دكتور، نتائج يعني تهون على الطبيب والعاملين الصحيين هذه المسيرة من التعب. لكن أقصد يعني ما الرسالة التي تؤكدون عليها بأهمية التبرع بالأعضاء؟ يعني ما الرسالة الإنسانية الصحية التي تقدم لأولئك الذين يودون أن يتبرعوا بالأعضاء مستقبلا؟
2: طبعا مثل هذه الحالات يعني المفروض أن الإنسان يقول لك الإنسان إيش هو عدو ما يجهل، المفروض أن الإنسان يتثقف ويفهم وإيش اللي هو صاير، إنه وإيش هي الوفاة الدماغية، وهل هي فعلا إنه مثلا المريض يتوفى دماغيا خلاص يعني هذا خلاص لا رجعة فيه، خلاص يعني الموت يعني ما في حالة صارت إنه شخص متوفى دماغيا ورجع إلى الحياة يعني. يعني بالعكس إنه ممكن القلب يتوقف لفترة ويمكن عادت، لكن المريض الميت دماغيا هو مريض ميت. فيعني الإنسان يعني كنحن كمجتمع يعني مسلم عربي يعني معروف على الإيثار وكذا، فلذلك إنه مثلاً هذه الحالة المفروض إن تكون نحن يعني هذا يعني تعتبر من الحكمة، المفروض إن تكون يعني المجتمع واعي بهذه الطريقة بحيث إنه يعني الإنسان يعني سبحان الله يعني تكون هذه صدقة للمريض نفسه يعني في النهاية إن أنت هذا الأعضاء بتتلف يعني. ففي إذا في طريقة معينة يعني يتم أخذ هذه الأعضاء بعد الوفاة وهي وفاة شرعية وبطريقة منظمة تنقذ ناس آخرين يعني فتخيل إنه يعني معاناة هذا المرضى اللي عندهم هذا القصور العضوي اليومية، معاناة الأسرهم، معاناة المحيط مالهم، المفروض أن الإنسان أقل شيء يقرأ عن هذه الحالة ويبدأ يقرأ أو يبدأ يسأل ويعرف عن هذه. فإذا كانت لا تتعارض مع شرعنا ومع الإسلام ومع قيمنا، المفروض أن نحن تكون يعني تكون المفروض أن يعني تكون يعني تكون أكثر. فللأسف اللي الحين التبرع اللي هو بعد الوفاة الشرعية نحن في المجتمع العماني تعتبر نادرا مقارنة بالمجتمعات الأخرى.
0: لا.
2: ف فنحن في المستشفى السلطاني يعني الحين معظم المتبرعين الأحياء. ليش كذا؟ لأنه وطبعا المتبرع الأحياء لا ما يمكن يتبرع بكل الأعضاء، يعني في أعضاء معينة فقط إنه يقدر يتبرع، وما كل شخص يعني مثل يقدر يتبرع، يعني من يحتاج إن نشوف يعني متبرعين كثير عشان تعرف إنه يكون مناسب. لكن هذا إذا كان بعد الوفاة الشرعية يقدر إنسان يفيد ناس آخرين، ليش لا؟ يعني لا هناك لا مانع ديني ولا أخلاقي، لا بالعكس، إنه يعني ثقافة مجتمعنا كذا المفروض إنه نمشي في هذا الموضوع. إنه
0: وضحت الفكرة.
2: بعد الموت يعني التبرع بالعضاء بعد الموت السريري.
0: شكراً لك دكتور على هذه. شكراً لك دكتور على هذه الإضاءات المهمة، وبإذن الله تصلوا رسالتكم حول التبرع بالدم. شكراً لك دكتور سليمان.
2: شكراً
0: حفظك الله. كان معنا الدكتور سليمان بن حميد بن سعيد المعمري، وهو استشاري أول جراحة الكبد والبنكرياس وزراعة الأعضاء بالمستشفى السلطاني، حول النجاح الذي حققه المستشفى السلطاني في إجراء عملية متكاملة للتبرع بالأعضاء من مريض أعلن عن وفاته دماغياً أسهمت في إنقاذ حياة 4 مرضى.

0: أهلا بكم جميعا، وطابت بكم الأوقات والصباحات بالمحبة والخير والنور والإشراق، وتكتسب زيارة جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه هذه الزيارة الرسمية إلى الجمهورية الفرنسية دلالات كبيرة في سياق تاريخي. العلاقة التي بدأت بسفينة تجارية تعود الآن إلى محورها الأول الاقتصاد، ولكن بمعادلة مختلفة وسعي حثيث إلى زيادة حجم التبادل التجاري. الرقم الذي يكشف العلاقة الأمتنة بين البلدين لا يكمن في تجارة السلع ولكن في قيمة الاستثمار، وكان البلدان قد وقعا 17 اتفاقية تجاوزت قيمتها الإجمالية 762 مليون ريال عماني. من العاصمة الفرنسية باريس ينضم معنا مشكورا الأستاذ سليمان بن حمد الحارثي، وهو رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة العمانية الفرنسية. صباح الخير أستاذ سليمان، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: يا هلا، أقول صباح الخير جميعا، ومن مدينة باريس العريقة بونجور.
0: بونجور
1: أستاذ سليمان، شكرا جزيلا على هذا الاستضافة.
0: حياكم الله، سعيدين بهذا التواصل معك، والساعة تشير إلى 6:32 معكم الآن في باريس صباحا. فكيف تنظروا إلى أهمية الزيارة السامية ودورها في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات أستاذ سليمان؟
1: والله تأتي هذه الزيارة في أوقات جدا صعبة في المنطقة، وطبعا بما أن يعني السلطنة في موقع جدا ممتاز رغم التحديات اللي صايرة في المنطقة، ف هذه الزيارة مهمة جدا لتعزيز العلاقة بين البلدين في مختلف المجالات، وطبعا السعي في تطويرها. الزيارة السامية تساهم في هذه العلاقات يعني الثنائية في مجالات مثل الاقتصاد والثقافة والأمن وأمور أخرى كثيرة. يعني هذه الزيارة مهمة جدا في هذه الأوقات الصعبة.
0: نعم. طيب يعني أستاذ سليمان، العلاقات العمانية الفرنسية علاقات قديمة منذ أكثر من 3 قرون، فإيش طبيعة هذه العلاقة تاريخيا وحاضرا وأيضا مستقبلا إن شاء الله؟
1: طبعا منذ القدم كانت السلطنة لها وجود في المحيط الهندي، ويعتقد أن العلاقة بين السلطنة وفرنسا بدأت من 1844، حيث وقعت مذكرة الصداقة بين السلطنة وفرنسا، ومن هذيك الأيام حتى الآن تعتبر السلطنة شريك مهم واستراتيجي بسبب طبعا ثقلها السياسي وموقعها الجغرافي وبعد النظر لكثير من يعني النظرات الدبلوماسية العمانية. ففرنسا ترى أنه السلطنة شريك مهم جدا وشريك استراتيجي في المنطقة.
0: جميل. طيب يعني إيش أهمية أن تستمر هذه العلاقات بل تتطور في المستقبل؟ يعني عمان ما الأهمية اللي تشكلها لفرنسا، وكذلك فرنسا إيش الأهمية اللي تضيفها إلى سلطنة عمان من مختلف النواحي، سياسية، اقتصادية، استثمارية، سياحية وثقافية؟
1: طبعا فرنسا دولة من دول يعني العظمى، ولها يعني بعد كبير جدا وثقلها كبير جدا في أوروبا وفي العالم بشكل عام، فمن الضروري جدا أن يعني السلطنة تكون لها علاقة مميزة مع دولة مثل فرنسا. وأيضا مثل ما قلت السلطنة بعدها السياسي والوضع الاقتصادي الراهن يعني تفتح مجال كبير جدا للشركات الفرنسية للتعامل مع السلطنة.
0: نعم.
1: فنرى أن هذه العلاقة مهمة من عدة نواحي، وأيضا تعرف أنه في علاقات ثنائية سواء اقتصادية ثقافية، وفي مجالات التعليم والطب. وفي الواقع أنا يعني كثير ألتقي بكثير من العمانيين لهم علاقة قديمة مع فرنسا، ويعني في جالية عمانية كبيرة هي تتحدث باللغة الفرنسية، خاصة اللي مثلي أنا اللي تولدوا في بروندي، رواندا، زائير، فكثير منهم يتكلموا الفرنسية ولهم علاقات يعني مع فرنسا، سواء بعض العلاقات الأسرية أو التواصل دائم بين فرنسا والسلطنة.
0: كذلك أستاذ سلمان، بالمناسبة يعني في لقاءاتنا الإذاعية والتلفزيونية نستضيف مجموعة من الفرنسيين اللي بدأوا يتحدثوا العربية بشكل جيد، ما يؤكد على التبادل الثقافي بين البلدين. ولكن في مجال التعاون والاستثمار الاقتصادي والتجاري، إيش المجالات اللي من الممكن أن تتطور أكثر وأكثر؟
1: والله حاليا في أكثر من 300 شركة فرنسية في عمان، وفي منها شركات عمانية تصدر لفرنسا، وفي شركات عمانية تصدر للسلطنة، وأيضا طبعا في شركات عمانية تستورد مواد كثيرة جدا من فرنسا. ونأمل أيضا في هذه الزيارة الميمونة لصاحب الجلالة أن يتم توقيع عدة اتفاقيات مهمة جدا ومهمة في هذه المراحل الصعبة في المنطقة. أيضا طبعا صاحب الجلالة مصطحب معه مجموعة كبيرة من رجال الأعمال العمانيين، وبيكون اليوم إن شاء الله لهم لقاء مع رجال الأعمال الفرنسيين. فنأمل أنه يتم تبادل مش فقط الأفكار، وإنما هذه الأفكار يعني تتطور إلى صفقات
0: إن شاء الله
1: مهمة للجانبين إن شاء الله.
0: إن شاء الله، خاصة أن الأنظار تتجه اليوم إلى منتدى الأعمال العماني الفرنسي. أستاذ سليمان، أنت رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة العمانية الفرنسية، فإيش أدوار الجمعية في دفع العلاقات قدما في مختلف المجالات؟
1: وما احنا طبعا جمعية غير ربحية، ويعني احنا في اهم شغلنا هو جذب الجانبين، الجانب الفرنسي والجانب العماني، وتوفير لهم
0: نعم تفضل أستاذ سليمان. توفير
1: طبعا احنا نقوم بتوصيل بين الجانبين وخلق يعني امكانيات للتبادل الثقافي والتجاري والفني من خلال كثير من الفعاليات اللي نقوم بها. يعني ففي كثير من الفعاليات نرى انه بعد الفعاليات يتم طبعا التعارف بين الجانب العماني والفرنسي، خاصه من الناحيه التجاريه والاقتصاديه، وفي منها بعد تتم في صفقات ومشاركات بين هذه الجاليات. والجانب الثقافي مهم جدا يعني من خلال ايضا الفعاليات اللي نقوم بها دائما.
0: نعم، بالتوفيق إن شاء الله دائما وأبدا. وختاما يعني كيف تنظر إلى مستقبل العلاقات العمانية الفرنسية تزامنا مع هذه الزيارة السامية والنتائج المتوقعة أن تتحقق إن شاء الله؟
1: والله طبعا يعني أولا صاحب الجلالة كارس يعني جهود كبيرة جدا في تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، وطبعا نأمل انه يعني مجموعة كبيرة تتفاعل مع هذه الدبلوماسية القوية اللي تكاد تكون الوحيدة في المنطقة، خاصة ايضا في الظروف اللي احنا نمر فيها في المنطقة بشكل عام. وأرى أنه يعني فرنسا بتهتم كثير بهذه العلاقة، ونأمل أنه أن نرى يعني شركات فرنسية أكثر في عمان، وتتطلع إلى أنه تكون شركات عمانية كثيرة تصدر إلى فرنسا. يعني علاقات أتوقعها بتكون مثمرة
0: إن
1: كثير
0: شاء الله.
1: جدا، وإن شاء الله بنكون إحنا من خلال الجمعية نحاول ونقوم بأي دور ممكن يعزز هذه العلاقة وينجحها إن شاء الله.
0: إن شاء الله نرجو لكم التوفيق وترجعوا بالسلامة إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم أستاذ سليمان، موفقين إن شاء الله.
1: شكرا شكرا جزيلا
0: شكرا
1: على هذه الاستضافة.
0: شكرا جزيلا. تواصل معنا مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس الأستاذ سليمان بن حمد الحارثي، وهو رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة العمانية الفرنسية، حيث سيقام صباح هذا اليوم منتدى الأعمال العماني الفرنسي تزامنا مع الزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، الزيارة الرسمية إلى الجمهورية الفرنسية. صباحاتكم الخير والنور، ومعكم مع مختلف المتابعات الصباحية الجولة الرياضية المتجددة التي يصحبكم فيها حسين بن راشد العميري بعد قليل في صباح الشباب والرياضة.

0: صباح الشباب والرياضة.
1: مرحبا بكم مستمعين الكرام إلى جولتنا في أخبار مونديال 2026. كندا إحدى الدول المستضيفة للمونديال تحجز المقعد الأول في ثمن النهائي بعد فوزها بهدف قاتل جاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من ضائع على جنوب أفريقيا في المباراة التي جرت في لوس أنجلس. بذلك واصلت كندا كتابة التاريخ بعد نجاحها في بلوغ الأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخها، ولتتأهل إلى دور 16 لتضرب موعدا مع الفائز من مواجهة المغرب وهولندا اللذين يلعبان فجر الثلاثاء في مونتيري.
2: الكرة العرضية خطيرة لكن أيضا التقديم موجود أستاكيو حطها للتاريخ للتاريخ يا أستاكيو، كرة الإنسان، كرة الإنجاز، كرة الحلم هنا للكنديون.
1: العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ملك الأردن يؤكد أن منتخب النشامى أسس لنجاحات مقبلة بعد انتهاء مشوار المنتخب في نهائيات كأس العالم بالخسارة أمام الأرجنتين بهدف لثلاثة عقب التأهل للمرة الأولى في تاريخه للمونديال، مضيفا أن المنتخب لم يكسب النقاط بعد خسارته في دور المجموعات لكنه كسب بأخلاق النشامى احترام العالم، ومؤكدا أنها لن تكون المشاركة الأخيرة. وكان ملك الأردن قد مثل الداعم القوي لمنتخب بلاده بتواجده على المدرجات في مبارياته بالمونديال.
2: الدنيا يبحث عن الهدف قبل دخول ميسي، عرضية هوبا قبل دخول ميسي الأرجنتين، حضر ميسي الأردن قبل دخول ميسي الأرجنتين، حضر ميسي الأردن. موسى يا موسى يا موسى يا موسى، انت عمري فعلها، انت عمري دونها، انت عمري سجلها، انت عمري بهدف التقليص للأردن. ممتاز الكرة في نقلة من مرضي، تمريرة ولا أروع، عرضية خذها يا تعمرينيو، سجلها يا موسى. حانت لحظتك، عليك أن تحتفل، حانت لحظتك، عليك أن تسجل هدفا لتاريخ الأردن يا موسى. ممتاز الكرة.
1: رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل يعلن استقالته من منصبه على إثر خروج منتخب بلاده من الدور الأول في البطولة، معلنا تحمله المسؤولية الكاملة عن ما حدث بعد اكتفائه بحصد نقطتين في المجموعة الثامنة. وتولى المسحل رئاسة الاتحاد السعودي في عام 2019 قبل أن يجدد له حتى عام 2027، وشهدت ولايته استضافة المملكة لعدد من البطولات الدولية والإقليمية إلى جانب تأهل المنتخب إلى المونديال في مناسبتين. وأكد المسحل في بيان مقتضب عبر حسابه على منصة إكس على أن الاستقالة جاءت انطلاقا من قناعته بأن المسؤولية تقتضي إتاحة الفرصة لمرحلة جديدة للكرة السعودية.
2: مصعب نجوير على التنفيذ، عرضية ترسل، سعودية سعودية سعودية، الله، ارفعوا الخفاق أخضر، امضي بنا أيتها الأحلام لنعانق المجد من جديد، فهذا الأخضر عز وفخر، عز وفخر، عز وفخر، الله الله الله الله، عبد الإله العبري. الأولى ضاعت لكن الثانية كان يجب أن تدخل، كان يجب أن تعانق التاريخ، كان يجب أن تعانق التاريخ.
1: وفي أقوى ردود الأفعال ألقى رئيس كوريا الجنوبية لي جيم يونغ باللوم في خروج منتخب بلاده المبكر من البطولة على ما وصفه بالمجاملات والمحسوبية في تعيينات المسؤولين عن المنتخب الوطني، وانتقد المدرب هونغ ميونغ بو بشدة وطالب في الوقت نفسه بإجراء تحقيق بقيادة وزارة الرياضة الكورية في أداء المنتخب الوطني. وأثار قرار إعادة تعيين هونغ مدربا للمنتخب الوطني في عام 24 مزاعم بالمحسوبية وعملية تعيين غير شفافة من قبل وسائل إعلام كورية، وهو ما نفاه هونغ تماما.
2: إنه سامسون، إنه الكوري الجنوبي النمور اللاتزيوية مرة أخرى تكسر عن أنيابها في المونديال، حيث لا صوت يعلو صوت الزهير. إنها البداية التي يريدونها.
1: وبعد ردة الفعل القوية من جانب الرئيس الكوري، أعلن هونغ ميونغ بو استقالته من تدريب منتخب كوريا الجنوبية بعد المشوار المخيب في كأس العالم. ورغم البداية القوية للمنتخب الآسيوي الكبير إذ تمكن من الفوز على تشيكيا بهدفين لواحد، إلا أنه عاد وخسر أمام المكسيك في الجولة الثانية بهدف دون رد، ثم أمام جنوب أفريقيا في الجولة الثالثة بالنتيجة ذاتها. وكان لدى المنتخب الكوري الجنوبي بصيصا من الأمل في التأهل كأحد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث، إلا أن نتائج المنتخبات الأخرى في بقية المجموعات لم تكن في صالحه.
2: زع كرات خيمينيز ورصيد خيمينيز، ضيع جول، ضيع جول، خطأ من الحارس الكوري، خطأ من الحارس الكوري، المتابعة حاضرة، والهدف الأول. خمس دقائق أولى، التريكولور، التريكولور يفتتح باب التسجيل هنا في غوادالاخارا بالواحد صفر للمنتخب المكسيكي. خطأ فادح من
1: الأنظار تتجه الليلة إلى لقاء منتظر بين البرازيل واليابان في مباراة قوية تجمع بين مدرسة اشتهرت بالإبداع الفردي وأخرى بنت نجاحها على التنظيم والعمل الجماعي، حيث يدخل المنتخب البرازيلي المباراة بعدما استعاد جزءا كبيرا من شخصيته وواصل تطوره من مباراة إلى أخرى في مرحلة المجموعات، ليظهر بإيقاع أسرع وضغط أكثر فاعلية في مؤشر واضح على تصاعد مستواه قبل الأدوار الإقصائية.
3: منتخب هايتي كرة خطيرة جدا، هي هي هي هي هي، الله الله الله الله الله الله، لا أريد إثبات شيء لأنني أنا الشيء، ولا أريد إثبات أي شيء لأنني كل شيء في البرازيل. أمالكم تتعلق بأقدام فيني وفي السامبا، كل رقصة من رقصاتكم وراءها فيني، فيني يسجل ويقطف مبكرا أول أهداف اللقاء بعد استغلال خطأ يسجل للمباراة الثانية.
1: في المقابل لا يبدو المنتخب الياباني خصما يستهان به في هذه المرحلة، بعدما فرض نفسه بين أكثر منتخبات البطولة انضباطا واستقرارا على المستوى التكتيكي. فبينما تعتمد بعض المنتخبات على نجم واحد، أصبح النسق الجماعي هو النجم الحقيقي الذي يمثل نقطة قوة حقيقية للساموراي.
4: اليابان ملعوب الكرة العرضية بالرأس، الله، وراء الصبر اليابانيين هناك إعصار مؤجل، وقد هبت عاصفة اليابانيين من جديد، وقد عادت اليابان من جديد. نعم، هكذا هي روح اليابانيين، هكذا هي روح مقاتل الساموراي.
1: وتخوض ألمانيا المتوجة باللقب في أربع مناسبات سابقة عند 12:30 بعد منتصف ليل مسقط اختبارا يبدو سهلا نسبيا في دور 32، عندما تلعب مع الباراغواي ثالث المجموعة الرابعة في سعي الماكينات الألمانية إلى بلوغ ثمن النهائي للمرة الأولى منذ 2014 عندما توجت باللقب. ويتعين على الألمان تعلم الدرس من خسارتهم أمام منتخب أمريكي جنوبي في الجولة الثالثة الأخيرة، عندما قلبت الإكوادور تأخرها بهدف إلى فوز بهدفين، فيما ستبحث باراغواي عن مواصلة طريق الحلم نحو دور 16.
3: الله الله، إنهم الألمان يا سادة، إنهم الألمان يا سادة. من كان يعتقد أنهم أموات، هؤلاء هم الألمان.
1: ويلتقي المنتخب المغربي صباح يوم غد الثلاثاء مع منتخب هولندا في مدينة مونتير المكسيكية، ويحلم أسود الأطلس بتكرار إنجاز نسخة مونديال 22 على الأقل، عندما وصلوا إلى نصف نهائي البطولة محققين إنجازا كبيرا آنذاك. ويعود المغرب إلى مونتيري حيث توقف مشواره في عام 86، عندما بلغ ثمن النهائي لأول مرة في تاريخ مشاركاته في المونديال قبل أن يخرج على يد ألمانيا الغربية 0-1، وكله أمل في أن يتمكن هذه المرة من حجز بطاقته إلى الدور ذاته.
3: الرأسية، سفيان رحيمي يسجل، سفيان رحيمي من قدمي هنا فنان، سفيان لا يرحم بلاسيد، سفيان حطها في الشبكة، سفيان نعم عندما يتحدث الإبداع يكون العنوان هو سفيان، سفيان نعم يأتي بالخبر السار لأنصار المنتخب المغربي، هكذا هم أسود الأطلس، عزة وطن وفخر أمة وروح لا تعرف المستحيل، عادوا من بعيد بعدما كانوا متأخرين.
1: بدوره أكد مدرب هولندا رونالد كومان احترامه لمنتخب أسود الأطلس، مؤكدا أنه بات قوة كروية لا يستهان بها، ومحذرا لاعبيه من الثقة المفرطة التي قد تعصف بأمل العبور. وتعثرت هولندا في الجولة الأولى أمام اليابان بالتعادل بهدفين قبل أن تضرب بقوة أمام السويد 5-1 وتونس 3-1.
4: يا ولد يا خرافنبرغ، خرافنبرغ مازال، خرافنبرغ في التمرير لهولندا للطواحين، سبرفل الله، تلك الشخصية أن تستيقظ يا هولندا، سامرفيل سامرفيل سامرفيل سامرفيل يسجل هدف السبق لمصلحة المنتخب الهولندي من جديد.
1: وقد تلقى منتخب هولندا ضربة معنوية قبيل لقائه المرتقب مع المغرب، بعدما أعلن نجمه جاكبو عن وفاة طفله الذي كان منتظرا خلال فترة الحمل، وطالب اللاعب باحترام خصوصية عائلته خلال هذه الفترة الصعبة للتعامل مع هذا الحدث المؤلم. من جانبه أكد الاتحاد الهولندي على دعمه الكامل للاعب، موضحا أنه سيبقى في معسكر المنتخب بعد مشاورات مع اللاعب وعائلته، مع التأكيد على أولوية الجوانب الإنسانية في مثل هذه الظروف.
3: سرعة فائقة وروعة، دقة في التمرير ودقة في الاستلام، يأتي الجول الأول للمنتخب الهولندي في الدقيقة 6 من انطلاقة الشوط الأول. بروبيل بروبيل بروبيل جول، يفعلها مهاجم نادي ساندرلاند ويسجل الهدف الأول لصالح المنتخب الهولندي، والهدف الأول لبروبي في هذا المونديال.
1: نهاية جولتنا في أخبار مونديال 26. إذن كندا أول المتأهلين إلى دور 16 بانتظار لقاءات الليلة. البرازيل عند 9 تواجه اليابان 9 مساء طبعا، ألمانيا والباراغواي في 12:30 منتصف الليل، وفي 5 من صباح يوم غد هولندا تلتقي بالمغرب. متابعة ممتعة نتمناها لكم مستمعين الكرام. نهاية هذه الحلقة من برنامج صباح الشباب، تقبلوا تحيات فريق العمل راشد السعدي سيف الهلالي، وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذه أجمل وأرق تحية من المخرج جلال الخويطري، في رعاية الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصل إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق يومين. سلطنة عمان تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للمملكة العربية السعودية الشقيقة ولذوي الضحايا في حادثة سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو في رأس تنورة. سلطنة عمان تدين الاعتداءات العسكرية على أراضي مملكة البحرين ودولة الكويت وتؤكد تضامنها الكامل معها وتجدد رفضها كافة الأعمال التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. الولايات المتحدة تشن ضربات جوية على مواقع إيرانية لليوم الثاني على التوالي، وطهران تعتبرها انتهاكا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين. الغارات الإسرائيلية تتواصل على جنوب لبنان رغم الاتفاق الإطاري الهادف إلى تثبيت التهدئة. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى أكثر من 1400 حالة وفاة ونحو 50,000 مفقود آخرين. منظمة الصحة العالمية تعلن وفاة أكثر من 1300 شخص إثر موجة حر في أوروبا وفرنسا الأكثر تضررا. وتمويل أكثر من 7,100 مشروع بقيمة تتجاوز 213 مليون ريال عماني خلال العام الماضي. من إذاعة سلطنة عمان وفين حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال موندو أرجنتينا كامبيون ديال موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار، مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: عاشوا عاشوا عاشوا عاشوا.
1: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعظم الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: بد حدايد فجأة.
1: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
1: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
2: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
1: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
2: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
1: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
1: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
1: جلال خويطري.

0: نهاري وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار، مسك النهار، مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.
1: حبايبي انتو واهلي انتو.

0: Ирина.
1: ليه لما اشوف

بحب.

0: الله الله الله. تفضلوا تفضلوا.
1: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان، أهلا وسهلا بكم جميعا، طبتم وطابت صباحاتكم بكل الخير. ها هو اللقاء متجدد معكم في برنامج مسك النهار عبر إذاعة الشباب، ودائما وابدا تحلو اللقاءات معكم في حلقات هذا البرنامج اللي يأتيكم من الأحد وإلى الخميس من 11 وحتى 12 مساء، أو من 11 صباحا حتى منتصف النهار عند 12 مساء. ساعة من الوقت هي عموما يكون فيها موضوعات متنوعة ومختلفة مع ضيوف أيضا في مجالات مختلفة، وإحنا أكيد نحاول وإياكم أن نستثمر هذه الساعة بكل دقائقها ولحظاتها في موضوعات ومشاركات من هنا وهناك. فحياكم الله معنا في حلقة اليوم، حلقة الاثنين 29 من يونيو 2026 للميلاد. عابدين صبحك الله بالخير يا عابدين، كيف انت مستوعب ان نص سنة عدت يعني من شهر او من 2026، يعني احنا الان على نهاية يونيو فتبقى النصف الاخر من هذا العام. والله شوف كيف الأيام، يعني إحنا ذاك اليوم كنا نستقبل سنة 2026، فكيف مضت هذه السنة كذا يعني أو نصف السنة الأول بهذه السرعة، هذا بروحه يحتاج لحلقة إحنا نسويها يعني. لكن بكل تأكيد إن يعني تسارع الأيام عندما يصحبه تسارع في الإنجاز هذا يعني يعطي طاقة إيجابية ودافع للإنسان بأنه يستمر في تحقيق الإنجاز. أما إذا كان الإنسان يعني مرت عليه هذه الأيام هكذا بدون يعني إنجاز، بدون تحقيق أهداف، وإن كانت يعني حتى أهداف مرحلية بسيطة، أكيد أنه يعني ستكون أيام وسيكون نصف عام للنسيان مثلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأن يوفقكم في تحقيق أهدافكم، وبأن تكون أيامكم إن شاء الله كلها مكللة بالسعادة والفرح والنجاح. أيضا احنا معكم في هذه الساعة من الآن، وأكيد يسعدنا أن نتلقى مشاركاتكم عبر أرقام البرنامج 2469-8151 والواتساب 724-4209. معكم عبر ناقل الصوت الإعداد أخوكم هيثم بن سالم الزجالي، وهذه أطيب تحية لكم من مخرج البرنامج عابدين بن محمد البلوشي.

مستمعينا الكرام حياكم الله ونجدد الترحيب بكم ونبدأ معكم أكيد مشوار هذه الحلقة. تحياتنا لكل من يسمعنا، دروب السلام إن شاء الله لمن يسمعنا وهو في سيارته يتجه إلى قضاء مشوار من مشاوير الصباح. أسأل الله يحفظكم إن شاء الله وتصلون إلى مقاصدكم ووجهاتكم بخير وسلامة وعافية إن شاء الله. واللي يسمعنا في البيت أو في أي مكان عبر المذياع أو عبر تطبيق منصة عين، أنتم أيضا لكم منا كل التحية والود، والروح مباشرة إلى فقرة مسك الوطن. مستمعينا الكرام، تتواصل اليوم في العاصمة الفرنسية باريس الزيارة الرسمية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة، والتي تستغرق يومين تلبية لدعوة كريمة من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون. ومن المقرر أن تقام اليوم الاثنين مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم في قصر زي أنفاليد، أحد أبرز المعالم التاريخية في فرنسا، في استقبال يعكس عمق العلاقات العمانية الفرنسية وما تحظى به سلطنة عمان من مكانة واحترام على الساحة الدولية. وكان جلالة السلطان المعظم قد وصل مساء أمس إلى مطار أورلي الدولي في باريس، حيث كان في مقدمة مستقبليه معالي رولاند ليسكور وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقة والرقمية بالجمهورية الفرنسية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين، من بينهم سفير الجمهورية الفرنسية المعتمد لدى سلطنة عمان وسفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية الفرنسية والمندوبة الدائمة لسلطنة عمان لدى منظمة اليونسكو، وعدد من كبار الضباط والعسكريين الفرنسيين وأعضاء سفارة سلطنة عمان في باريس. مستمعينا، وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة في ظل ما تشهده العلاقات العمانية الفرنسية من تطور متواصل في مختلف المجالات، حيث من المنتظر أن تشهد مباحثات جلالة السلطان المعظم والرئيس الفرنسي بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتوسيع الشراكات في مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والثقافة، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وترتبط سلطنة عمان

والجمهورية الفرنسية بعلاقات تمتد لعقود طويلة اتسمت بالاحترام المتبادل والتعاون البناء، وشهدت خلال السنوات الماضية نموا ملحوظا في مجالات التجارة والاستثمار، إضافة إلى التعاون في مجالات التراث والثقافة والمتاحف والبحوث العلمية والطاقة المتجددة. هذا وتواصل سلطنة عمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم أيده الله ترسيخ نهجها الثابت القائم على الحوار والانفتاح وبناء الشراكات المتوازنة مع مختلف دول العالم، انطلاقا من إيمانها بأن السلام والتعاون هما الأساس لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي. وتأتي هذه الزيارة امتدادا للدبلوماسية العمانية الحكيمة التي جعلت من السلطنة شريكا موثوقا وصوتا داعما للتفاهم وجسرا للتقارب بين الشعوب بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز قيم السلام والتعايش في العالم.

0: مرحبا بكم مستمعينا ومستمرين أكيد معاكم في مسك النهار عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، وتحياتنا لكل من يستمع إلينا. وأكيد نفتح مجال المشاركة على الواتساب 7244209 واتصالاتكم على 24698151. موضوعنا اليوم موضوع أعتقد بأنه يعني يلامس الأغلب، يعني المتصفحين لمواقع التواصل الاجتماعي. ممكن في يوم من الأيام كذا وانت تتصفح مواقع التواصل مريت على بث من يعني من بثوث يعني المواقع، يعني هذا البث يكون مشترك أحيانا ما بين شخصين، على أساس أن كل شخص مثلا يلتقي بالشخص الآخر في بث مباشر، ويعني المتابعات اللي أحيانا يكون فيها دعم من المتصفحين أو المشاهدين أو المستخدمين، يعني خلونا نقول لمواقع التواصل الاجتماعي. لكن يعني الملاحظ في الفترة الماضية وفي الآونة الأخيرة مستمعين الكرام بأن الموضوع فيه جانب يعني من جوانب الإسفاف، خلونا نسميها يعني جانب فيه أولا يعني خلينا نقول عدم احترام للمستخدم أو المتصفح، وعدم احترام للنعم أحيانا، على أساس أن الواحد يحصل على مشاهدات تجد بأن يعني يعمل محتوى، يا إما يعني يكون هذا المحتوى فيه مثلا في حالة الخسارة في التحدي، أنك أنت مثلا تلقي مثلا بالبيض مثلا أو بالطماطم أو بأحد المشروبات مثلا تلقيها مثلا أو تسكبها على رأسك مثلا، هذا نوع من أنواع اللي هو التحدي، يعني الخاسر يعمل هذا الشيء. فإحنا مستمعين أصبحنا في زمن نقدر نقول بأن الشهرة تقاس فيه بعدد المشاهدات، وهذا يعني اللي يتصوره هذه الفئة طبعا من الناس. هذه التحديات ظهرت وهي أساسا ما تحمل أي قيمة، ويعني خلونا نقول أن يعني إتلاف الطعام أو تكسير البيض أو غيره يعني من أجل الضحك وجذب المتابعين، هذا شيء يعني لا يمت أصلا للمحتوى بصلة، وفقط يعني مجرد يعني عبث بهذه الأشياء. المشكلة ما في الترفيه بس، يعني المشكلة أنه يعني لما يتحول هذا الترفيه إلى إهانة للإنسان، وأيضا إلى امتهان لهذه النعم، فإحنا بهذا الشيء نكون في خلل في المفاهيم حقيقة، وهذا الشيء محزن. يعني يا ما تابعنا مثل هكذا محتوى، ويعني هذا المحتوى حقيقة محزن، والمحزن أكثر لما تشوف هناك من المستخدمين يعني العشرات أو المئات اللي يدعموا مثل هذا المحتوى، وأحيانا بالآلاف، واللي أساسا ما يدعموا فقط بالمشاهدة والنشر، لا، بعض منهم يدعم بالدعم المادي. فهل اليوم يعني هذه السذاجة يعني انتقلت من صناع هذا المحتوى التافه يعني إلى الجمهور، ولا يعني في حاجة ثانية احنا ما قادرين نفهمها ولا نستوعبها، ولا ايش تحليلكم انتو يعني مستمعينا لهذا الموضوع؟ اكيد يعني اليوم يهمني جدا نسمع آراءكم في هذا الموضوع على 24698151 ورسائل واتساب على 724-2009. نروح لاتصال اول. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا محمد، كيف الحال؟
1: مرحبين الله هيثم، أنت والمخرج والمستمعين، ومساكم جميل ومساكم لطيف مع هذه الأجواء اللطيفة.
0: الله يعطيك العافية، ولا زلنا في نصف الساعة الأخيرة من الصباح لهذا اليوم، كيف أمورك؟
1: أهلا وسهلا. المقاطع يا الله هيثم، المقاطع هذه اللي أنت تقول عنها اللي ما حلوة هذه، في ناس مثل ما تقول يمكن ما تعرف، ممكن صح يريدوا مشاهدات، ممكن يريدوا بعدين مشاهدين زيادة، متابعين بعدين يسووا إعلانات، إلا مستحيل فرع الماجد في منهم صح إنه بايخة، مثلاً يجيب له غلطة مال فيارين إذا سقف له حفلحي تربيعه، ولا يكون بيض، ولا يسوى فلان يعني يروع أطفال عشان يضحكهم. في مقاطع هذه تدل على تخلف، هذا متخلفين.
0: وإيش الحل يعني في هذا الموضوع أخوي محمد، يعني من وجهة نظرك؟
1: الحل ما شغل عقوبة حلهم ويوقف عن هذا المقاطع، وبعدين بيصلحوا.
0: وعدم متابعتهم ايضا يعني من قبل يعني احنا كمستخدمين يعني نقاطع هذا النوع من المحتوى، وليش تقول
1: تتابعهم؟ هذه اللي يتابعوا بعضهم بعض، من يتابعهم؟ من ناس متخلفين، ما بالله مقاطع ما لها معنى. انت لو شفت ولا لايك بس
0: الله يعطيك العافية محمد،
1: أتمنى لكم يوم سعيد.
0: شكرا شكرا لك، الله يعطيك العافية. المشكلة يعني لما تقول والله ما حد يتابعهم، تجد بأن عندهم مثلا أثناء بثوثهم المباشرة يعني مئات وأحيانا آلاف المتابعين، ما أعرف يعني هل شريحة مثلا صغار السن مثلا من يستخدمون الهواتف ويتصفحوا هذه المواقع ممكن يعني هم يمثلوا الشريحة الأكبر، ممكن والله، لكن يعني هذا شيء ينذر بالخطر. فيعني أنا متفائل جدا ب يعني التحديث الأخير أيضا يعني من هيئة تنظيم الاتصالات اللي راح يعمل تأكيد للهوية والسن والعوامل الديمغرافية المختلفة طبعا، بحيث أنه كل متصفح يعني يعرف من هو من خلال التقنيات الحديثة، وللأشخاص اللي هم أساسا تحت السن، تحت سن معين خلينا نقول يعني هم المراهقين أو حتى الأطفال مثلا إلى عمر معين، هذيلا يعني من الممكن أن تمنع وتحجب عنهم بعض المواقع وبعض التطبيقات. فجدا متفائل بهذا الشيء، إحنا حقيقة يعني ما مع المنع، لكن عندما تصل الأمور إلى مرحلة خطيرة فلا بد من المنع أحيانا، وخصوصا يعني لمن هم يعني في مرحلة سنية مبكرة لا يدركون عواقب ما يتابعون أو ما يشاهدون ويتصفحون عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يعني من بعد ذلك عندما يكبر الشخص هو يعني يستطيع أن يميز ويختار يعني الشيء الإيجابي والجانب السلبي، وهو يعني حر بعد ذلك يعني، وهذا الشيء يبقى له هو يعني عندما يصبح في مرحلة الوعي الكامل والإدراك. لكن إذا هو كان في مرحلة مبكرة فمن المسؤولية طبعا بأن تحجب المواقع الضارة اللي تبث هذه السموم. نروح للاتصال على 24698151. السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا، كيف الحال؟ عساك بخير.
2: الله يبارك فيك ويسلمك، عساكم طيبين إن شاء الله.
0: بخير وعافية، الله يسلمك. نتعرف عليك.
2: صالح محمد الساعدي.
0: يا مرحبا أخوي صالح، شخبارك؟
2: الله يبارك فيك ويعطيك الصحة والعافية. حقيقة أنا شدني هذا الموضوع بالذات.
0: نعم.
2: اللي هو للأسف الاستخدام السيء لبرامج التواصل الاجتماعي. سواء بالمحادثات الثنائية اللي ذكرتها أيضا جزاك الله خير في البداية، أو أي أي أي مشاركة للأسف تسيء لك أنت كعماني، إذا تكلمنا إحنا كعماني وكمسلم، تسيء لقيمنا لمبادئنا لعاداتنا لتقاليدنا، وأيضا مؤثرة بشكل خطير جدا على أجيالنا سواء من الذكور أو الإناث، عندما يشاهدون مقاطع مخلة، مقاطع سيئة من من من كبار السن، يعني من الشباب، ومن أيضا من هم يعتبروا هم كقدوات لهذه الأجيال.
0: نعم.
2: فأكيد راح يكون لها تأثير سلبي، راح تكون هناك أيضا مستقبلا يتبنى كثير من مجتمع مثل هذه السلوكيات. حقيقة أيضا يحضرني، أنا لا أعرف حقيقة اسم السوفيتي اللي كان في عام 1984 عندما تكلم كيف ندمر المجتمعات من خلال الإعلام، ومن خلال أيضا القضاء على القدوات، ومن خلال أيضا القضاء أيضا على الملهمين. وقال إنه يحتاج لمدة 15 سنة إلى 20 سنة حتى ننشئ جيل يرفع هذه الراية، وهي راية الإخلال وتغيير منظومة المجتمع وقيمها ومبادئه.
0: نعم.
2: فنحتاج فعلا أخي الغالي أو أخي العزيز إلى تدخل حقيقة من أصحاب الشأن في هذا الأمر، مثل ما ذكرت تماما، إحجام أو إحجاب أو حجب مثل هذه المواقع المسيئة، أو أيضا محاسبة من يظهرون بتلك المظاهر الخادشة للحياة.
0: نعم.
2: وأيضا المضرة بالقيم، بقيم الإنسان العماني، بالسمت العماني. نحتاج فعلا أيضا توعية بكافة أنواعها، حتى ولو تكون مناهج في الدراسة، لأن أصبحت حقيقة برامج التواصل الاجتماعي هذه حقيقة احنا نعيشها في واقعنا. فجميل لو تدخل حتى في المناهج الدراسية كتوجيه لأبنائنا الطلبة والطالبات منذ أيضا صغرهم، وهم يعرفون مخاطر هذه البرامج وأيضا محاسنها.
0: نعم.
2: وأيضا يستفيدوا منها. مثلا أنا أتكلم معك، أنا عندي مش عندي طبعا في في في منصة إكس طبعا مشرف على أيضا مساحات، لكن هذه المساحات تهتم بمهارات القيادة، يعني بشيء إيجابي للمجتمع، بشيء مميز. في خلال الصيف تكون أيضا هذه المساحات مسخرة للقضايا الاجتماعية اللي تعين على على على إصلاح المجتمع، على تسليط الضوء على بعض الظواهر السيئة، ونحاول أيضا نجد لها الحلول.
0: نعم.
2: هذا الاستخدام الأمثل لبرامج التواصل الاجتماعي ينشأ مجتمع متماسك، مجتمع صالح، مجتمع يغار على قيمه، على مبادئه، على أيضا السمت العماني اللي تصف فيه الإنسان العماني بأخلاق الراقية سواء داخل بلده أو خارج بلده كسفير لها.
0: نعم. نعم.
2: فهذا الأمر محتاج فعلا أكثر من طرق على هذا الباب، أكثر من طرق واستمرارية. يعني بالمناسبة
0: يعني أخوي صالح ما شاء الله عليك، يعني لامست الجرح خلنا نقول في يعني إخبار هكذا مبشرة أيضا يعني من هيئة تنظيم الاتصالات بحجب يعني المواقع بناء على سن معين، يعني حجب بعض التطبيقات أو الشبكات. وإحنا يعني حقيقة دائما كنا نقول ويعني ننادي بأن الحرية وأن الواحد يعني ممكن أنه هو يكون يعني مخير ويعرف يختار إيش اللي يفيده وإيش اللي يضره، لكن عندما يعني يصل الأمر إلى هذا الحد وتجد بأن شريحة كبيرة من المتابعين لا يميزون وبأنهم من الصغار في السن، فأنا أتوقع أن يعني خطوة الحجب هذه يعني ممكن أنها تكون خطوة موفقة، ولا إيش تقول أخوي صالح؟
2: والله أنا باركها، وأول ما قرأت الخبر فرحت كثيرا، وبالمناسبة كنت أتمنى يوصل العمر على الأقل إلى 17 سنة، يعني ما يكون فقط إلى 15، لأن فعلا إحنا يعني أنا كلمك كإنسان تربوي، بالمناسبة أنا كنت سابقا مدير مدرسة.
0: واضح من حديثك أستاذ صالح.
2: ومريت بمواقف وصدمات حقيقة عند ابنائنا الطلبة في الصف السابع وفي الصف السادس وفي الصف الثامن، وتمت مصادرة بعض الهواتف، وللأسف الشديد كانت فعلا المواد التي تحويه ذاكرة هذه الهواتف شيء صادم حقيقة. أصبحت الآن من السهولة جدا الوصول إلى هذه المقاطع، ومن السهولة أيضا التوصل إليها أو استخدامها بدون رقيب أو حسيب. فهنا لابد أن يكون فيه تدخل مسؤولين على هذا المستوى، مستوى تقنية المعلومات وأيضا التنمية الاجتماعية. إحنا محتاجين أبنائنا يرجعوا لأرشتهم، إحنا محتاجين نبني رجال، إحنا عندنا هدف، هدفنا الهدف الأسمى من التعليم اللي هو إيجاد مواطن صالح لمجتمعه.
0: بارك الله فيك.
2: من الصعب جدا أنك أنت تبني وفي غيرك يهدم، وخاصة الهواتف النقالة، هذه الهواتف النقالة اللي أصبحت 24 ساعة بيد الطفل وبيد المراهق وبيد المراهقة، بإمكانه التصفح على كيفه، بإمكانه مطالعة أي شيء. فإحنا محتاج أن ندخل أيضا أصحاب الرشد وأصحاب الحكمة وأصحاب القرار في التخفيف على الأقل من هذه الوطأة ومن هذه الهجمة.
0: نعم أستاذ صالح، احنا شاكرين لك يعني هذه المداخلة الطيبة، ونتمنى حقيقة تشاركنا يعني في البرنامج في كل الحلقات، يعني بما أنك يعني ما شاء الله ملم يعني بهذه الموضوعات التربوية ويعني الموضوعات الاجتماعية اللي احنا نناقشها يعني بشكل يومي في هذا البرنامج. بارك الله فيك.
2: أنا أتشرف ومن المتابعين لكم، وأيضا حقيقة أشكركم على هذه البرامج الهاتفة التي أيضا تطرق حقيقة الأبواب وتطرق أيضا موضوعات حساسة جدا، يجب علينا إحنا كمجتمع متكاتف أن ننهض مع بعض وأن أيضا نحاربها حقيقة، ونوجه أيضا مثل ما قلت أيضا مصادرة الفكر من الصعوبة، وأيضا مصادرة الحرية، ولكن أيضا التنوير مهم جدا.
0: بارك الله فيك.
2: وأيضا الوقوف، إحنا نسقط مثل ما قال أخي أحمد الشغيري، نسقط مع بعض ونقف مع بعض.
0: نعم.
2: فالبنى الأساسي هم الشباب وهم الأجيال.
0: نعم.
2: بارك الله فيك.
0: وقصده يعني متفرقين نسقط أستاذ صالح، بارك الله فيك. شكرا شكرا.
2: الله يبارك.
0: شكرا على مشاركتك معنا. إذن يعني هذه مداخلة مثرية جدا يعني من أستاذ صالح السعدي اللي شاركنا طبعا، وأكيد يعني تسعدنا مثل هذه المشاركات منكم مستمعين الكرام. مستمرين معكم في النصف الآخر من عمر هذه الحلقة، بعد الفاصل نرجع مع ضيف الحلقة، وأكيد ننتظر المشاركات أيضا على الواتساب على 7244209.

0: رجعنا لكم مستمعين الكرام في مسك النهار ومستمرين معاكم في هذه الحلقة. تحدثنا طبعا عن عدد المشاهدات اللي اليوم يعني يصنف ويقسم الأشخاص إلى مشاهير وغير مشاهير، وبناء عليه يعني بناء على هذا الفهم الخاطئ أصبحنا نشاهد كثير من التحديات على مواقع التواصل الاجتماعي. مستمعينا، هذه التحديات لا تحمل أي قيمة ولا تحمل أي معنى، ومثل ما قلنا بعضها يهين الإنسان وبعضها أيضا فيه إسفاف بالنعم سواء الطعام والمشروبات وغيره. فإحنا اليوم يعني نشخص هذه المشكلة يعني ونحاول قدر الإمكان بأن نقف على أبعادها أيضا. يعني تحدثنا من وجهة نظر اجتماعية، وقبل شوي أيضا الأستاذ صالح كان في مداخلة معنا، يعني أخذ الموضوع أيضا من جانب تنظيمي وجانب اجتماعي. خلونا نروح شوي لجانب وبعد إعلامي يعني يتعلق بماهية هذه الشبكات أيضا، من خلال طبعا ضيفنا بالاتصال الهاتفي في هذه اللحظات الأستاذ عمر بن عدنان البلوشي، اختصاصي إعلام أجنبي وباحث. أخي عمر، أهلا وسهلا بك معنا في برنامج مسك النهار.
1: يا أهلا وسهلا بك أخي سم، وشكرا على فرصة المداخلة.
0: الله يعطيك الصحة والعافية، شخبارك؟ عساك بخير في البداية.
1: الحمد لله تمام.
0: كيف تابعت موضوع الحلقة؟ إيش وجهة نظرك في هذا الموضوع؟
1: اليوم أصلا أصبحت منصات التواصل الاجتماعي أو ما نسميه الإعلام الجديد هو موضوع الساعة، وبالتالي الحديث به دائما يكون شيق أخ هيثم.
0: الله يسلمك، وموضوع متجدد لأن احنا يوميا نتعرض ليعني هذا النوع من المحتوى أخوي عمر.
1: نعم
0: واضح، لكن السؤال يعني اللي يتبادر إلى الذهن، وأنت يعني درست إعلام ويعني أي شخص يعني متابع وفاهم أيضا يتساءل لماذا أصبحت يعني هذه التحديات الصادمة يعني مثل إتلاف الطعام وإيذاء الآخرين تحقق هذا الانتشار الغريب يعني والانتشار الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي إذا ما قارناها بالمحتوى الهادف القليل اللي ينتشر؟
1: نعم، إيش السبب؟ بداية أخي سمداني أقوم بأخذ الحوار إلى منحى أوسع شوي. أنا أعتقد، وهذه وجهة نظري ومنظوري حتى من زاوية تخصصية، أنه فكرة أن المستخدمين أو المشاهدين أو المستمعين يذهبوا إلى المحتوى غير المألوف أو غير المعتاد، هذا كان شيء قديم حتى، يعني حتى مع ظهور الصحافة الورقية، مع الجهاز التلفزيون أو المذياع، كان دائما الخبر أو الواقعة التي تكون غير مألوفة وغير معتادة هي التي تجذب المشاهدين. حتى في قاعدة أصلا تقول في الصحافة when it leads it leads، حينما يكون الخبر أو الواقع تنزف هي تقود تجذب. الاختلاف في منصات مواقع التواصل الاجتماعي هو أن هذه الأدوات أصبحت بيد المستخدمين، بمعنى أن كل شخص مستخدم أصبح بإمكانه أن يمتلك الوسيلة ويصدر هو رسالة غير المعتادة لكي يجذب أكبر عدد من الناس، بينما كانت القضية سابقا مختلفة، بمعنى أنه في الإعلام التقليدي في التلفزيون كان الشخص إذا ما عجبه هذا المحتوى بالجهاز الريموت يحول إلى قناة ثانية وتنتهي علاقته بهذا المحتوى. بينما في منصات الإعلام الجديد أصبح الواقع مختلف، بمعنى أنه أنت كهيثم أو أنا كعمر إذا دخلت على هذه المواقع ولم يعجبني هذا المحتوى بإمكاني أن أعمل سكرول وأروح للمحتوى اللاحق. لكن الخوارزميات في مواقع التواصل الاجتماعي، والخوارزميات هي مجموعة من البرمجيات التي تحلل سلوك المستخدمين، لا تتفاعل أو لا يعني لا تفهم هذه العلاقة كما تفهمها أنت بهذه البساطة، لأنه أحيانا يكونوا أقرانك متفاعلين مع محتوى غير معتاد كالذي ذكرتم في إتلاف الطعام وغيره، وهذا المحتوى يظهر لك، فبالتالي أنت هناك علاقة تظهر لك بهذا المحتوى أنت نفسك ما تكون قررتها، وهذه العلاقة الجديدة التي أوجدتها مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن الطبيعة البشرية مع الأشياء غير المعتادة هذا شيء موجود وسابق حتى.
0: نعم، وتجد يعني أستاذ عمر إذا توافقني الرأي يعني بأن هناك نوع من تشكل يعني الوعي الجمعي يعني ما بين الناس، بحيث ان حتى المحتوى مثلا اللي كنت انت تستنكره في الماضي تبدا يعني تتسامح معه وتتساهل معه شيئا فشيئا يعني في الوقت الحالي، وربما يعني ستكون من يعني نوعا ما يعني من المؤيدين له مثلا في المستقبل، ما بسبب شيء يعني بسبب انه يعني التعرض التراكمي هذا للمحتوى، وايضا يعني بسبب انه يعني الوسط اللي انت فيه، مثلا حديثك الشخصي مثلا مع زملائك في العمل يتكلموا عن تحدي معين ما بين اثنين من اليوتيوبر مثلا او اثنين من صناع المحتوى مثلا على تيك توك او غيرها من المنصات، فتجد بان يعني هذا الحديث اليومي يخليك انت يعني تكون جزء من هذا الحدث وتشارك الناس بانك انت نعم انا بالفعل يعني تابعت وشفت وانا وجهة نظري كذا وكذا، يعني بحيث انك انت تكون مواكب للناس وحديثهم اليومي. فايش رايك في هذا الموضوع؟ هل بالفعل المنصات شكلت هذا الوعي الجمعي او تحاول تشكيله؟
1: بالضبط، هي في النهاية هذه المنصات هي المساحات. من يحاول تشكيل الوعي الجمعي هو سلوك المستخدمين، سلوك الأشخاص الذين يستخدمون هذه المنصات حتى ولدوا هذا الوعي الجمعي. أنا أعتقد أنه الاختلاف ترى في الرسالة على مواقع التواصل الاجتماعي كبيرة جدا على اللي كانت سابقة في التلفزيون أو في المذياع. بمعنى الشخص اليوم المستخدم اللي صار يستخدم هذه المنصات وينتج محتوى، أيا كان هذا مكتوب، مرئي، مسموع، أيا كان هذا المحتوى على مختلف المنصات، هو يصنع محتوى يشبه أقرانه، يشبه مجتمعه. وبالتالي لما يطلق هذا المحتوى، أول من يتفاعل مع هذا المحتوى متابعي، تكون هذه الرسالة تشبههم، وبالتالي يتفاعلون معها بشكل أسرع، وممكن يصلوا بذلك إلى وعي تسمي أنت وعي جمعي أو وعي بين هؤلاء المجموعة. على اختلاف التلفزيون احنا ننتج رسالة نسميها جماهيرية، تشبه مجتمع كامل قد يصل إلى مئات الآلاف من الأشخاص. لذلك التأثير مختلف، وهذا ما يرجعنا مرة ثانية إلى المعادلة اللي تقول أن مواقع التواصل الاجتماعي صارت تؤثر أكبر من من وسائل الإعلام التقليدية. هذا هو السبب الرئيسي، أنه الرسالة أصبحت مخصصة، وبالتالي تأثيرها يكون أكبر،
0: مخصصة وقابلة للمشاركة من المتلقي أو المستخدم. يعني التأثير أيضا أستاذ عمر اللي تترك هذه التحديات على قيم المجتمع، يعني خاصة احنا نتكلم عن شريحة الأطفال والمراهقين، من وجهة نظرك إيش التأثير اللي تترك هذه التحديات عليهم؟ أتحدث عن التحديات اللي هي يكون الخاسر فيها يعني يقوم بعمل مستنكر، يعني يتلف النعمة، يهين شخص آخر، يعني يتعبث بشكله أو بوجهه مثلا أو بتقليعة شعره مثلا. يعني هذا الموضوع باختصار، يعني إيش التأثير السلبي من وجهة نظرك اللي يؤثر على قيم المجتمع فيما بعد؟ لأن في البداية هي بتكون على قيم الفرد نفسه، ولكن الفرد هو جزء من المجتمع.
1: صحيح، وأصلا مع بداية الإنترنت أصبح لفظ عولمة هو حديث الساعة، لأنه أصبح الجميع يتفاعل مع ثقافات الجميع، فأصبحت هذه القيم يعني ليست هي القواعد كما كان الأمر في وسائل الإعلام التقليدية. دعني أخ هيثم أخذك إلى الحل. يعني الحديث عن التأثير يمكن أسهبوا فيه الأساتذة من قبلي، ولكن هناك دائما الحل، خصوصا أنه هذا الحديث كما قلت لك هو حديث الساعة بعد قرار رئيس الوزراء السابق البريطاني كير ستارمر بحظر المنصات الرقمية على فئة الأطفال دون 16 في بريطانيا. أنا أعتقد أن هناك حل آخر، هناك حل بديل، بأن نخصص بيئة نحن عبر مواقع التواصل الاجتماعي. دعني أبدأ ذلك من منظور تخصصي. يبدأ الأمر بإنشاء صندوق بحثي مستقل تشرف عليه الجامعات في سلطنة عمان. تقوم هذه الجامعات بتخصيص مجموعة من الأبحاث لفهم المراهقين والأطفال في سلطنة عمان، ما هي المحتويات التي يتفاعلون معها، طبيعتها، الأدوات التي يستخدمونها، الألعاب التي يفضلونها ولماذا يفضلونها، لتكون لدينا في المرحلة الأولى قاعدة معرفية لفهم أطفالنا، مراهقيننا، كيف يتفاعلوا مع هذه المحتويات، وما هي هذه المحتويات، وما هي هذه الأدوات. بعد تشكيل هذه القاعدة المعرفية، أنتم أيضا تحدثتم عن المشاهير أو المروجين الذين قد يروجوا حتى لسلوكيات خاطئة. أنا لن أذهب إلى مسار القانون، وهذا مسار وتجربة موجودة. سأذهب إلى مسار آخر. ما رأيك أخي هيثم، وهذه التجارب موجودة حتى عربية، أن ننشئ أو أن تقوم الجهات المعنية بإنشاء جيل جديد من صناع المحتوى يقومون بتأهيلهم على بهذه القاعدة المعرفية البحثية، على كيف يصلون إلى هذه الفئات من المراهقين ومن الأطفال كي يؤثروا فيهم بمحتوى هادف وفي نفس الوقت جاذب. بعد تأهيل هذا الجيل سيكون لدينا جيل ثان من صناع المحتوى والمؤثرين الذين يمكن حتى ندعمهم حكوميا بالتواصل مع مجموعة من المؤسسات السلطة التنفيذية، بالتالي يروجون لها وفي نفس الوقت يروجون للرسائل الهادفة التي تصل إلى فئة المراهقين والشباب. بعد ذلك نذهب إلى الخطوة الأخيرة، وهذه الخطوة حتى تناقش في الجامعات اليوم عن اعتماد منهج التربية الإعلامية في مدارسنا، وهذه المنهج يكون على أساس تأهيل هذا الجيل من الناشئة ومن المراهقين بكيفية التفاعل واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وفهم هذه الرسائل العميقة التي تكون فيها، وهذا بذلك حتى يعني نحل مشكلة الباحثين عن عمل لفئة كبيرة من الشباب من متخصصين الإعلام. بذلك تصبح لدينا بيئة جديدة من صناع محتوى مؤثرين على هذه الفئة،
0: وهم متخصصين في نفس الوقت،
1: قاعدة معرفية جيدة ومنهاج يدرس في مدارسنا بشكل مستمر، لنجد قاعدة وبيئة جديدة في مواقع التواصل الاجتماعي يكون فيها تأثير إيجابي على فئة الأطفال والمراهقين.
0: بارك الله فيك أستاذ عمر، حقيقة يعني استمتعنا بهذا الحوار معك، ويعني نأمل إن شاء الله بأن تجمعنا معك لقاءات وحوارات قادمة بحول الله.
1: بإذن الله أخيكم، شكرا.
0: كلمة تحب توجهها لمن يسمعنا الآن، سواء من أولياء الأمور أو حتى من يعني الأشخاص اللي هم مستخدمين لهذه المواقع بالنفس أيضا، إيش حاب تقولهم في ختام حوارنا معك؟
1: هو في النهاية ما أريد أن أقوله في الختام، اليوم بالطبع قد يستمع لي ولي أمر أو ولية أمر، حادثوا أطفالكم عن هذه المنصات، يعني لا تتركوا، لأن هذه المنصات أصبحت حتى فيها فئة الوحدة، أن المستخدم الرقمي يستخدم الأداة بدون أن يذهب بدون أن يشاهدها جماعيا، فتحدثوا مع أطفالكم أو حتى مع الناشئة من المراهقين عن هذه المنصات، كيف يتفاعلون معها، ما هو المحتوى الذي ينتجوا فيه، وهذا الحوار سيخصص أيضا بيئة من الثقة بين الأب والأم وبين أبنائهم، وهذا ممكن حتى يحل كثير من التأثيرات السلبية عن طريق فقط الحوار.
0: بارك الله فيك، شكرا لك أستاذ عمر، ويعني أوجزت حقيقة يعني في حديثك، وإن شاء الله يعني تجد كل هذه الأمور الحل، سواء يعني الحل المجتمعي، الحل يعني للأفراد وكذلك المؤسسات أيضا، ويعني استبشرنا أيضا هكذا بقرار أيضا من هيئة تنظيم الاتصالات بدراسة حجب بعض المواقع عن فئة الأطفال والمراهقين. شكرا لك أستاذ عمر.
1: شكرا لك أخي هشام.
0: الله يسلمك. إذا مستمعينا الكرام، هذا حديثنا مع الأستاذ عمر بن عدنان البلوشي، اختصاصي إعلام أجنبي وباحث، وتحدثنا عن تحديات مواقع التواصل الاجتماعي، محتوى التحديات، سلبياته، وكيف أيضا نتعامل معه. مستمرين معكم في مسك النهار.

مستمرين معاكم مستمعين الكرام، وأهلا بالجميع. لا زالت فقراتنا مستمرة. من الدول الاسكندنافية إلى جبال الألب، عانى الأوروبيون السبت الماضي من أجواء شديدة الحرارة مع امتداد موجة حر مرتبطة بعشرات الوفيات شرقا، مسجلة أرقاما قياسية بعدما ارتفعت درجات الحرارة في بعض المناطق إلى أكثر من 40 درجة مئوية. أظهرت قراءات أولية تسجيل ألمانيا والدنمارك والتشيك السبت أرقاما قياسية في درجات الحرارة، بينما شهدت سويسرا موجة حر قياسية لشهر يونيو، كما سجلت فرنسا وبريطانيا قبل أيام درجات حرارة مماثلة. قال علماء إن هذه الموجة ما كانت لتحدث بهذا الشكل لولا التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية، والذي جعل درجات الحرارة المرتفعة خلال الليل في الأيام الماضية أعلى بمئة مرة على الأرجح مقارنة بما كان عليه الحال قبل عقدين فقط. وقالت كاترين إيكارد النائبة في البرلمان الألماني والزعيمة السابقة لحزب الخضر عبر منصة إكس، قالت بأن موجة الحر هذه ليست طقسا صيفيا لطيفا، إنها أزمة صحية. ارتفعت درجات الحرارة في برلين إلى 39 درجة السبت الماضي، وهذا الشيء دفع الشرطة إلى نشر مدفعي مياه في أنحاء المدينة لرش رذاذ الماء على الأشخاص الساعين لتخفيف هذا الحر. وقالت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية أن بلدة موكيرن درفيت في ولاية سكسونيا انهالت، أو الولاية اسمها سكسونيا انهالت، سجلت رقما قياسيا أوليا عند 41 درجة ونص، وهو ما يتجاوز الرقم المسجل يوم الجمعة الماضي أيضا، واللي بلغ 41 درجة فاصل 3 سيليزية قرب ساربر على الحدود الفرنسية. وأيضا في الدنمارك قال معهد الأرصاد الجوية بأن موجة الحر سجلت 37 درجة شمالي مدينة أرهوس السبت الماضي، وهي على درجة حرارة مسجلة منذ بدء القياسات عام 1874. يعني من بدأوا يأخذوا القياسات عام 1874 في الدنمارك درجة حرارة 37 درجة اللي سجلت يوم السبت الماضي هي تعد الأعلى منذ بداية الرصد لدرجات الحرارة، يعني عام 1874. معناته أن هذه سنة استثنائية في الدنمارك. أظهرت قراءات أولية أيضا في التشيك بتسجيل درجات حرارة قياسية أيضا بعد ظهر السبت. المعهد التشيكي للأرصاد الجوية الهيدرولوجية ذكر بأن المناطق الواقعة شمالي براغ سجلت 40 درجة فاصل 8 سيليزية، وأيضا في العاصمة سلوفاكية براتيسلافا سجلت السلطات الجمعة أحر ليلة على الإطلاق. ومع تحرك الموجة الحارة شرقا ارتفعت درجات الحرارة إلى ما يزيد عن 30 درجة في معظم أنحاء بولندا. وفي فرنسا أيضا لقي العشرات من الصغار والكبار حتفهم خلال موجة الحر هذه، وأحصت السلطات الفرنسية 74 وفاة غرقا منذ 18 من يونيو في صلة طبعا بموجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد، وفقا لما أعلن وزير الداخلية عندهم. وأيضا درجات الحرارة اللي تجاوزت 40 درجة مئوية مستمعين الكرام أدت إلى اضطراب حركة السكك الحديدية وعملية توليد الكهرباء، ودفعت أيضا السلطات إلى فرض حظر على المشروبات الكحولية، وأيضا إغلاق المدارس وتأجيل أحداث يعني كان من المقرر أنها تحدث أيضا في الهواء الطلق. هذا طبعا بالإضافة إلى عديد من الدول الأوروبية أيضا اللي تحدثت عن هذه الموجة، موجة الحر. احنا فاصل قصير وراجعين معكم لختام البرنامج في مسك الختام.

يعني حتى بالصوت مرة يمين مرة يسار. عليك سوالف يا عابدين. لكن يعني خلني أختم البرنامج بمسك الختام، ونقول دائما بأن القصص التي لم يكتب لها أن تكتمل قد يكون يعني في ظاهرها يعني شر، ولكن قد يكون أيضا في الباطن خير. الأهم يعني بأن الإنسان يصل إلى قناعة، هذه القناعة بأن يقول أنا مؤول ولا آخر حبيب، في النهاية مع حبيبه يفترق. قلت لك يا قلب لا تامن غريب، ليش تحرقني معاك وتحترق بهالزمن ينساك حتى أقرب قريب بالوفا في هالزمن حبر وورق. أنا مؤول ولا آخر حبيب، بالنهاية مع حبيبه يفترق. من متى صابت معي حتى تخيب، البخت وياي عمره ما صدف. من يداوي جرحي اللي ما يطيب، من يرد اللي من أيام انسرق. البحر عالي وفي صمته غريب، ليش انتي ما تخافين الغرق. الغريب اني وانا جنبك غريب، الغريب اني وانا جنبك قريب، لو نحاول نتفق ما نتفق. ايه يا قلبي معه مالك نصيب، من فراقه لا تشب وتحترق. شلون اصير الجرح واصير الطبيب، شلون اصير الجرح واصير الطبيب، لو سكت الجرح بعيوني نطق. ما تغيب الشمس لو عني تغيب، لو اموت 2000 مرة واختنق. ايه حركتي اعصاب اعصابي دخيل الله، جنون غيره على هالحال. ايه انا مؤول ولا اخر حبيب، بالنهاية مع حبيبه

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: حب عمان، شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: الألم علمني الأحزان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو. أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: هالسيارة مش عم تمشي، بدها حدايد في
2: يلا بوبي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم أهم وآخر الأنباء. أعربت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية عن خالص تعازيها وصدق مواساتها للمملكة العربية السعودية الشقيقة ولذوي الضحايا في حادثة سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو في رأس تنورة، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. أكد مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف متبادل للهجمات مع استمرار المحادثات بين الجانبين خلال الأيام المقبلة في محاولة لاحتواء التصعيد والحفاظ على مسار التفاهمات القائمة. ووفقا للمسؤول الأمريكي فإن الجانبين سيواصلان المباحثات الفنية بشأن القضايا العالقة بما في ذلك أمن الملاحة البحرية وسط مساع لاستعادة استقرار ومنع تجدد المواجهة العسكرية. وأضافت التقارير أن جولة جديدة من المحادثات من المقرر أن تعقد في العاصمة القطرية الدوحة في وقت لا تزال فيه الهدنة تواجه تحديات بعد تبادل هجمات خلال الأيام الماضية، ما يبرز هشاشة الوضع رغم الاتفاق على خفض التصعيد. وفي الأراضي الفلسطينية استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي على قطاع غزة. وقالت مصادر إعلامية فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلية قصفت منطقة السلاطين غرب بيت لاهيا وجباليا بمدينة غزة. قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم قرية عابدين ومحيطها في ريف درعا الغربي جنوب سوريا بقذائف المدفعية ونيران الرشاشات من طائرات مروحية، ما أدى إلى أضرار مادية في المنطقة والأراضي الزراعية دون ورود تقارير عن وقوع إصابات. وتزامن القصف مع تحليق للطيران الحربي والمروحي الإسرائيلي في أجواء ريفي درعا والقنيطرة وسط نزوح محدود لبعض السكان إلى القرى والبلدات المجاورة. يأتي هذا القصف في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا التي شهدت خلال الأيام الماضية توغلات متكررة في عدد من قرى ريفي درعا والقنيطرة. واصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في جنوب لبنان، حيث نفذ عمليات تفجير لعدد من المباني السكنية في بلدتي الطيبة وحداثة، وألقت قنابل صوتية في برج قلوية وبرعشيت بالتزامن مع استهداف محيط تجمعات مدنية في عدد من البلدات الحدودية وفق ما أفادت به مصادر لبنانية. وأشارت المصادر إلى أن القصف أدى إلى حالة من التوتر والذعر بين السكان، فيما شهدت المنطقة تحليقا مكثفا للطائرات الحربية والاستطلاعية الإسرائيلية على ارتفاعات منخفضة. ويأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد على الجبهة الجنوبية وسط مساع دبلوماسية لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهة. أعلنت باكستان اليوم مقتل 29 شخصا مسلحا في عملية أمنية نفذتها قوتها الأمنية على الحدود مع أفغانستان. وجاءت هذه العملية بعد يوم من هجوم شنه مسلحون على المقر الإقليمي لقوات الرينجرز شبه العسكرية في مدينة كراتشي الساحلية جنوب باكستان، ما أسفر عن مقتل 3 جنود. وقال وزير الإعلام الباكستاني إن القوات الأمنية الباكستانية نفذت عملية برية على طول الحدود بين باكستان وأفغانستان. مستمعينا، كان هذا موجز الواحدة ظهرا، نلقاكم في تمام الثانية للمزيد من التفاصيل.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: حب عمان، شيء كبير يجمعنا.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: أكشن.
3: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
4: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
3: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
2: أكشن.
3: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
5: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
5: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مساكم الله بالخير، حياكم الله مستمعينا ومتابعينا في حلقة جديدة، تواصل جديد يجمعنا معاكم بصوت الشباب. نرحب فيكم أكيد مستمعينا في صوت الشباب، وهذا البرنامج اللي يأتيكم بشكل يومي من الأحد إلى الخميس من 2 إلى 4 العصر. صباح مساكم خير إن شاء الله، ودروب السلامة لكل من يتابعنا وينضم دائما لمتابعتنا في البرنامج. نرجو لكم إن شاء الله مستمعينا طرقات آمنة وسالمة بإذن الله تعالى، وإن شاء الله تكون أنجزتوا أيضا كل أعمالكم من بداية هذا اليوم بكل سهولة ويسر. وأكيد اليوم راح نكون معاكم مستمعينا في فقرات مختلفة ومواضيع أيضا مختلفة في حلقتنا من صوت الشباب. نرحب فيكم إلى تمام الرابعة، معكم في الإشراف العام الأستاذ عفرة بنت أحمد اليحيائية، في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية، وأيضا في المحتوى المرئي راح يكون معنا إن شاء الله الزميل حمد الفرعي، وأجمل تحية من مخرجنا عابدين بن محمد البلوشي.

حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نرحب فيكم ونرحب أكيد بكل المنضمين لمتابعتنا في البرنامج. اليوم مستمعينا إن شاء الله في الساعة الأولى راح يكون حديثنا بإذن الله تعالى عن الزيارة السامية التي يقوم بها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة. ومستمعينا، مراسم استقبال رسمية أجريت لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بقصر ألفيلد بباريس بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالته للجمهورية الفرنسية. بعد ذلك عزف السلام السلطاني العماني والسلام الجمهوري الفرنسي. مستمعينا، بعدها تفضل جلالة السلطان أيده الله بتفقد حرس الشرف. بعدها صافح كبار المستقبلين من الحكومة الفرنسية، فيما صافح معالي الوزير الوفد الرسمي المرافق لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. ولدى مغادرة الموكب المقل لجلالته أيده الله متوجها إلى ساحة القصر، رافقت الموكب السامي كوكبة من الدرجات التابعة للحرس الجمهوري الفرنسي. وعند وصول جلالته أعزه الله ساحة القصر، كان في استقباله معالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية والفريق أول المحافظ العسكري لمدينة باريس، حيث قدم قائد حرس الشرف التحية العسكرية مستأذنا جلالة السلطان للبدء في مراسم الاستقبال الرسمية. مستمعينا، هذه هي كانت قبل قليل مراسم الاستقبال الرسمية لجلالة السلطان حفظه الله ورعاه. وكان جلالتي حفظه الله ورعاه قد غادر البلاد صباح أمس متوجها إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق يومين، تلبية لدعوة كريمة من فخامة الرئيس أمانويل ماكرون. وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتوسيع آفاق التعاون والشراكة في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على شعبي البلدين. ويرافق جلالة السلطان المعظم أيده الله خلال الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى. وبكل تأكيد أيضا مستمعينا، ستجرى اليوم بإذن الله مجموعة أيضا من الاتفاقيات بإذن الله تعالى ومذكرات التفاهم التي ستكون إن شاء الله بين البلدين. ومستمعينا، تجسد هذه الزيارة الرسمية التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية ومباحثاته مع فخامة الرئيس الفرنسي، تمثل محطة استراتيجية تعكس مستوى متقدم من الثقة السياسية والتنسيق المستمر بين قيادتي البلدين، وتؤكد أن العلاقات العمانية الفرنسية تنتقل إلى مرحلة أكثر اتساعاً تقوم على تشابك المصالح وتطابق الرؤى تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية والرغبة المشتركة في بناء شراكة طويلة الأمد تستجيب للتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم. وحضور المستجدات الإقليمية والدولية في مباحثات القائدين يعكس إدراكاً عميقاً بأن التحديات الراهنة أصبحت مترابطة بصورة غير مسبوقة، سواء ما يتعلق بأمن الممرات البحرية أو استقرار أسواق الطاقة أو النزاعات الإقليمية، ليأتي التنسيق السياسي المستمر وتبادل الرؤى ليعملا على بلورة مواقف متقاربة تدعم الأمن والاستقرار وتعزز فرص الحلول السلمية وتحد من تداعيات الأزمات على المنطقة والعالم. مستمعينا، العلاقات العمانية الفرنسية لا تقتصر على إدارة الملفات الثنائية، وإنما تمتد إلى الإسهام في معالجة القضايا الدولية من خلال دعم الحوار واحترام الشرعية الدولية.

وتعزيز العمل المتعدد الأطراف، وهي مبادئ تتوافق مع السياسة الخارجية العمانية، كما تنسجم مع توجهات فرنسا في العديد من القضايا العالمية. وإحنا إن شاء الله أيضا مستمعينا في حلقتنا لليوم بإذن الله من صوت الشباب راح يكون لنا حديث أكثر وأوسع وأقرب أيضا وأعمق بإذن الله تعالى عن العلاقات العمانية الفرنسية تاريخيا واقتصاديا أيضا. وبإذن الله تعالى سيكون معنا خلال الوقت القادم من البرنامج الأستاذ سالم بن حمد الجهوري، وهو صحفي وباحث أيضا في الشؤون الدولية ونائب رئيس جمعية الصحفيين العمانية، وسيكون إن شاء الله لدينا حديث أوسع وأقرب وأشمل بإذن الله تعالى مستمعينا عن هذه الزيارة التي يقوم بها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية فرنسا الصديقة بإذن الله تعالى. وأيضا راح تكون معنا تفاصيل أكثر مستمعينا بإذن الله عن هذا الموضوع أكيد في حلقتنا بإذن الله تعالى بعد قليل. ومثل ما تحدثنا أيضا مستمعينا أنه قبل قليل أجريت مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بقصر الأنفيلد بباريس، بهذه المناسبة بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالته للجمهورية الفرنسية. وأكيد هناك أيضا تفاصيل ستكون إن شاء الله حاضرة مستمعينا هذا اليوم، منها توقيع اتفاقيات ومذكرات أيضا التفاهم بإذن الله تعالى اللي راح تكون إن شاء الله هذا اليوم بإذن الله. ومستمعينا هناك علاقات أيضا بين سلطنة عمان أكيد والجمهورية الفرنسية الصديقة، وهذه العلاقات أكيد علاقات طويلة وممتدة بين البلدين بكل تأكيد، بين عمان وفرنسا إرث من الصداقة والشراكة. سلطنة عمان دائما هي المحطة الأولى للإرث الدبلوماسي الممتد. مستمعينا بداية هذا التواصل الرسمي بين البلدين كان في العام 1775 للميلاد، وأول اتفاقية ثنائية رسمية كانت في عام 1807 للميلاد. في عام 1894 كانت أول قنصلية فرنسية افتتحت هنا في مسقط، وفي العام 1972 افتتاح السفارة الفرنسية هنا أيضا في مسقط في سلطنة عمان. فرنسا كما يعرفها العمانيون، هناك أيضا مستمعين مصالح مشتركة وآفاق واعدة بين البلدين بكل تأكيد، بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية رؤية متقاربة قوامها الحوار، احترام القانون الدولي، وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي. فرصنا الاقتصادية أيضا مستمعينا، هناك استثمارات فرنسية مقرها سلطنة عمان في الطاقة والمياه واللوجستيات، وتبادل تجاري متنامي أكيد بين البلدين. هناك أيضا تعاون واعد في الطاقة والهيدروجين الأخضر والتعليم والثقافة وأيضا السياحة. تفاصيل كثيرة أيضا مستمعينا بكل تأكيد بين البلدين أكيد. ومستمعينا أيضا هذه التفاصيل إن شاء الله راح تكون حاضرة معنا اليوم في حلقتنا بإذن الله تعالى. إحنا أيضا في انتظار ضيوفنا إن شاء الله في حلقة اليوم أيضا من صوت الشباب، بجانب حديثنا أكيد مستمعينا عن هذه العلاقات بين الجمهورية الفرنسية وأيضا سلطنة عمان. بكل تأكيد هناك أيضا مستمعين مجموعة من الطلبة العمانيين أيضا الدارسين في الجمهورية الفرنسية، واللي أيضا تلقوا تعليمهم أيضا في الجمهورية الفرنسية وعادوا إلى سلطنة عمان ليساهموا أيضا بما أنجزوه هناك، يساهموا هنا في سلطنة عمان. إحدى هذه النماذج إن شاء الله راح تكون معانا حاضرة في حلقتنا لليوم بإذن الله تعالى.
نجلة البوسعيدي وهي أحد الطالبات اللي تلقت تعليمها في فرنسا وبعدها عادت إلى سلطنة عمان وأتقنت اللغة الفرنسية وهي تتحدث اللغة الفرنسية بطلاقة وأصبحت أيضا محاضرة في اللغة الفرنسية وحاليا هي أيضا موظفة في السفارة الفرنسية في سلطنة عمان. وراح نتحدث معها أكثر عن تجربتها بكل تأكيد في دراسة اللغة الفرنسية وأتقانها أيضا للغة الفرنسية في حلقتنا لليوم بإذن الله تعالى. احنا أكيد مستمعينا متواصلين معاكم في حلقتنا لليوم وحديثنا أيضا عن العلاقات الفرنسية تاريخيا واقتصاديا بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية، وهناك مستوى متقدم من الثقة والتنسيق السياسي أكيد بين البلدين الصديقين. وإن شاء الله مستمعينا مثل ما تفضل أيضا مجموعة من الضيوف في برامجنا المختلفة عبر إذاعة الشباب وتحدثوا أيضا عن هذه الزيارة السامية لجلالتي، بأنه أيضا اليوم إن شاء الله هذا اليوم سيشهد توقيع اتفاقيات ما بين البلدين الصديقين بإذن الله تعالى. وأكيد إحنا ما زلنا متواصلين معاكم في صوت الشباب، نروح معاكم لفاصل وبعدها نعود لكم لاستكمال حلقتنا من صوت الشباب عبر إذاعة الشباب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. تقبل الله صالحات الأعمال والطاعات بإذن الله تعالى. ونرجع لكم أكيد مستمعينا ومع أيضا إنجازات شبابنا، هذه المرة في المجالات المختلفة. وهالمرة أكيد أيضا مستمعينا، وإحنا نتكلم دائما في صوت الشباب عن إنجازات شبابنا في المجالات المختلفة. اليوم عندنا الفريق الفائز بالميدالية الذهبية في ماليزيا في مجال البيئة، وهذا الفريق فاز عن ابتكار بطارية خضراء ذكية مصنعة من النفايات البحرية والإلكترونية. راح نتكلم أكثر مستمعينا عن هذا الفوز طبعا بالميدالية الذهبية. سعيدين جدا بوجود هذا الفريق، الأستاذة ريهام بنت عبد الله الفارسي وهي المشرفة على الفريق. أستاذة ريهام مساء الخير وياهلا، مرحبا فيك معانا ومبارك لكم الفوز.
1: يا أهلا وسهلا، مساء النور، الله يبارك فيكم والحمد لله رب العالمين أن وصلنا إلى هذا التتويج وهذا الإنجاز. الحمد لله رب العالمين، نحن أصلا فخورين بهذا الإنجاز، ودائما هذا الشعور يلامسنا عندما نسمع أي أغنية وطنية مباشرة يتردد في ذهنا هذا شعور الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز، والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله، وإحنا فخورين فيكم أستاذ ريهام وفريقك أيضا اللي موجودين أكيد معانا. موجودة معانا أماسي بنت سعيد المعشري، نرحب فيها أماسي. مرحبا يا أماسي، مبارك لكم الفوز بالذهبية.
2: أهلا وسهلا، الله يبارك فيك يا رب، والحمد لله رب العالمين على وصولنا لهذا المكان، وإن شاء الله دائما نرى عمان تصل لمثل هذه المحافل الدولية
0: بإذن الله تعالى. خلينا معاك نبدأ أول شيء، طبعا الفريق أيضا في خزامة بنت كهلان الشخصي، وإن شاء الله تكون أيضا معنا عبر الاتصال إن صار فرصة نأخذها إن شاء الله عبر الاتصال بإذن الله تعالى. نتكلم معاك أستاذة ريهام، وإحنا سعيدين بهذا الفوز والميدالية الذهبية باسم سلطنة عمان أكيد تسجل. خلينا نتكلم عن فوزكم بهذا الابتكار، بطارية خضراء ذكية مصنعة من النفايات البحرية والإلكترونية. إيش تفاصيل هذا الابتكار أكثر ومتى بدأتوا فيه؟
1: هو في البداية طبعا في مجال الابتكارات، طبعا الحمد لله رب العالمين، يعني في مجال ابتكار أنا 3 سنوات تقريبا منذ أول تعيين بدأت شغفي في الابتكارات. وطبعا في البداية المعلم لازم يتميز بمهارة اللي هي مهارة تفنيد الأفكار، فهذه المهارة هي تساعد المعلم أنه يقتنص الأفكار من الطالبات.
0: نعم،
1: فسبحان الله لما دخلت هذه المدرسة رحبت بي المديرة الحمد لله، وطبعا حتى المعلم يجب أن يكون هنالك أرض يحتاج إلى من يؤمن به، ويحتاج إلى أرض خصبة حتى يستطيع أن ينمو فيها.
0: نعم،
1: وحتى بذرة الشغف أيضا تنمو فيها، والحمد لله حصلت على أفكار جدا جميلة في المدرسة، ومثل ما قلت سابقا هي تفنيد الأفكار
0: أكيد.
1: فما شاء الله على طالبات أماسي وخزامة منذ البداية كان عندهن إصرار وحب التعلم وحب الاستكشاف.
0: نعم،
1: فبداية كان فكرتهم بسيطة، لكن مع تفنيدي للأفكار لهن لم ييأسن، ولكن واصلنا إلى آخر مرحلة إلى أن خرج المشروع. نعم، كما هو عليه الآن
0: ما شاء الله عليكم. الله يعطيكم الصحة والعافية. أكيد راح نرجع لك أستاذة ريهام، وأنت المشرفة على هذا الفريق الفائز بالميدالية الذهبية في ماليزيا في مجال البيئة، وراح نرجع أيضا لأماسي الموجودة معانا، لكن خلونا نروح أيضا لخزامة بنت كهلان الشقصي، أيضا إحدى الطالبات الفائزات في هذا الفريق، وهي موجودة معانا عبر الاتصال. خزامة مساء الخير.
3: مساء النور،
0: شو أخبارك يا خزامة؟
3: الحمد لله بخير.
0: إيش هذا الاسم الجميل يا خزامة؟
3: شكرا.
0: ما شاء الله عليك يا خزامة، نبارك لكم الفوز خزامة بالميدالية الذهبية، وإحنا فخورين فيكم.
3: الله يبارك فيكم.
0: الله يسعدك. خبرينا أكثر خزامة، أنت في أي صف أول شيء؟
3: 11.
0: في 11، كيف كانت النتائج؟
3: الحمد لله كانت نتائج جميلة ومبشرة.
0: الحمد لله. وهنا طبعا زميلتك أماسي، نمسي عليها بالخير، أماسي اسمها أيضا جميل، وأيضا استاذتكم ريهام، حابة تمسي عليهم يا خزامة؟
3: أيوة.
0: تفضلي، ايش تقولي للأستاذة ريهام؟
3: أشكرها جزيل الشكر.
0: وأكيد هي تشكرك بعد وتمس عليك بالخير. خبرينا خزامة أكثر عن هذا الابتكار، وكانت معاكم زميلتك أيضا أماسي في هذا الفريق.
3: بداية أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لإذاعة الشباب على هذه الاستضافة الكريمة وهذه اللفتة الطيبة للاحتفاء بابتكارنا.
0: نعم.
3: والحمد لله أولا لله وما توفيقنا في هذا الإنجاز إلا بفضل من الله أولا.
0: نعم.
3: الذي ألهمنا العلم ويسر لنا السبل.
0: الحمد لله، الحمد لله دائما وأبدا بإذن الله تعالى. خبرينا أكثر يعني خزامة عن شغلكم أكثر في هذا الابتكار، أنت وزميلتك أيضا أماسي وأستاذتكم أيضا ريهام.
3: طبعا نحن قمنا بابتكار بطارية صديقة للبيئة من خلال استثمار مواد غير تقليدية مثل قشور الروبيان وأحبار الطابعات المستهلكة لنحولها من نفايات إلى مصدر طاقة مستدام. هذا المشروع لم يكن ليخرج إلى النور لولا الدعم الكبير الذي تلقيناه، وهنا لا يسعني إلا أن أتقدم بكل عبارات التقدير لأستاذتنا ريهام الفارسي التي كانت البوصلة لنا وعلمتنا كيف نحول التحديات إلى فرص. والشكر أيضا موصول لأهلي أمي وأبي ومدرستي الذين كان السند الأول لي. وأيضا أتوجه بخالص الشكر والتقدير لدوائر الابتكار في المديرية والوزارة.
0: تستاهلك الخير أكيد خزامة، وحنا سعيدين وفخورين أيضا فيك أنت وزميلتك أماسي والأستاذ أيضا ريهام. إيش تقولي لي أماسي؟ تسمعك الحين موجودة معانا.
3: أنا فخورة جدا بكونها هي معي وأن نحن وصلنا لهذا المستوى ومثلنا السلطنة في محفل علمي كبير. وطبعا هذا الإنجاز لا يقتصر علينا نحن، بل هو إنجاز للسلطنة، ونحن نفخر دائما بكوننا جزء من هذه السلطنة.
0: أكيد طبعا. أستاذ ريهام مش حابة تقولي لخزامة؟
1: خزامة كانت مثل البذرة التي كانت تبحث عن من يحتويها، تبحث عن أرض خصبة. ففي البداية كانت أول ما جاءتني خزامة كانت عندها عدة أفكار ما شاء الله، لكن مع أرجع على نقطتي تفنيد الأفكار، هي لم تيأس في هذا الجزء، لأنه هو الجزء الأساسي من ذلك.
0: نعم.
1: فما شاء الله عليها كان عندها مذكرة، ما أنسى هذه المذكرة في البداية، فكانت ترجع لي في بعض الطالبات من أنا أعطيهم عدة أسئلة في نقاط ضعف نقاط قوة، أعطيهم عدة أسئلة كانوا ما يرجعوا لي مرة ثانية، لكن خزامة لا، يعني كانت مصرة إصرار كبير إني أنا أتحدى وأني سأصل. وأن كانت هي دائما تقول لي إنه عندها شغف في الابتكار وكانت حابة إنها يكون لها بصمة في هذا المجال.
0: جميل.
1: فما شاء الله عليها صراحة، كانت عندها إصرار، حب التعلم، حب الاستكشاف. فلم تيأس معي، رغم أني أحيانا أنا أكون
0: شد
1: بعض الوقت أشد عليهن وأعطيهن مرات ملاحظات شوية أقول يمكن هن بيأسن من هذه الملاحظات، لكن ما شاء الله خزامة وأماسي يعني رغم الملاحظات اللي يجين مني، يجين من المشرفين، من جميع اللي كانوا معانا واقفين، إلا إنهن سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله، هذه المهارة اللي كانت بداخلهن اللي هن يتحدن كل عقبة.
0: نعم.
1: ويحاولن، وعندهن العزيمة والإصرار. دائما أنا أذكرهن.
0: نعم.
1: أذكرهن تذكرن اللحظة الأخيرة، لحظة الإنجاز ولحظة التتويج، هي لا تكون فقط على مستوى السلطنة.
0: صحيح.
1: ستكون دوليا.
0: نعم.
1: على بين دول مختلفة وفي مكان عالمي. فدائما لما أعطيهن هذا الشعور وسترفعنا اسم السلطنة والعلم سيرفرف، دائما هذا يعني يعطيهن شعور بالحماس والمواصلة الدائمة، إنه هذه الأسئلة الأستاذة ما تعطينا إياهن عبث، ما تحاول من يعني كأني مرات أحيانا أعطيهن أسئلة أخليهن شوية يهتزن من داخل
0: جميل والله ما شاء الله
1: عليك. لكن سبحان الله الحمد لله إن هذه الطالبات تميزنا بهذه اللي هي المهارات.
0: أكيد، وهذا يعني الشيء، هذه العلاقة جدا جميلة بين الأستاذ وبين الطالبات. أكيد خزامة، احنا سعيدين بوجودك معنا عبر الاتصال، وهذه كلمات أستاذتك ريهام، وهذا شيء جدا كبير، ونشوفك متميزة دائما وأبدا بإذن الله، وكل التوفيق لك في القادم وفي دراستك إن شاء الله في السنة الأخيرة في القادم إن شاء الله في 12 بإذن الله.
3: بإذن الله تعالى.
0: شكرا خزامة، حابت تقولي أي شيء، ضيفي أي شيء قبل الختام؟
3: لا، فقط أتوجه بالشكر لمعلمتي أستاذة ريهام، ولأمي وأبي، وأيضا أتوجه بالشكر لصديقاتي، كان لهن الأثر الكبير والتحفيز الحافز الذي جعلني أن أستمر. طبعا ما كان مجرد من معلماتي، أيضا من صديقاتي، وأتوجه بالشكر لهن كثيرا.
0: وإحنا نتوجه بالشكر والتقدير لك، وفخورين فيك خزامة بنت كهلان الشخصي من هذا الفريق الفائز بالميدالية الذهبية في ماليزيا في مجال البيئة. شكرا لك يا خزامة، يعطيك العافية.
3: الله يعافيكم.
0: شكرا خزامة، شكرا لخزامة، وما زلنا نواصل حديثنا أكيد عن هذا الفوز لسلطنة عمان، هذه الميدالية الذهبية في ماليزيا في مجال البيئة، عن الابتكار بطارية خضراء ذكية مصنعة من النفايات البحرية والإلكترونية. رح نتكلم مع أماسي بن سعيد المعشري، والوالد موجود ويوثق اللحظة أكيد، ومن أكبر الداعمين لك، نوجه لك التحية سعيد المعشري أبو أماسي، الله يعطيك العافية. وهذا هو الدعم الكبير اللي تتلقه أماسي، إيش حابة تقولي أول شيء للوالد؟
2: أكيد طبعا ما أنسى وقفة أبوي وأمي معاي، طبعا هم السند والدعم الأول لي في كل لحظات حياتي. طبعا لولا أمي وأبوي أتوقع أني ما كنت وصلت لهذا المكان اليوم. طبعا كل شيء قدموني في حياتي ما أقدرني أوفي حقهم لليوم. طبعا كذلك اتوجه بالشكر الجزيل الى جميع من كانوا سند وداعم لي في هذا المشروع. طبعا كذلك الاستاذ ريهام الفارسي، الحمد لله رب العالمين على وجودها في حياتنا. دائما في ناس لما يدخلوا حياتنا نشكر ربنا عليهم، ومن ضمنهم الاستاذ ريهام الفارسي والاستاذ وزميلتي اللي هي خزام الشخصي. كذلك أتوجه بشكل جزيل لدوائر الابتكار العلمي في المديرية والوزارة، طبعا وزارة التعليم وقفت معانا بشكل جدا كبير، والحمد لله رب العالمين وصلنا لهذا المحفل الدولي وفزنا واتوجنا فيه، وإن شاء الله كذلك نرى عمان في مثل هذه المحافل الدولية الأخرى بإذن الله.
0: لحظة الفوز والإنجاز إيش تعني بالنسبة لك أماسي؟
2: طبعا الحمد لله رب العالمين، كانت اللحظة فترتها ما توصف أبدا، وللآن ما حد مستوعب أبدا هذا الإنجاز. طبعا بعد كل هذا الجهد والتعب في فترة المشروع أخيرا صرنا نشوف ثمرة هذا الجهد. فطبعا هذه اللحظة أكيد دائما بتظل خالدة في ذاكرتي، وطبعا أبدا أبدا ما توصف هذه اللحظة، وبإذن الله نتكرر مرة ثانية
0: بإذن الله. خبرينا شوي عن المشروع. طبعا أستاذ ريهام تكلمت شوي عن البدايات، كلمينا أنت وزميلتك طبعا يعني خزامة، اشتغلتوا كثير في الابتكار.
2: أكيد.
0: كم الفترة اللي اشتغلتوا فيها، وكيف كانت فترة العمل في هذا الابتكار أماسي؟
2: طبعا كانت فترة العمل نوعا ما صعبة، لأن كانت مقسمة على عدة أشياء من خلالها التجارب والتطوير، أن نحن لازم نطور من المنتج، وكذلك أن نحن كيف نعرض أمام لجنة التحكيم. لأن لجنة التحكيم كانت تحتاج إلى أن نحن نمشي على مبادئ معينة علشان نقدر نطلع بأحسن صورة. من ضمنها كانت أن نحن نحل الأسئلة أو نجاوب على أسئلة المحكمين اللي هي كانت باللغة الإنجليزية. طبعا كانت فترتها اللي هو نحن بدينا تقريبا من شهر 10 اللي هو نبدأ خلاص في التجارب والتطوير. طبعا تأهلنا على مستوى السلطنة وفزنا الحمد لله، وبعدين تأهلنا على مستوى اللي هو ماليزيا اللي هو في معرض آيتكس. طبعا كانت اللحظة جدا صعبة، ان احنا كان نحاول ان نطلع او نطلع المشروع بافضل صورة، والحمد لله وصلنا لهذا الشيء. وكذلك صار عندنا ثقة اكبر بمشروعنا، ان احنا صرنا حتى لما حد يسألنا اي سؤال عن المشروع احنا قادرين ان نجاوب عليه. فالحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله. بطارية خضراء ذكية مصنعة من النفايات البحرية والالكترونية. إيش الهدف من هذا الابتكار؟ وين راح يوصل الابتكار بالنسبة لكم؟ إيش أهدافكم يعني للابتكار أكثر وأكثر أماسي؟
2: صحيح. طبعاً الهدف الأول من المشروع كان الحفاظ على البيئة، لأن إحنا في سلطنة عمان هي دولة ساحلية مطلة على العديد من البحار، فتمتلك الكثير من النفايات البحرية، كذلك يوجد لدينا اللي هو النفايات الإلكترونية. فنحن كنا نريد إعادة تدوير هذه النفايات بشيء مفيد للبيئة وشيء عالمي. فقررنا نحن نعيد هذه النفايات أو إعادة تدويرها إلى بطارية صديقة للبيئة. طبعا هدفنا في هذا المشروع أن نحن نواصل ونكمل هذا المشروع ونصير هذه البطارية على مستوى عالمي أكثر وأكثر، وبإذن الله تعالى راح نسوي هذا الشيء وراح نحافظ على البيئة أكثر.
0: نعم بإذن الله تعالى. أستاذة ريهام، نرجع لك. ريهام الفارسي المشرفة على هذا الفريق الفائز بالميدالية الذهبية في ماليزيا، فخر كبير أنه يعني يذكر اسم السلطنة، سلطنة عمان، بالميدالية الذهبية، وتكونوا أنتوا يعني المصدر والأساس لهذا الابتكار. فترة العمل اللي اشتغلتوا فيها في المشروع كيف كانت بالنسبة لك أستاذة ريهام؟ أنت معلمة فيزياء.
1: أيوة صحيح.
0: ما شاء الله يعني، وهذا شيء جدا جميل أيضا، تحسي في مجالك يعني.
1: أيوة صحيح.
0: بس أنه ابتكار وعلى مستوى يعني دولي، هذا شيء بالنسبة لكم كبير كان. كيف اشتغلتوا خارجيا إلى أن وصلتوا للذهبية؟
1: هو في البداية طبعا أنا كوني معلمة وعندي مناهج في المدرسة وعندي طالبات، عندي صفوف أشتغل عليها يعني كمنهج، وفي المقابل عندي جزء من وقتي أخصصه دائما لموضوع اللي هي الابتكار. طبعا كخطة عمل يعني محددين بأشهر معينة للعمل، مثل ما قالت طالبتي أماسي، في بداية كان لازم نطور من المشروع، نضيف بعض الإضافات، عشان طبعا هذا المشروع يشارك عالميا ودوليا، نقتنص بعض النقاط ونضيف في بعض الإضافات. طبعا في البداية بعد ما طورنا جاءت مرحلة اللي هي تدريب اللي هي الطالبات. طبعا أنا كوني معلمة ومشرفة على طالباتي، حقيقة رأيت فعلا التحول الجذري في شخصياتهن. رأيت كيف اكتسبنا عدة مهارات في التقديم، في الإلقاء، في التجاوب مع الأسئلة، في أيضا المعرفة ومهارتهن في البحث العلمي.
0: جميل.
1: طبعا في البداية لما بدأنا معهن في التدريب، يعني لو أذكر يعني البداية مع النهاية، يعني كان في فرق شاسع جدا، يعني تحول جذري. فهذا الشيء أنا فخورة فيه، يعني بغض النظر حتى عن المسابقة وعن الفوز، إني أرى طالباتي يكتسبن هذه المهارات، وأنا على يقين تام إن هذه المهارات ستظل معهن وهن على مشارف الثاني عشر والجامعات والكليات. هذه المهارات دائما تكسب الشخصية، تجعلهن يعني يتحاورن، وفي الجامعات والكليات أيضا هذه مهارة البحث العلمي جدا ستفيدهن.
0: أكيد.
1: أيوة طبعاً. نعم. والحمد لله كان صراحة يعني فترة صعبة جدا جدا، شهد الجميع على هذه الفترة من صعوبتها، لكن دائما التعب في البداية وفي النهاية هي تكون ثمرة الإنجاز. المدرسة جدا وقفت معي، المعلمات في المدرسة،
0: مدرسة زبيدة،
1: مدرسة زبيدة أم الأمين بمحافظة مسقط.
0: نعم.
1: في سداب.
0: نعم.
1: حقيقة يعني لقوا في حقهن في تسهيلات، بخاصة أنا معلمة.
0: نعم.
1: وعندي صفوف ومناهج، فكانت جدا تسهيلات في المدرسة.
0: نعم.
1: والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله. طبعا بجانب هذه الجائزة أكيد أيضا الطالبتين لهم طبعا خزامة وأماسي من هذا الفريق حصلوا على جائزة المبتكر الشاب الخاصة، وجائزة من أكاديمية الطاقة أيضا والمياه، وهذا أيضا بالنسبة لكم شيء كبير. أماسي، خبرينا يعني شعور الإنجاز بالنسبة لكم أنتوا تحصلوا على كل هذه الجوائز وتمثلوا سلطنة عمان، وبالنسبة لكم أيضا أنتوا صغار في السن، يعني في الصف الحادي عشر، توكم راح تروحوا إلى الثاني عشر، وهذا شيء جدا جميل نفخر فيه.
2: أكيد. طبعا في البداية نحن ما كنا متوقعين أن نوصل هذه الدرجة. طبعا كانوا يخبرون أن في جوائز خاصة وفي اللي هو الجائزة الرسمية اللي هو من عند المعرض، يعني الذهبية، الميدالية الذهبية للميداليات، وكان في جوائز خاصة تعطيها اللي هو الشركات أو الجامعات اللي في مختلف الدول. طبعا لما عطونا الميدالية الذهبية طبعا كانت لحظة جدا لا توصف، كذلك بالنسبة للجوائز الخاصة نحن كنا متوقعين ميدالية، كان يعني توقع صعب ان نحن نتوقع ان بنوصل لهذه المرحلة، لكن ان ميدالية ذهبية ومعاها جوائز خاصة كانت الفرحة اكثر واكثر. طبعا شعور الانجاز لا يوصف، ان نحن فعلا نفس ما قلتي في هذا السن الصغير ونحن نسوي مثل هذه الانجازات، فان شاء الله لما نكبر اكثر واكثر يكون عندنا إنجازات أكثر بإذن الله.
0: إن شاء الله بإذن الله. أنتوا من مخرجات الأولمبياد تتوقع؟
2: أيوة صحيح.
0: الوطني
2: صحيح،
0: وهذا الشيء صقلكم بشكل أكبر صح أمانسي، عشان تكونوا في مثل هذه الابتكارات، نفس هذا الابتكار وفوزكم بالذهبية.
2: صحيح، طبعا نحن كنا متأهلين على مستوى المحافظة، والمحافظة بعدين أهلتنا على مستوى الأولمبياد الوطني. طبعا الأولمبياد الوطني كان على 3 أيام، كان فرصة كبيرة جدا أن نتعرف أكثر على أكثر، يعني اكتسبنا أكثر مهارات، تعرفنا على المشروع أكثر، صرنا نستفسر أكثر عن المشروع، فهمنا مشروعنا أكثر وأكثر. طبعا كانت هذه الأولمبياد كان انطلاقة للإنجاز الآخر اللي نحن سوينا. وطبعا الحمد لله نشكر وزارة التعليم اللي كان لها الدور الكبير، يعني لو هي ما كانت مسوية هذا الأولمبياد أصلا نحن ما كنا وصلنا لهذا المكان. فالحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله. البطارية خضراء وذكية مصنعة من النفايات البحرية والإلكترونية، حاليا وين هي البطارية؟ كيف ممكن نستخدمها؟ أنتوا كيف تستخدموها حاليا يعني أماسي؟ كيف راح تكون متاحة للناس؟ خبرينا شوي عن هذه التفاصيل.
2: حاليا والله نحن يعني ننتظر اللي هو شركة تتبنانا، بحيث ان نحن يكون في عقد بيننا وبين الشركة، ان نحن نصير نحط البطارية على أرض الواقع ويصير الناس يستخدموها. وطبعا نقرأ العديد من التطويرات، لأن نحن بطاريتنا الحين حاطينها بشكل مميز، بس ممكن نحن نحطها بالبطاريات العادية، أو ممكن نحن نصير في شركة في شراكات مع شركات أكبر وأكبر مثل اللي هو السامسونج والغيرة، بحيث أن نحن نصير نحن نصنع لهم الشركات. بس بإذن الله تعالى نحن نصير في شراكة مع هذه الشركات
0: بإذن الله تعالى. إحنا سعيدين بوجودك معنا أكيد أماسي.
2: شكراً.
0: أستاذ ريهام، نرجع لك شوي، ما بعد هذا الإنجاز تتويجكم بالميدالية الذهبية في ماليزيا، أكيد راح يكون عليكم عمل أكبر وجهد أكبر إن شاء الله في القادم. إيش طموحاتكم إن شاء الله، سواء كان مع هذا الفريق، فريقك الفائز أماسي خزامة وأنت أستاذ ريهام كمشرفة للفريق، أو حتى مع طالبات أخريات يعني في فرق أخرى في مجال الابتكار؟
1: هو صراحة يعني لما ل ل ل في الصبر على التعب، تعب التعلم، هذا الشعور بعده لما يجي الإنجاز، أنا كمعلمة كنت أقول سابقا بعد هذا التعب كثير تعبت خلاص بوقف، أنا مو واصلتي في الابتكار، لكن دائما يعود للشغف مرة أخرى بشعور الإنجاز لما وصلنا وحققنا الميدالية الذهبية. رجع للشعور مرة أخرى، لا تتوقفي أمامش الكثير، وأنا الحين سنة ثالثة تعيين في التعليم. فالحمد لله عندي خبرة 3 سنوات في الابتكار، طبعا سابقا شاركت مشاركة يعني سابقا، وكنا رايحين بعد ما تسلطنا في دولة الكويت. فهذه الإنجازات تجعلني أواصل لإنجازات أخرى، لمشاريع أخرى. بغض النظر حتى عن الفوز، أنا عندي دائما هدف واحد، أني أكسب الطالبات مهارات في البحث العلمي، مهارات في الإلقاء، مهارات حب التعلم، حب الاستكشاف. أحب أن الطالب نفسه يبادر في هذا اللي هي المهارات. فأنا جدا أكون فخورة وأرى ذا الشيء. يعني أحيانا يمكن أنا مثل ما قلت طالباتي رأيت فيهن هذه النقطة. وطبعا الطالب طبعا في أوجه رسالتي للأسر والأهالي، إنه دائما يتركوا أبنائهم لمحاولة، حتى الوقوع في الخطأ يعلمهم.
0: صحيح.
1: يعلمهم الكثير.
0: بالضبط.
1: أيوة، هذه هي البذرة في البداية. فلما يأتوا الأبناء إلى المدرسة أيضا يقع على عاتق المعلم نقطة مهمة جدا، وهي الإيمان. الإيمان بالطالب. إذا آمن المعلم بالطالب بمهاراته بأفكاره، الطالب سينطلق مباشرة بهذه الفكرة ويؤمن به أكثر.
0: بالطبع.
1: ولكن في البداية يجب على المعلم هو الإيمان بالطالب وبمهاراته وأنه يستطيع الوصول، وأن هذه الفكرة هو لما يؤمن به المعلم مباشرة ينتقل هذا الشعور للطالب.
0: نعم، كلام جميل أكيد ملهم منك أستاذة ريهام، وأنت أيضا ما شاء الله ملهمة لفريقك الفائز بالميدالية الذهبية. سعيدين بوجودك معنا، وسعيدين أكثر وفخورين بفوزكم بالميدالية الذهبية في ماليزيا، وانثلتوا السلطنة خير تمثيل عن هذا الابتكار، بطارية خضراء ذكية مصنعة من النفايات البحرية والإلكترونية. إيش حابة تقولي وتذكري لي سواء كان لفريقك أو حتى لكل المستمعين أستاذ ريهام في ختام هذا الحوار؟
1: طبعا مثل ما قال طالباتي هنا دائما يتردد شكرهن لكل من ساهم. طبعا هذا الإنجاز لا يأتي بشخص واحد أو شخصين أو حتى نحن كفريق ثلاثي، ولكن يأتي بدعم وجهود جميع من كان حولنا. طبعا لا يسعني أن أذكر الكثير من المعلمين والمدرسة، وطبعا دوائر الابتكار بالمديرية والوزارة، طبعا هم في البداية وقفتهم وجهودهم ومساهمتهم كأخصائي ابتكار ما شاء الله، يعني كانت لهم يعني الانطلاقة والإصرار. أحيانا حتى أنا كمعلم أشعر أحيانا باليأس، ولكن أخصائي الابتكار كانوا يحاولوا بشحذ الهمة، لأنه طبعا أنا كمعلم لازم أكون دائما همتي عالية.
0: صحيح،
1: أيوة
0: أكيد طبعا.
1: فسبحان الله هم خلف الكواليس دائما جنود ما شاء الله عليهم،
0: الله يعطيهم
1: صحة، جزاهم الله عنا خير الجزاء، بارك الله فيهم جميعا.
0: بارك الله فيك وفي جهودك أستاذة ريهام بنت عبد الله الفارسي المشرفة على الفريق الفائز بالميدالية الذهبية في مجال الابتكار طبعا في ماليزيا، عن ابتكارهم بطارية خضراء ذكية مصنعة من النفايات البحرية والإلكترونية. شكرا لك أستاذة ريهام، موفقين خير في القادم بإذن الله.
1: جزاكم الله خيرا وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة وهذه لفتة جميلة منكم، تشكروا عليها.
0: أكيد شكرا واجبنا. جزيلا اللي ما يحب الفيزياء إيش تقولي له؟
1: فتحتي كده مواقع خاصة الحين 12 مخلصين.
0: كلمتين بس للي عشان تحببهم في الفيزياء.
1: الفيزياء لولا وجود الفيزياء الكثير، هذا المشروع بالذات، هذا المشروع ما كان ليتصدر الصدارة. الفيزياء هي الأساس
0: أكيد.
1: فدائما هم ما يحبوا الفيزياء لأنه بالنسبة لهم نظريات، بالنسبة لهم مسائل، ولكن لو حولوا الفيزياء إلى واقع سيروا أن فعلا الفيزياء هي شيء أساسي في الحياة.
0: أكيد طبعا. جزاك الله خير أستاذة الفيزياء أستاذة ريهام بنت عبد الله الفارسي، موفقة خير إن شاء الله. وأيضا أماسي، إيش حاب تقولي أماسي في

0: فعلا يوصل لأماكن أبعد بإذن الله تعالى. ومرة ثانية شكرا جزيلا على كل شيء.
1: والوالد ما تشكري؟
0: طبعا طبعا كثير الشكر له، ما في كلمات توفي حقها، هو والوالدة بإذن الله.
1: الله يحفظك. أكيد أماسي، إيش يعني القادم عندك؟ عندك شهرين إجازة، كيف مجال الابتكار راح يكون معاك في الإجازة الصيفية إن شاء الله؟
0: طبعا أنا إن شاء الله في الإجازة الصيفية بركز كثير على 12، لأني أنا مقبلة على 12 وأتمنى أني أجيب نسبة حلوة إن شاء الله في 12. كذلك بربط موضوع الابتكار، لأن أنا أصلا من يوم دخلت الابتكار أحس عقلي صار أكثر منفتح على الأسئلة وكذا. يعني نحن في مجال الابتكار لازم يكون في عندك مجال أن أنت تسألي واجد أسئلة، أن مثلا ليش كذا ليش كذا. فأنا نفس الشيء، هذا الشيء طور عندي الدراسة، أن صرت أكثر أفهم المعلومات، أحفظ المعلومات. فبإذن الله تعالى بركز على 12 بإذن الله.
1: إن شاء الله موفقين خير إن شاء الله، وإحنا سعدنا بوجودكم معانا. أماسي بنت سعيد المعشري، شكرا على وجودك معنا صف ثاني، رايحة 12
0: إن شاء الله.
1: بإذن الله وفق خير إن شاء الله الفريق الفائز بالميدالية الذهبية في ماليزيا في مجال البيئة عن ابتكارهم بطارية خضراء ذكية مصنعة من النفايات البحرية والإلكترونية. خزامة بنت كهلان الشخصي وأماسي بنت سعيد المعشري الطالبتين في هذا الفريق أيضا حصلوا على جائزة المبتكر الشاب الخاصة، وأيضا جائزة من أكاديمية الطاقة والمياه منحت للفريق من المملكة العربية السعودية. طبعا هم طلبة من مخرجات الأولمبياد الوطني للابتكارات العلمية والروبوت والذكاء الاصطناعي. وفقين خير إن شاء الله في القادم. شكرا خزامة بنت كهلان الشخص اللي كانت معنا بالاتصال، وأيضا أماسي بنت سعيد المعشري وأستاذتهم المشرفة على الفريق أستاذة ريهام بنت عبد الله الفارسي. شكرا جزيلا لكم، وإحنا فخورين أكيد بهذه الإنجازات اللي تقدم باسم السلطنة، وميدالية ذهبية أخرى تضاف أيضا إلى رصيد سلطنة عمان في مجال الابتكار. وإحنا وصلنا معاكم مستمعينا لختام حلقتنا لليوم من صوت الشباب، نرجو لكم إن شاء الله أيضا يوم سعيد بإذن الله تعالى، وبعد أقل من ساعة راح يكون معاكم الزميل عدنان الميمني والزميل منتصر بالله العامري في برنامج ستوديو 5. نشوفكم على خير، وهذه أجمل تحية من فريق العمل في الإشراف العام الأستاذ عفرة بنت أحمد الإحيائية، في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية، وفي الإخراج عابدين بن محمد البلوشي، وفي المحتوى الإلكتروني أيضا الزميل حمد الفرعي. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

التجريح راح انت النفس للعليا لين تموت مرهونة. ترى خير الكلام الذكر واشرف مفردة تسبيح ودنيتنا قصيدة واعتقد ما هي بموزونة. يطيح المزن

سدي حفظ سر الكلام ولا أحب أبيح وحذالي تعرف إيش قيمتي في روح مغبونة عجزت أداويها الشعوب وفكرة التسليح وإذا جيت أشعل أهرام الظلام يموت فرحان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: أخيراً مونديال مونديال مونديال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال الموندو أرجنتينا كامبيون ديال الموندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدا يدفي.
3: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
4: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
3: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
4: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
3: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
4: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
3: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
4: مع عابدين البلوشي
3: وهيثم الزجالي
4: والمخرج
3: جلال خويطري.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة، حياكم الله معنا عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. أهلا بكل المستمعين في هذه المساحة المسائية الأثيرية اللي تجمعنا دائما بأصدقاء ومتابعي الإذاعة. نتمنى لكم مساءات بإذن الله، مساءات تحمل الخير والبركة ووصول آمن إلى مشاويركم ومتابعة طيبة أيضا إلى محطاتنا وبرامجنا عبر أثير الشباب FM. نبدأ معكم مشوار هذا المساء اليوم الاثنين بإذن الله 29 من شهر يونيو 2026، مكملين معاكم أكيد محطاتنا ونحن على مشارف نهاية هذا الشهر بإذن الله، ولكن سنكمل مجموعة من المحطات البرامجية أيضا في فترة الإجازة الصيفية. نتمنى لأبنائنا أيضا التوفيق، خريجية الصف 12 كل التوفيق، بالأمس انتهوا من نهاية الاختبارات، نتمنى إن شاء الله الدرجات الطيبة والله يسعدكم دائما ويوفقكم بإذن الله. اليوم عندنا مجموعة من المحطات المتجددة اللي بنواصل فيها فقرات البرنامج، بالإضافة إلى المحطات اللي تتنوع أيضا من خلال متابعتكم المستمرة لكل ما هو جديد وما رصدناه أيضا من خلال المتابعة لمجموعة من الأخبار، إن كانت أخبار محلية، إن كانت أيضا دراسات، أو كانت أيضا هناك برامج صيفية. عندنا في محطة اليوم صيفكم أحلى بإذن الله بتكون معنا المدربة روان الخطيب، بتكلمنا عن البرامج الصيفية وبنتعرف على تفاصيل أيضا الشعور بالقلق من أولياء الأمور لكل هذه البرامج اللي أبنائهم يتابعوها على منصات الأجهزة اللوحية ومنصات التواصل الاجتماعي بشكل عام، وكيف ممكن يقللوا من استخدام الأجهزة اللوحية أو الألعاب الإلكترونية خلال فترة الصيف وإدخال أبنائهم وإشراكهم مع أقرانهم من البرامج اللي هي متوفرة في الولايات والمحافظات للبرامج الصيفية اللي تم تخصيصها لأبنائنا الطلبة. فكل هذه التفاصيل بنتوقف مع المحطة، بنعرفكم على محطة إن شاء الله صيفية في فقرة صيفكم أحلى، وبناخذ أيضا جانب المشاعر والتفكير ومشاعر الوالدين والقلق المستمر عندهم إن كيف يقضوا أبنائهم الإجازة الصيفية بشكل أكبر ويكون في فائدة أيضا ويستمتعوا في نفس الوقت بالإجازة الصيفية. بالإضافة بننتقل إلى محطة ومحطة ضمن المحطات المتجددة عبر أثير إذاعة الشباب في صفحات هذا المساء من استوديو 5. في طاولة استوديو 5 الكثير والكثير، يسعدنا دائما متابعتكم وأهلا بالجميع. هذه تحية من فريق العمل، معكم في الإخراج إخراجا المنتصر بالله العامري، إعدادا وتقديما أنا عدنان الميمني، حياكم الله معنا.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: تولي سلطنة عمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة

تأكيداً على متانة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين والتي تشهد تطوراً متواصلاً منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما قبل أكثر من 5 عقود. تجسد الزيارة الرسمية التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية ومباحثاته مع فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محطة استراتيجية تعكس مستوى متقدم من الثقة السياسية والتنسيق المستمر بين قيادتي البلدين، وتؤكد أن العلاقات العمانية الفرنسية تنتقل إلى مرحلة أكثر اتساع عن تقوم على تشابك المصالح وتطابق الرؤى تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية والرغبة المشتركة في بناء شراكة طويلة الأمد تستجيب للتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، وحضور المستجدات الإقليمية والدولية في مباحثات القائدين يعكس إدراكا عميقا بأن التحديات الراهنة أصبحت مترابطة بصورة غير مسبوقة، سواء ما يتعلق بأمن الممرات البحرية أو استقرار أسواق الطاقة أو النزاعات الإقليمية، ليأتي التنسيق السياسي المستمر وتبادل الرؤى ليعملا على بلورة مواقف متقاربة تدعم الأمن والاستقرار وتعزيز فرص الحلول السلمية وتحد من تداعيات الأزمة على المنطقة والعالم. فالعلاقات العمانية الفرنسية لا تقتصر على إدارة الملفات الثنائية، وإنما تمتد إلى الإسهام في معالجة القضايا الدولية من خلال دعم الحوار واحترام الشرعية الدولية وتعزيز العمل متعدد الأطراف، وهي مبدأ تتوافق مع السياسة الخارجية العمانية كما تنسجم مع توجهات فرنسا في العديد من القضايا العالمية. استقبل فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم في قصر الأليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث رحب فخامته بجلالة السلطان ووفده المرافق ضيوفا أعزاء على الجمهورية الفرنسية. وعند وصول جلالته أيده الله إلى رواق القصر الجمهوري الفرنسي، أدى حرس الشرف التحية العسكرية لعاهل البلاد المفدى، فيما عزفت المقطوعات الموسيقية العسكرية، ثم تفضل جلالته بتفقد حرس الشرف. بعد ذلك صافح جلالته السلطان كبار المستقبلين من الجانب الفرنسي، فيما صافح فخامة الرئيس الفرنسي أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالته. عقب ذلك جرى تبادل الهدايا التذكارية بين جلالة السلطان حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس الفرنسي، ثم التقطت صور تذكارية بمناسبة هذه الزيارة. بعدها عقد جلالة السلطان المعظم والرئيس الفرنسي لقاء ثنائيا جرى خلاله بحث جمل من القضايا والملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، كما تناول اللقاء أبرز المستجدات والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وما تحمله من انعكاسات على مختلف الأصعدة. كما أكد القائدان على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتطوير آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من خلال توسيع مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادي والتجاري واستكشاف فرص جديدة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق المصالح المشتركة. وشهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية اليوم التوقيع على 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم وإعلان نوايا بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية في قصر الأليزيه بمدينة باريس. فقد وقع على اتفاقية تدريب الأطباء العمانيين المتخصصين بين وزارة الصحة ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية، ووقع عليها من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الفرنسي معالي جان ويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية.
كما جرى التوقيع

على مذكرة تفاهم في مجال اللوجستيات والموانئ ومترو مسقط بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة النقل الفرنسية، ووقع عليها من الجانب العماني معالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومن الجانب الفرنسي معالي فليب تابرو وزير النقل. وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي، وقع على مذكرة تفاهم في مجال ترويج الاستثمار بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والوزارة الفرنسية المكلفة بالتجارة الخارجية والجاذبية، ووقع عليها من الجانب العماني معالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومن الجانب الفرنسي معالي نيكولا فوريسيه الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية. وفي قطاع الطيران المدني، جرى التوقيع على مذكرة تفاهم في المجال الجوي بين هيئة الطيران المدني ووزارة النقل الفرنسية، ووقع عليها من الجانب العماني معالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومن الجانب الفرنسي معالي فليب تابرو وزير النقل. كما وقع الجانبان على إعلان نوايا للتعاون في مجال الفضاء بين وزارة الخارجية ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية، ووقع عليها من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الفرنسي معالي جان ويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية. وفي المجال الثقافي، جرى التوقيع على إعلان نوايا بشأن بيت فرنسا بين وزارة التراث والسياحة ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، ووقع عليها من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الفرنسي معالي جان ويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية. وفي قطاع التعليم، وقع على إعلان نوايا بشأن تعليم اللغة الفرنسية، ووقع عليها من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الفرنسي معالي جان ويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية. وفي قطاع المياه، جرى التوقيع على اتفاقية إدارة شبكات المياه في منطقة مسقط الكبرى بين جهاز الاستثمار العماني وشركة نماء لخدمات المياه والمركز الوطني للطاقة من الجانب العماني ومجموعة سويز والشركة الوطنية للتجارة من الجانب الفرنسي، ووقع عليها من الجانب العماني قيس بن محمد الزكواني الرئيس التنفيذي لشركة نماء لخدمات المياه، وعبد الله بن سالم البادي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للطاقة. ومن الجانب الفرنسي، كازافي جيرا الرئيس التنفيذي لمجموعة سويز وتوني جوريجو الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتجارة. وفي مجال النقل والخدمات اللوجستية، وقع على اتفاقية الشروط الرئيسية لمشروع مشترك لتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض بين مجموعة أسياد ومجموعة CMA CGM الفرنسية، ووقع عليها من الجانب العماني عبد الرحمن بن سالم الحاتمي الرئيس التنفيذي لمجموعة أسياد، ومن الجانب الفرنسي رودولوف سادي الرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM. كما جرى التوقيع على عقد مشروع محطة الكامل والوافي للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجا وات للمرحلة الأولى بين شركة نماء لشراء الطاقة والمياه وشركة ADF لحلول الطاقة الفرنسية، ووقع عليها من الجانب العماني أحمد بن سالم العبري الرئيس التنفيذي لشركة نماء لشراء الطاقة والمياه، ومن الجانب الفرنسي بيتريس بوفون الرئيسة التنفيذية لشركة ADF لحلول الطاقة. وفي إطار التوجه نحو مشروعات الطاقة المتجددة، وقع على اتفاقية مشروع سد وادي ضيقة لتخزين الطاقة الكهرومائية بين هيئة تنظيم الخدمات العامة ومجموعة ADF الفرنسية، ووقع عليها من الجانب العماني معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومن الجانب الفرنسي بيتريس بوفون الرئيسة التنفيذية لمجموعة ADF لحلول الطاقة. وختمت مراسيم التوقيع بإبرام اتفاقية شراكة استراتيجية بين جهاز الاستثمار العماني والمحطة 11 ستيشن F لإطلاق برنامج
يمكن للشركات الناشئة العمانية من استكشاف الأسواق الفرنسية والأوروبية والتوسع فيها. ووقع على الاتفاقية من الجانب العماني المعتصم بن سالم السريري رئيس مجلس إدارة المحطة 11، ومن الجانب الفرنسي إيلوك بريش عميد كلية الدراسات التجارية العليا في باريس، وروكسان فازارا المديرة العامة لستيشن اف. وتأتي هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وإعلان النوايا في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية، بما يعكس متانة العلاقات العمانية الفرنسية ويعزز مسارات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين في شتى المجالات.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا بالجميع. أكيد نرحب فيكم في مساء متجدد، مساءات العطاء والتواصل، مساءكم وطن ينبض دائما هذا الوطن في قلوبكم ومحبتكم أيضا ومشاركتكم بكل توجهاتكم ووجهاتكم خلال فترة المساء. شكرا جزيلا للمتابعة، شكرا للرسائل أيضا الواردة من المستمعين على 724-2000-900 رقم الواتساب والاشتراك على قناة الواتساب لإذاعة الشباب FM. سعيدين جدا بتواصلكم أيضا من خلال موضوعاتنا هذا المساء ومن خلال المتابعة أيضا لكل ما هو جديد من خلال الأخبار الشبابية، من خلال الأنشطة والفعاليات المختلفة. سعيدين جدا بتواصلكم على 724-2000-900. شكرا جزيلا لطبيعي سامي العبدلي، يقول مساء الخير سامي للجميع، يمسي عليكم بالخير، كيف أموركم مستمعينا؟ هذا سامي يمسي عليكم. إذا عندكم جواب ردوا على 724-2000-900. يقول سامي تحية لجميع المستمعين بالأخص لكل من يعرف طبيعي، هذا لقبه طبعا، طبيعي منك يغارون، والله لازم نسمع أغنية أحلام. يقول تحية لأخي يعقوب بن مسلم السيابي راعي بدبود، والله يسعدكم ويحفظكم. وتحية لطاقم استوديو 5، أخي عدنان كيف حالك؟ طمني عليك. الحمد لله بخير، دامك بخير يا سامي، إن شاء الله اليوم أسمع صوتك وتشاركنا أيضا هذه اللحظات المسائية بمشاركتك، مشاركة الأصدقاء، ونطرق الأبواب لموضوعاتنا اللي تتلون وتختلف مع مشاعركم أفكاركم ومزاجكم. إن شاء الله التحية تكون واصلة أيضا من سامي إلى أبو أياد خالد الشيادي راعي السويق وراعي بدبد يعقوب السيابي وكل فريق عمل استوديو 5 والمخرج العزيز. سعيد جدا بتواصلك معانا، شكرا جزيلا لمتابعتك وتواصلك، وإن شاء الله نسمع صوتك يا خالد. خالد شاركنا على 24-6-9-8-1-5-1. لا تكتفي فقط في إرسال الرسائل، وإنما نحن بحاجة أيضا لمشاركتك وسماع صوتك وتواصلك المستمر معنا على 24-6-9-8-1-5-1. بنطرق اليوم الأبواب، 10 موضوعات مختلفة في كل باب، بنروح إلى موضوع مهم جدا من مشاهد الحياة، من المواقف، من التجارب، ونسمع وجهات نظركم، رأيكم، ممكن تفيدوني وتفيدوا الآخرين، تنبهونا على موضوع معين أو تجربة معينة اجتماعية قمنا فيها، المشاعر كيف ممكن نخاطب مشاعرنا أكثر صدقا، أكثر أيضا حضورا، وكيف ممكن تكون مشاعرنا حاضرة في المناسبات الاجتماعية وغيرها. سعيدين جدا بتواصلكم. أيضا خالد بن سليمان العاصمي يقول الأشخاص الذين لديهم علاقة جيدة مع أنفسهم إذا حدث موقف جاف من قبل شخص تجاههم فإنهم يذهبون إلى الآخر ويصارحون ويستفسرون عنه، أما من لديهم علاقة سيئة مع أنفسهم فإن من يسيء إليهم فإنهم يردون الصاع صاعين فيتصرفون قبل أن يتحدثوا. والله هذه عندهم مشكلة في مشاعرهم أعتقد، من وجهة نظر خالد بن سليمان العاصمي، إذا كان هناك تعقيب على هذه الرسالة. يعني خلاصة الرسالة يقول خالد أن الأشخاص اللي عندهم علاقة سيئة مع أنفسهم يسيء إليهم الأشخاص، ولكن تكون ردود أفعالهم قوية جدا، ويقول لك هو اللي غلط عليه ويلعب دور المظلوم. هذا اللي أنا فهمته من رسالتك يا خالد. سلامات يا خالد، إيش اليوم في بالك وإيش اللي في خاطرك وليش كتبت هالرسالة؟ شكلها شوي المشاعر اليوم ما مية مية. 24-6-9-8-1-5-1. سعيدين جدا أكيد بتواصلكم. مباشرة بنروح عند أكيد الأستاذة روان الخطيب، بتكلمنا عن أحواض السباحة وهذه الرياضة، وأصبحت ثقافة عند الكثير من الأشخاص، وفي كثير من الأعمال أيضا اللي تقوم حاليا بعض الأندية لأحواض السباحة خاصة في فترة الصيف، والبعض يقوم أيضا بعمل أحواض سباحة بالمنزل عشان تكون كذا الأجواء لطيفة. لكن بتكلم من الناحية الرياضية ومن الناحية الفنية، وأيضا زيارتها الميدانية لعملية أيضا عملية الإصابات بالنسبة لمحبين رياضة السباحة بالتحديد، وكيف ممكن الواحد يتعامل مع ابنه إذا كان هو ما فاهم في السباحة. فاليوم أكيد الموضوع مهم جدا، وبنتعلم منها بعض التكنيكات السريعة كيف نتعامل مع الإصابات لرياضة السباحة بشكل كبير جدا، وهل بالفعل في إقبال اليوم على الأحواض، أحواض السباحة لأن الصيف والجو حار، ولا طول السنة موسم الرياضة السباحة مستمر. كل هذه التفاصيل مع الأستاذة روان الخطيب إن شاء الله بعد الفاصل الغنائي، وبنرجع لكم. جاهزين؟ يلا خليكم جاهزين.

0: هنا برنامج استوديو 5 عبر أثير الشباب اف ام. سعيدين جدا بانضمامكم معنا، اهلا بالمستمعين واهلا بكل المنضمين لمتابعتنا هذا المساء. سعيدين جدا بمتابعتكم وتواصلكم المستمر، كيف حالكم؟ عساكم بخير. خلينا نروح لبداية موضوعنا اليوم واللي تكلمنا عن الأنشطة والفعاليات الصيفية. إن شاء الله صيفكم دائما مميز ومختلف مستمعينا الأحبة، وتحديدا من يمارسون رياضة السباحة ويدخلوا في كثير من السباقات، أو محبين الأحواض، أحواض السباحة اللي تكون موجودة في البيت، فهل هي يستخدموها طوال السنة هذه الرياضة؟ وهل هي تحمل هذه السلامة أيضا من الإصابات مثلا؟ وكيف نتعامل مع أيضا الإصابات بالنسبة لأبنائنا في أحواض السباحة إذا كنا في البيت والحوض موجود في البيت، أو في الاستراحة اللي نقضي فيها يعني نهاية الأسبوع، وكيف ممكن تكون السلامة حاضرة أيضا لسلامة الأبناء جسديا وسلامة الأحواض في نفس الوقت من خلال التواصل المستمر وأيضا التكرار في عملية التواجد في هذه الأحواض. الأستاذة العزيزة روان الخطيب هي أول عمانية متخصصة في أحواض السباحة في سلطنة عمان. سعيد جدا بتواصلك معنا، مساء الخير ويا هلا وسهلا فيك.
1: يا أهلين وسهلين، مساء النور
0: كيف
1: والسرور عدنان.
0: كيف الصحة؟ إن شاء الله بخير، يا مرحبا وسهلا.
1: بخير الحمد لله.
0: سعيد جدا بانضمامك إلى أصدقاء البرنامج والمستمعين هذا المساء وتحديدا
1: وأنا اليوم. أسعد والله، يعني لنا الشرف أنه عدنان الميمني يسألنا ويلقي علينا أسئلة.
0: الله يسلمك
1: مدير مخضرم مثلك.
0: الله يسلمك وعافيك.
1: الله يخليك.
0: سعيد جدا أكيد بتواصلك، وإن شاء الله دائما كذا تتواصلي معنا ومع المستمعين عشان نستفيد من خبرتك.
1: أهلا
0: أيضا
1: وسهلا.
0: أستاذة
1: أهلا
0: روان.
1: وسهلا.
0: أنت أول أول مختصة في أحواض السباحة في سلطنة عمان صحيح؟
1: نعم، أنا في مجال هذا العمل من 16 سنة
0: ما شاء الله.
1: بدأت كموظفة استقبال وبدأت الأشياء تتطور وتصير أفضل، والحين أنا ماسكة رئيسة القسم في الصيانة والتسويق.
0: جميل. طيب
1: وطبعا أتحدث عن شركة عمانية.
0: جميل. طيب نعم. خلينا نتكلم، إيش اللي خلاك تحبي وتاخذي هذا التخصص وتكوني أول عمانية أيضا في هذا الجانب، وإيش الشغف اللي ميزك روان أيضا، وين خذك هذا الطريق إلى أي مسار؟
1: صدقا لا يخفى عليك، هي بدأت بالصدفة في بالبداية لما بدأت عندهم كموظفة استقبال. بس حب الفضول وحب الاستطلاع عند الشخص اللي يحب يبحث ويدور ويسأل، بدأت عندي أشوف عندي فضول، وخاصة أنه هذه الشركة كانت تأخذنا دورات إلى الدول المجاورة ويشوفونا ويعطونا دورات عن الأحواض السباحة وعن الأفكار اللي تجينا. وأنا أصلا من أنا صغيرة كان عندي مدرب سباحة، كانوا
0: جميل.
1: أهلي كان عندهم هذا الشيء أنه دربوا أولادكم السباحة وركوب الخيل. فكان عندي أصلا أنه أنا أحب الماي، فبدأت مرة على مرة وبدأت أفهم وأسأل وأبحث، وحصلت نفسي أنا في المجال. يعني ما أعتقد أشوف نفسي في مجال آخر غير الماي.
0: جميل.
1: أو السباحة.
0: يعني نعم. هالشيء من يوم أنت صغيرة نمو الأهل فيكي السباحة وحب الماي.
1: نعم نعم.
0: جميل.
1: نعم.
0: زين طيب أستاذة روان، يعني تحديدا اليوم يعني نحن داخلين فصل الصيف، والكثير من الآباء أو أولياء الأمور يأخذوا أبنائهم مثلا للصالات الرياضية الخاصة مثلا.
1: نعم.
0: بأحواض السباحة لممارسة.
1: نعم.
0: السباحة. يعني لكن هناك أيضا سلامة لهذه الأحواض، وهذه السلامة سلامة الأحواض أيضا لها مثل ما نقول تبعات أيضا كثيرة جدا على مثلا من يتشاركون في حوض السباحة. يعني ككون الحوض مشترك بين أفراد المجتمع، إيش هي سلامة الأحواض؟
1: سلامة الأحواض مثل ما أنت تفضلت، خاصة لما تكون في مجمع أو في نادي مثلا، هو يفضل أنك أنت تأخذ الاستحمام. أنا أحاول أني ما أستخدم الكلمات الأجنبية. الاستحمام قبل دخول المسبح أو وبعد الخروج من المسبح، هذه أول شيء. ثاني شيء أنك أنت طبعا واحدة من الأشياء أصلا اللي لازم المجمعات أو النوادي ينتبهوا منها، اللي هي البلاط يكون حوالي المسبح غير قابل للانزلاق. لأنه في منهم ممكن ينزلقوا وأنت طالع من المي.
0: نعم.
1: فحتى إحنا لما إحنا نسوي مشاريع خاصة أو نسوي في فنادق، واحدة من الشروط أو الأساسيات إنها تكون غير اللي هي نون سليبري، بما معناه
0: نعم.
1: أوكي اللي هي ما تسبب في انزلاق أو تزحلق السم اللي جاي يسبح، عشان ما يسوي إصابات أثناء السباحة.
0: نعم، يعني هناك كثير من الإصابات أثناء السباحة.
1: طبعا وفي شيء واحد لازم أضيفه، وهذا الشيء لازم المستهلك يفهمه، إنه عادة زيادة الكيميكالز أو المواد الكيماوية في الماء وريحتها في الماء مش دليل إنه الماء نظيف.
0: هل هو
1: لا،
0: الكلور اللي يستخدموه في الماء؟
1: الكلور بالضبط مش دليل إنه الماء نظيف، لأنه كل ما زاد عن حده ينقلب ضده، حيسوي عندك حرقان في العيون، حيسوي عندك حكة في الجلد، حيسوي عندك مشكلة. فعادة التوازن في الكلور والمواد الكيماوية التي تضع في المسبح، هذه أفضل شيء
0: نعم، جميل.
1: إنه
0: إذا كيف
1: يتم
0: ممكن
1: مراقبتها.
0: يوازن الواحد بين الكلور ونسبة الماء وكم
1: طبعا
0: تقريبا؟
1: يتوقف أخ عدنان إنه عندك المسابح المكشوفة، أوكي، وفي مسابح داخل المباني، كل واحدة لها دوزز معينة ومعايير معينة إحنا كاختصاصيين نتحكم فيها. طبعا حسب كل ما زاد عدد المستخدمين لازم تزيد شوية الكيماويات أو الكلور، عشان بطريقة معينة تزيدها، عشان
0: نعم.
1: لما يستخدموها بطريقة زيادة ما يسوي نقص حاد، لأنه حتى نقص الحاد في الكلور يؤثر على الجلد.
0: جميل جميل، وهذه
1: أيوه
0: معلومة يعني أكيد تضاف الكثير من هم يعملون أيضا حاليا على أحواض سباحة في بيوتهم، وشفنا كثير من البيوت اللي فيها أحواض سباحة عشان
1: بالضبط
0: يتسلوا الأطفال. طيب، سلامة هذه الأحواض السباحة اللي في البيت اليوم، نشوف كثير من الناس اللي تشتكي أستاذة روان، تقول لك إن بعد فترة مثلا الحوض يسرب ماي ولازم يكسره من أول جديد، يعمل إلى ترميمه ويجعل مادة تعزل الماي اللي في
1: نعم
0: الحوض عن الأرض.
1: نعم
0: إيش سبب تسرب الماء من الحوض نفسه؟
1: طيب قبل ما أتطرق على الموضوع، أنت تعرف أن الأرض تتحرك، هذه خذيناها في الفيزياء.
0: نعم.
1: أوكي، فعندك أنت نوعين من المسابح، عندك الكونكريت اللي هي الإسمنت، وعندك الفايبر جلاس اللي هو البروف بري فورم اللي يسموها، اللي كأنها مثل، تعرف الماتيريال مال القارب، شيء تقريبي مثلها، تكون جاهزة هذه.
0: ايوه.
1: الحين الإسمنت إذا صار في شرخ في المسبح أو ليك في المسبح، تضطر انك تكسر المسبح كامل عشان تسويه. البري فورم لا يترك بدون ماء، لانه اصلا مع حركه الماء يسوي كسر في المسبح اذا كان الفايبر
0: نعم
1: بما معناه.
0: نعم
1: فلازم انك انت دائما باستمرار تحط فيه ماء عشان ما يسوي كسر عندك في البول. والشيء الثاني، الصيانه تاثر، صدق او لا تصدق، لانه لما تكون انت عامل صيانه باستمرار للايكويبمنتس للبايبات للماي لكل شيء، هذا يخلي لك المسبح مالك يعيش فتره اطول. اما لما انت تهملها وتتركها فتره كبيره بدون صيانه، لو صار عندك خراب في المسبح ما حتعرف.
0: نعم
1: وأولسو بعد في نقطة زيادة الحين تذكرتها، في ناس يزرعوا شجر حوالين المسبح، هذا يأثر في المسبح بعد، لأنه في مثلهم اللي هي الشجرة الكويتية مثلا، الشجرة الكويتية يسموها،
0: نعم
1: هذه جذورها قوية، هذه تأثر على المسابح. تخيل حتى في مرة
0: وتأثر
1: اتصل فينا.
0: حتى على أساس البيت، يعني يقول إن هي
1: بالضبط هذا اللي قلته،
0: نعم
1: بالضبط
0: تتشعب كذا، يعني جذورها
1: أيوة.
0: تأخذ عمق طويل جدا في
1: بالضبط،
0: الأرض.
1: فلازم تعرف حوالين المسبح إيش تحط.
0: نعم،
1: أيوة
0: انزين، حلو. شفنا في كثير من أحواض السباحة بين اللي هي الرخام، في بعضهم يستخدموا البلاط اللي هو السيراميك، وبعضهم
1: ايوه
0: يستخدموا البلاط الخاص بالأحواض اللي مثل الشبك، بس تجي كذا قطع صغيرة مربعات.
1: ايوه صغيرة هذه
0: أيوة.
1: السيراميك، ايوه عرفتها
0: وفي بعضهم
1: ايوه
0: يستخدموا مثلا السيراميك اللي ممكن أيضا يسبب انزلاق في الحوض، حتى في الحوض ممكن
1: بالضبط
0: الواحد ينزلق، ويعني
1: بالضبط، هذه
0: وأثناء
1: كثير
0: نزوله
1: خطيرة.
0: وممكن يصاب بكسر أو شروخ.
1: بالضبط بالضبط،
0: إيش اللي تنصحي فيه أكثر شيء أستاذة روان؟
1: طبعا اللي مش قابل للانزلاق، لأنه أنت ما تريد إصابات، أنت تريد تستمتع وعندك مثلا الأولاد الصغار يحبوا يستمتعوا في المي، هل أنت حتقدر تعمل سيطرة على أدائه أثناء السباحة؟ لا طبعا. فأنت تبغى تحط البلاطات اللي هي غير قابلة للانزلاق، تكون أنت متأكد أنك أنت في أمان. أيوة
0: يعني يختار البلاط المناسب واللي هو مثل الشبك أكثر شيء.
1: مثل الشبك. أيوة بالضبط، مثل الشبك مش السيراميك.
0: جميل. إنزين، أنت
1: أيوة
0: تكلمتي عن الصيانة، المادة اللي قريبة من البلاستيك ولكن هي ليست في البلاستيك، أعتقد مادة زرقاء تنحط أحيانا في بعض الناس يستخدموا مثلا إذا عندهم تسريب مياه، يستخدموا
1: نعم
0: مادة على البلاط كذا لونها أزرق
1: نعم
0: مثل المعجون ويخلوها كم يوم انها تنشف، لكن بعضها تنتفخ هذه المادة.
1: نعم
0: فهل هذه المادة صحية ولا ليست بصحية؟
1: شوف، هو أي شيء يخلق للماء أو تحت الماء هم يكون عاملينها ضمن معايير صحية.
0: انزين، ليش تنتفخ
1: نتكلم
0: اذا
1: الصح.
0: هذه المادة؟
1: لا لحظة، نتكلم الصح،
0: نعم
1: ولكن إذا انتفخت معناها النوع اللي هو استخدمها مش صح أو
0: نعم
1: مش جيدة.
0: نعم نعم
1: أيوة،
0: جميل.
1: لأنه حتى أنت الحين هذا سوق مفتوح، راح تحصل حتى الصيانة راح يتفاوت أسعار الصيانة في الرخيص وفي الغالي.
0: صحيح.
1: فمعناها حتى الكيماويات كل ما رحت أرخص بيجيبوا لك نوع أرخص،
0: نعم
1: فهو يريد يسعدك كعميل، يقول لك أنا عندي بس بسعر رخيص، حتقول له أوكي جو أهد، لأنك أنت تريد توفر في النهاية. أوكي، فراح تتفاجأ بعدين في المادة هذه أو في حتى في المسابح. إحنا ياما جونا عملاء مسابحهم غير مكتملة،
0: نعم
1: أو جونا عملاء الصيانة مالتهم سببت لهم مشكلة في الجلد أو في العين أو في هذا بسبب غلط في الهاي أو النوع اللي استخدم أثناء الصيانة أو أثناء البناء.
0: جميل
1: يعني
0: واضح.
1: هي بحر كامل، يعني صدقا لما أنت تدخل فيها تستغرب فعلا أنه إحنا كنا نفكرها حفرة وفيها ماي
0: صحيح.
1: وخلصنا، ولكن هي أبدا مش كذا.
0: جميل واضح.
1: نعم
0: طيب بالنسبة هل الأجهزة تدوير الماء في الحوض مهمة جدا في أحواض السباحة؟
1: طبعا، اللي عندك المضخة والفلتر مهمين بالنسبة لي.
0: الفلتر يتغير كل كم تقريبا؟
1: لا لا، شوف، هي الفلتر والمضخة يشتغلوا بشكل يومي 6 ساعات اون 6 ساعات اوف، يعني يشتغلوا على يكون في عندهم تايمر اللي هو موقت التوقيت. اوكي، تحطها على توقيت. ولكن الفلتر، افضل نوع للفلتر هو الساند فلتر. الانك فلتر احنا ما ننصح فيه، اللي هو الحبر. الساند فلتر وقتها انت ما بتغير الفلتر، انت تغير الرمل اللي داخل الفلتر. فهمت قصدي؟ الانك فلتر في حالات حتضطر انك انت تغير الفلتر كامل. الفلتر لا يغير ولا المضخة الا اذا توقفت عن العمل.
0: تمام، بس هذه أكيد عليها ضمان يعني.
1: طبعا عليهم ضمان سنة، وفي شركات يعطوا سنتين حسب السبلاير او حسب الموزع اللي يعطيك المضخات.
0: جميل. إنزين، خلينا نتكلم
1: نعم
0: شوي عن سلامة الأبناء مثلا الحين، خاصة في فترة الصيف الكثير من أبنائنا أو بعض أولياء الأمور يريدوا يدخلوا أبنائهم، إيش سلامة الأبناء وإيش السيفتي اللي ممكن هم يحطوه في الاعتبار كأولياء أمور على أساس أنه ينبهوا أبنائهم خلال هذه الفترة وهم متجهين إلى أحواض السباحة؟
1: شوف أخ عدنان، إحنا بدون ذكر أسماء الأسبوع اللي فات كنا في فندق وكان كاتب ممنوع الغطس، وكانوا في أطفال وكانوا يغطسوا. واحدة من الأشياء أنك أنت لازم تخلي عند أطفالك مراقب، أنه يكون عندك حد يراقب أطفالك، هذه أول شيء. ثاني شيء اتعلمه أنه ما يخاف من الماي، وأنك أنت تعلمه الأساسيات، أنه الماي ما راح يسحبك لين تحت إذا أنت قاومت الماي بطريقة معينة. اللي يتعلم السباحة يقول لك اعمل مثل السايكلينج وأنت داخل الماي،
0: نعم
1: مستحيل تغرق.
0: نعم
1: فهمت؟ وما يعني إحنا نقول يعني ما يدفشوا بعض في الماي ويروح يغرق الثاني، هذه كلها أساسيات لازم الأولاد الأهل يعني يأكدوا على أطفالهم وأولادهم بهذه الطريقة. حاطين لك إحنا معظم المسابح فيها إشارات تحذيرية، لازم نتبع الإشارات التحذيرية. الحين في عندي صديقة كانت تبغى تسوي مسبح، تقول لك بس أنا أخاف على ابني. لا، ما تخافي على ابنك، علميه السباحة،
0: جميل.
1: لا تخافوا، علميه السباحة. وقتها حتى لو طاح في الماي وانت ما منتبهة لا سمح الله حيعرف يسبح. لأن الأطفال، يعني أنا أتذكر أنا تعلمت السباحة من عمر 5 سنوات، كان عندي مدرب،
0: نعم
1: فصار عندي فيه علاقة مع الماي. فاهم؟
0: نعم
1: فخلص انه انا ما خايفه من المي. اما لما تخلي وتخوف طفلك في مي في مي في، فكذا انت ايش حيسوي عنده؟ خلاص حيصير عنده يخاف.
0: ومثل
1: والشيء
0: فوبيا.
1: الثاني
0: نعم
1: بالضبط، والشيء الثاني اذا انت كان عندك مسبح في بيتك، في طرق كثيره فيها اجهزه انذار، في زج... في مثل زجاج مثل فنس كذا حوالي المسبح اذا انت خايف على ابنك او بنتك لين يتعلموا السباحه، في فنس، في اشياء، في ليزر اذا الولد قرب على المسبح يصير يرن، في ناس تحط مثل الشبك حوالين المسبح او زجاج،
0: نعم
1: ولكن ما في شيء اصلا يدعو الى الخوف اذا انت خذيت الاشارات التحذيريه بعين الاعتبار، اذا انت دربت اطفالك بطريقه صحيحه. اذا احنا عاده اطفالنا احنا قدوتهم، فلما يشوف احنا الكبار كيف نتعامل هيقلدونا، صح ولا لا؟
0: نعم صحيح.
1: فهذا كله بيأثر عليهم.
0: في كبار ما يعرفوا يسبحوا أستاذة
1: والله
0: روان.
1: صحيح، ولكن إن الواحد
0: نعم
1: يحاول، لا
0: نعم
1: تدفروا بعض، يعني في منهم أطفال يحبوا يدفروا
0: وخاصة
1: كذا.
0: أن الحين الكثير منهم مثلا بيسافر، بيروح كذا إلى منتجعات أو
1: بالضبط،
0: بيروح إلى أجواء استرخاء، يعني في
1: نعم
0: مختلف المحافظات أو الفنادق اللي موجودة في سلطنة عمان أو خارج سلطنة عمان.
1: نعم
0: فمن
1: نعم
0: المفترض أن تكون هذه المواصفات، مواصفات السلامة، موجودة، وأيضا
1: موجودة
0: المراقبة موجودة من ولي الأمر.
1: بالضبط. وحتى في هذيك اللي هو التشوب مال السباحة، إذا أنت عارف ابنك ما عارف يسبح قول له بابا امسك هذه مؤقتا لأن أنت تتأكد أنك أنت مع الماي، أوكي خليه قريب مني، فاهم كيف؟
0: نعم
1: أنه في إرشادات معينة بطريقة غير الترهيب والتخويف لازم ينتبهوا لأطفالهم، أو يكونوا على الطرف. وفي مسابح في الفنادق مثلا إذا هم مسافرين، في اللي هو الجهة مش العميقة يظل فيها لين يتأكد ان الماي اوكي، بعدين يكون مع حد كبير ينزل الماي بالجهة الأعمق.
0: نعم اليوم
1: نعم
0: بعض مؤسسات القطاع الخاص أيضا وأهمها النفطية تحرص لموظفينها أنهم يكونوا موجودين مثلا لحصة أحواض السباحة، أو أن تكون أيضا أحواض السباحة موجودة.
1: نعم
0: خلينا نتكلم شوي
1: نعم
0: عن هالجانب ونتكلم عن المؤسسات أيضا بشكل عام،
1: والله احنا
0: إن كانت
1: يجينا،
0: مؤسسات
1: يعني
0: تعليمية.
1: شوف احنا يجينا كمدارس عندهم احواض سباحة خاصة المدارس الخاصة والدولية، ويجينا شركات نفطية وغيرها نفس الشيء عندهم كلاسات لموظفينهم ويريدوا يسووا مسبح مثلا في منطقة معينة عشان موظفينهم. وانا اتوقع اخ عدنان الحين آن الاوان انه يكون عندنا مدارس حتى تعطي دروس تثقيفية كيف الناس ما تغرق، يعني عن السباحة ككل من A to Z، هي مش بس انك انت تدخل في الماء وتخلص، لا
0: نعم
1: هي السباحة from A to Z من الألف إلى الياء، تعلموا كيف يسبح وكيف الطريقة. أتوقع آن الأوان حتى يكون عندنا يعني نوادي يطلعوا مدربين سباحة منها، لأنه إحنا حتى تتفاجأ إحنا كشركة صيانة وإنشاءات يجينا على جوجل طلبات من خارج الدولة إنهم مدربين سباحة، فليش ما يكون عندنا أبناء وبنات البلد أولى يتعلموا ويفتحوا لنا نوادي أو مدارس خاصة في السباحة.
0: نعم
1: وخاصة إنه مثلا الحين في دول يقول لك، أو في مثلا مشاكل طبية يقول لك خلي عندك سباحة، واحدة من الأشياء يقول لك
0: صحيح،
1: اسبح
0: مثلا
1: لأنها تقوي
0: المصابين
1: العضلات.
0: بالركبة أو يعملوا
1: بالضبط
0: عملية غضروف ركبة، فيقول لهم
1: بالضبط.
0: سووا
1: والله
0: رياضة سباحة.
1: والله أخ عدنان أنا عندي يعني عملاء عاملينها لعمل مسبح بس عشان العلاج ماله، لأنه هو نحكم عليه كل يوم مثلا، مش نحكم عليه يعني أو نفرض عليه كل يوم يكون عنده حصة سباحة بطريقة معينة، وقال لي ما يخلص إني أنا كل مرة أطلع، فاضطر إنه يعمل حوض سباحة. فآن الأوان إنه إحنا نتجه لهذه الأشياء وهذا المجال، وهذا المجال كثير حلو.
0: وننصح أولياء الأمور أن تعلموا أبنائكم وتدخلوهم الأندية الصيفية
1: بالضبط
0: اللي فيها أحواض سباحة
1: علموهم،
0: مع
1: لا
0: مدربين.
1: تخافوا
0: نعم
1: لا تخافوا، علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، صح ولا لا؟
0: نعم
1: فلازم يعني السباحة شيء مهم، بكرة ما تعرف إيش يصير
0: نعم
1: يا سيدي، حتى في البحر روح وديه يعني علموهم السباحة. السباحة شيء حلو وريليفنج لأنها هي أصلا رياضة، فتريح النفس أصلا.
0: نعم أنا سعيد جدا بتواصلك معنا. كلمة أخيرة توجهها أستاذة روان الخطيبة
1: أنا
0: للمستمعين في
1: أسعد
0: مجال الرياضة.
1: أخ عدنان، دمتم دائما صوت للشباب ودائما أنتم دمتم تاخذوا أفكار حلوة، وأنا سعيدة جدا في هذا اللقاء، وأتمنى أنكم استفدتوا ولو 1%. وإحنا موجودين دائما على أي أسئلة أو على أي لقاءات مستقبلية، إحنا موجودين لأنه عندنا المهم مو شرط تشتري، المهم التثقيف. أنا عندي بالنسبة لي الشخص يتثقف أهم من إنه هو يشتري البرودكت أو المنتج،
0: نعم
1: فهمت كيف؟ وأنا أتمنى أولياء الأمور فعلا قووا قلبكم، لا تخافوا، وعلموا الأولاد السباحة، الماي شيء حلو وأصلا يعلم الصبر، ويعلم إنك أنت تكون تعرف التعامل مع الماي، يعطيك الفلكسبيليتي، إيش يسموها، المرونة.
0: نعم يعطيك المرونة
1: فهتعلم
0: الجسدية
1: أطفال.
0: والمرونة النفسية.
1: شكرا
0: نعم
1: شكرا، هذا
0: نعم
1: اللي إحنا نريد نوصل له.
0: بإذن الله. كل التوفيق لك أستاذة روان الخطيب، شكرا
1: تسلم
0: جزيلا،
1: جزيلا،
0: نتمنى لك
1: مساءك
0: التوفيق. الله
1: سعيد،
0: يحفظك يا رب.
1: شكرا جزيلا، يعطيك العافية.
0: الله يحفظك. 2-4-6-9-8-1-5-1. نبدأ نستقبل مكالماتكم بعد هذا الفاصل بإذن الله، ونستمر معاكم مع اتصالاتكم، ونفتح المجال للمكالمات والأصوات ضمن المحطات اللي خصصناها في مساء هذا اليوم، ونروح إلى الأبواب في فقرة من فقرات البرنامج ومع سوالفكم حلوة.

0: عشان ما تقول تأخرنا عليكم وتأخرنا في استقبال مكالماتكم. هذه المساحة اللي هي بتكون فيها سوالفكم، والفقرة اللي خصصناها لاتصالاتكم فقرة سوالفكم حلوة. نحن تجاوزنا الدقيقة الأولى بعد السادسة من مساء هذا اليوم، والساعة الثانية من مشوار استوديو 5. نبدأ باستقبال مكالماتكم. 7 خطوط خصصناها لكل المستمعين في مختلف محافظات وولايات السلطنة ومتابعينا عبر تطبيق منصة عين. بإمكانكم المشاركة على 2-4-6-9-8-1-5-1. سعيدين جدا بانضمامكم لنا هذا المساء، وأهلا بالجميع. شكرا للرسائل الواردة من المستمعين، ونتجه إلى هذه الرسالة من سيف. يا مرحبا يا سيف، كيف حالك؟ عساك بخير. يقول تحية مسائية لكم جميعا. السلام عليكم أخوي عدنان، مساك الله بالخير، كيف حالك؟ طيب وإيش أخبارك؟ حبيت أمسي عليكم. يا مرحبا وتحية لك يا سيف، سعيدين جدا، وإن شاء الله تكون على السمع يا سيف. 7-2-4-4-2-0-0-9. شكرا لسليمان بن سعيد العاصمي، يقول الأشخاص الناضجون عاطفيا يحاولون فهم إساءة الآخرين لهم بحيث لا يأخذون تلك الإساءات بطريقة شخصية سريعا، ويبحثون عن الدوافع وراءها، مثل أن لها علاقة بفهم خاطئ أو ضغوط عمل عليه تكون ردة الفعل من خلال تعامله مع الشخص. أما الشخص الغير ناضج عاطفيا فيأخذون المسألة سريعا على أنها إساءة شخصية تجاههم، وتكون ردة فعل حادة. فكر قبل أن تتصرف، افهم دوافع سلوكيات الآخرين، طور من نفسك. ومساءكم ورد بنفسجي. ورد وبنفسجي يعني لونه بنفسجي الورد. يا سليمان مساء النور والسرور يا سليمان، حياك الله يا هلا. ما أدري أنت وخالد اليوم إيش سالفة المشاعر. شكرا لتواصل أيضا. مهند السعدي يقول الحياة تضعك بين خيارين، إما أن تكون قدوة أو تكون عبرة، فاختار ما يناسبك، فقيمتك لا تكسبها برأي الآخرين بك ولا بمقتنياتك ولا بمظهرك، قيمتك تكمن في ذاتك. اعزم وتوكل واستعن بالله. مهند السعدي يمسي عليكم بالخير وحياك الله يا مهند. 2-4-6-9-8-1-5-1-7-2-4-4-2-0-0-9. سعيدين جدا بتواصلكم معنا وحياكم الله. ونروح بأولى المكالمات. إذا عندنا مشاركة نقول مرحبا يا هلا وسهلا. ألو مساء الخير، كيف المكالمات؟ ألو، أميمة مساء الخير. يا أميمة
1: مساء النور عدنان،
0: كيف الحال؟ يا هلا وسهلا.
1: الحمد لله، كيف حالكم؟ أخباركم أطيب؟
0: الحمد لله بخير، كيف صحتك؟ إن شاء الله بخير.
1: الحمد لله بخير. وحقيقة أول شيء سعيدة جداً أني أسمع صوت عدنان مرة ثانية في الإذاعة،
0: وأنا سعيد جداً أنك تكوني معانا ومتواصلة معانا، وإن شاء الله دايماً كذا تكوني موجودة أيضاً يا أميمة من خلال الساحة أكيد الكتابية. أكيد. وينك اختفيتي فترة طويلة؟
1: والله موجودين مشاغل الحياة وكذا، والحمد لله على كل حال.
0: الحمد لله على كل حال، وإن شاء الله كذا ترجعي ونقرأ لك إصدار أيضاً جديد
1: بإذن الله قريباً. امرأة من ضوء،
0: امرأة من ضوء، هذا عنوان الكتاب.
1: أيوة الإصدار الرابع بإذن الله قريبا.
0: الإصدار الرابع. لماذا تحديدا يعني سميتي كتابك امرأة من ضوء؟
1: أنا حقيقة أكتب امرأة من ضوء، يعني هذا يعني للمرأة، يعني هالمرة حددت إصداري تحديدا للمرأة. إن المرأة دائما تحتاج يعني إنها يكون لها سند، تحتاج إنها تكون قوية، تحتاج إنه يعني تقرأ أكثر أو تثق أكثر في كيف إن المرأة ممكن تكون امرأة ناجحة، إيش خطوات المرأة عشان تكون ناجحة. فإصداري القادم بإذن الله في تقريبا 4-5 فصول يتحدث عن امرأة من ضوء، كيف إن المرأة أو رسائل للمرأة كيف إنها تكون ناجحة، كيف تصنع لنفسها عنوان.
0: جميل. إن شاء الله بيكون أيضا من ضمن أيضا فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب.
1: بإذن الله راح يكون الإصدار من ضمن فعاليات معرض أو من ضمن الإصدارات اللي راح تكون في معرض أمان الدولي بإذن الله.
0: بإذن الله. طيب أميمة العجمي، خلينا نروح إلى أيضا سوالفنا حلوة، هذه المحطة اللي ناخذ فيها المستمعين وعليهم هم يختاروا الرقم، ونحن بنطرح على الرقم بناء على الرقم اللي يختاروه سالفة من سوالفنا اليوم. عندنا 10 سوالف،
1: جميل.
0: ونشوف أي سالفة بتجاوب على السؤال أميمة. طيب جاهزة؟
1: يلا زين،
0: يلا
1: نختار 8.
0: نروح إلى 8. يلا انت بتكوني فاتحة خير ان شاء الله للمشاركين على رقم البرنامج 2 4 6 9 8 1 5 1. طيب أميمة، سؤالك يقول في هذا الباب، ايش الصفة اللي تميز أميمة العجمي؟
1: طبعا كل إنسان له صفات تميزه، ولكن أميمة العجمي قد يكون الصفة اللي تميزها، ما أقول قد يكون، أو الصفة اللي تميزها إن هي مجتمعية أكثر، طموحة ممكن أكثر، عندها مجالات متعددة في حياتها، عندها تحمل مسؤولية، عندها حس إبداعي،
0: نعم
1: عاطفية ووفية، يعني ممكن هذا تقريبا الأشياء اللي نقول إيش تميز أميمة.
0: نعم وانت من الأخوات الوفيات يا أميمة.
1: يعطيك العافية أدنان.
0: زين، هذه الصفة يعني هل الناس خبروك بأن هذه الصفة فيك يا أميمة، ولا انت اكتشفتيها بنفسك انك انت علاقاتك
1: والله أنا
0: الاجتماعية جميلة؟
1: يمكن تكون أنا اكتشفتها في نفسي، وبعد نفس الشيء الناس اللي حوالي، يعني الحمد لله رب العالمين، يعني عندي ناس كثيرة حوالي وكلماتهم طيبة دائما أسمعها سواء أمامي أو بظهر الغيب، يعني الحمد لله رب العالمين.
0: إنزين، الإنسان بشكل عام هل يقدر ينمي هذه الصفات اللي فيه إذا كانت صفات جميلة وحسنة؟
1: أكيد ممكن الإنسان ينمي هذه الصفات فيه، يعني بكل تأكيد الإنسان قادر، بالذات إذا كان إنسان يعني قارئ، إنسان مثقف. يعني أنا أشوف دائما إن الإنسان اللي يقرأ دائما، أو إنه هو الإنسان مع نفسه ما يحاول يغير في نفسه صفات يقدر يغيرها، بس إذا الإنسان ما كافى على أساس يغير الصفات اللي فيه مستحيل يعني يغيرها. فأنا أشوف إنه ممكن كل إنسان يغير الصفات اللي فيه.
0: إيش الفرق بين الصفات والأطباع؟
1: الصفات هي صفات ممكن تكتسبها سواء من عمل أو وين، يعني

0: الأطباع تكون بالفطرة، هذا طبعا من أول يعني ما تغير، ما تقدر تغير فيه إلا إذا هو بيغير في نفسه.
1: جميل. والموهبة، كنت تتكلمي عن الموهبة.
0: أيوة أنا أقول الموهبة، موهبة تكون نفس الشيء، شيء فطرة الإنسان يعني أنت تجيه مع، يعني لازم تغامر وتجرب وتخوض على فكرة تكتشف موهبتك، تكتشف من أنت ذاتك يعني تكتشفها. فالموهبة أنت كيف تكتشفها؟ من بعد ما تخوض وتغامر، بتدخل في مجال ومجال ومجال ومجال ومجال، بعدين تشوف نفسك لا أنا ما في هذا المجال، أكتنا في هذا المجال بس.
1: جميل.
0: يعني عادي يكون، يعني ممكن ناخذ مثلا المسرح مثلا، انسان هو اساسا ما ما ما ما ما كاتب مثلا، او ما اعلامي، او ما ما ما هاوي رياضه،
1: نعم
0: يعني ما هاوي رمايه، ما هاوي ركوب خيل، يجي فجاه يدرب كل هذول وهو يشوف نفسه اساسا هو يعني ما فيهم، بس هو مستمر يجرب. بعد يروح مثلا يحضر مثلا، نقدر نقول يحضر لدوره مسرحيه، او يحضر مثلا لمسرحيه معينه، وبعدها يكتشف انه لا انا هذا مجالي، يسجل يجرب مره، يحضر بروفات، يجرب، بعد ما يجرب يقدر يكتشف انه لا انا هذا مجالي وانا هاوي فيه ومبدع فيه ويبدع فيه ويوصل للعالميه.
1: جميل جميل. تحية لك يا أميمة، سعيد جدا بسمع صوتك ومشاركتك، وإن شاء الله بيننا التواصل، وإن شاء الله أيضا تشاركينا دائما بهذه الأفكار وهذه الردود الجميلة نستفيد منها. شكرا جزيلا، وموفقة أيضا في إصدارك القادم. شكرا جزيلا.
0: بإذن الله.
1: 2-4-6-9-8-1-5-1 إذا عندنا اتصال آخر. نرحب بالجميع وأهلا وسهلا ويا هلا ومرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي عدنان، يسعد لي مسائك ومساء المستمعين الكرام.
1: يا هلا وسهلا فيك يعقوب، كيف الحال؟ عساك طيب وبخير.
2: الحمد لله بخير وعافية، كيف حالك أنت أخي عدنان؟
1: الحمد لله مشاكي باس والأمور طيبة والحمد لله.
2: ويعطيك الصحة والعافية أخي عدنان.
1: الله يعافيك. يلا جاهز.
2: أوجه لي تحية قبل إلى زميلي وصديقي المخلص سامي العبدلي، وأقول أشكرك أيضا على رسالتك وتحياتك طبعا اللي سمعتها عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يلا نروح إلى الأبواب مباشرة يعقوب.
2: الباب رقم 5.
1: رقم 5، أنت ما تغير هالرقم.
2: هذا رقمي حقيقة منذ الطفولة، أحب رقم 5، هذا من الأرقام المميزة عندي، رقم جميل جدا. جميل. ودائما أتفائل فيه يعني.
1: طيب يعقوب، الأحلام نعم. في حياتنا كثيرة جدا، أكبر
2: نعم.
1: حل الأحلام في حياة الإنسان كثيرة، أكبر
2: نعم.
1: حلم تريد تحقيقه؟
2: ما بقى شيء عاد.
1: ما بقى شيء؟
2: كل الأحلام اللي كنت أتمناها تحققت.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: الله سبحانه وتعالى أعطاني ما كنت أتمناه، أعطاني كل ما أتمناه في هذه الحياة، والحمد لله إني أنا عايش اليوم وأنا في ذا العمر 59 عام وعندي أحفاد.
1: الله يحفظك ويبارك.
2: حتى لو أني كنت مريض وأعاني من أمراض مختلفة، على أني أشكر الله على نعمة الصحة والعافية اللي أعيشها في كل يوم.
1: ما شاء الله.
2: وأصبح وأمسي بهذه الطريقة وبهذه الصورة أسير وأجي وأشارك المجتمع في أفراحه وأتراحه وأدي جميع الصلوات، وهذا الشيء، وأقرأ القرآن، وهذا الشيء اللي أنا مخليني سعيد في حياتي. وكذلك في الأخير أني أنا لي أصدقاء مثل سامي العبدلي، وكذلك لإذاعات أعشقها وأستمع إليها كل يوم مثل إذاعة الشباب.
1: الله يحفظك يا يعقوب، شكرا جزيلا لك. وهذه تحية من علي أيضا النجادي، يبعث لك السلام والتحية ويمسي عليك بالخير. شكرا جزيلا.
2: وأنا كذلك أبادل علي خاطر النجادي وكل من هو على السمع ويعرف يعقوب بن مسلم السيابي، ونهارك سعيد أخي عدنان.
1: ويومك أسعد. شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا.
1: أحمد المزيد يا أبو صهيب ومحمد يقول مساء الخير لجميع المستمعين، مساء الخير عدنان الميمني والمخرج المتميز المنتصر بالله، برنامج جميل، معلومات مفيدة، لقاء جميل أيضا مع ضيفتكم روان.

قيمة، ويا ريت لو تشاركنا بالصوت يا أحمد، ونطرق باب جديد ونسمع من معلومات عندك. سعيد جدا أيضا بتواصلك يا علي، بن خاطر نجادي عدنان، سلم على الغالي يعقوب، بس السلام خصيته ليعقوب يا علي النجادي والأصدقاء والأحباب وجروب إذاعة الشباب اللي ترسل لهم على الواتساب. لكن أكيد مشاركتك تسعدنا على 724-42-009، وكل من يتابعنا بإمكانه يرسل رسالة على رقم الواتساب اللي نذكره ويتابعنا على 724-42-009.

0: هلا وسهلا فيكم. الوقت يمر بشكل سريع جدا، سعيدين جدا بانضمام ايضا الاصدقاء في مساء هذا اليوم. 7 خطوط بانتظاركم على 2-4-6-9-8-1-5-1. خالد البلوشي حياك الله، ان شاء الله نسمع صوتك يا خالد بن ناصر البلوشي. يقول مساء الخير الغالي عدنان، جميع طاقم البرنامج، اشكر من اعماق قلبي الاخ العزيز عزام بن حمود جفيلي على وقف التماعي في السراء والضراء، اللهم يحفظه من كل شر. ممكن الغالي هديه بسيطه، وهي اغنيه الفنان راشد الماجد، اي اغنيه؟ اغنيه الاسد، اهديها لعزام. تحياتي لك يا خالد، ان شاء الله يلبي لك المخرج الطلب. معنا عايشه، مرحبا يا عايشه.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كيف الحال يا عايشه؟ كيف
1: هلا
0: الصحه؟
1: هلا ولدي عدنان، شو اخبارك ابوي؟ كيف حال صحتك؟ طيب
0: الحمد لله. ام محمد
1: عاش؟ نعم عاش، من سمع الصوت والله الله يعطيك الصحه والعافيه يا رب.
0: ايامك كيف حالك؟ ان شاء الله طيبه بخير.
1: الحمد لله ولدي، صرك الحال طيبين الحمد لله. طيب
0: وينك غايبه عنا من فتره؟
1: مشاغل دنا مشاغل.
0: الله يعطيك الصحة والعافية يا رب، أهم شيء تكوني بخير
1: يا رب. دوم يا رب دوم يا رب.
0: وإن شاء الله دائما تكوني بخير يا أم محمد.
1: اللهم أمين، وأنت كذلك يا أبويا، وأنت كذلك يا ولدي.
0: ذيك اليوم سامحينا والله، وصلت الرسالة متأخر، وبعدين يعني ما أدري قلتي لي ما قريتها وحذفتيها وتأخرت أنا في قراءة
1: حذفتها لأني كنت باي أكتب الموضوع، وبعدين عترة اتصلت فيكم، وبعدين كما يقول هذه ترانا.
0: إن شاء الله دائما كذا نسمع صوتك بالخير يا رب.
1: بارك الله فيك إن شاء الله. أنت
0: اللي يلا جاهزة نروح للأبواب؟
1: جاهزة. نعم
0: بتشاركينا اليوم في أي سالفة؟ عاد نشوف السوالف اللي بنتطرق لها على اختيارك للرقم.
1: يلا الرقم 6.
0: 6؟
1: أي نعم.
0: يلا نروح إلى رقم 6 وباب رقم 6. يا محمد، أم محمد، إيش يعني النجاح الحقيقي بالنسبة لأم محمد؟
1: النجاح الحقيقي بالنسبة لك تكون ناجح في كل شيء يعني في حياتك.
0: أنت إيش النجاح الحقيقي اللي تحسي حققتيه وهذا نجاحك أنت يا أم محمد؟
1: النجاح الحقيقي اللي أنا حققته، أنا والله حققت كل النجاحات والحمد لله رب العالمين، يعني
0: اجتماعيا
1: كل ما
0: أسرياً.
1: حققت حاجة الحمد لله، كل ما تمنيت الشيء فتحقق.
0: تحسي ما شاء الله ناجحة في في في عملية إدارتك الأسرية؟
1: الحمد لله الحمد لله ناجحة.
0: التربوي إن شاء الله إن شاء الله دائما ناجحة. والتربوية
1: ناجحة، والتربوية نفس الشيء، حتى أنا كنت بعدني ما زلت أطمح للثانوية العامة، ما زلت يعني.
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا أم محمد. زين أم محمد، الناس اللي ما تشوف النجاحات في حياتها ودائما تتذمر وتنقد حظها، إيش تقولي لها؟
1: أقول والله حط إيمانك بالله قوي، ودائما الإنسان يتأمل، تأمل بكل خير، واللي يتأمل إن شاء الله يتحقق أمله بإذن الله سبحانه وتعالى، فما يتذمر من شيء يعني. ما تقول مثلا أنت وأنا خلاص يعني ما نجحت في حاجة مثلا، يعني مثلا ما نجحت في هذا الشيء يعني خلاص ما تابع المسير، لا بالعكس، واحد يتابع المسير. يعني مثلا كما تقول العيوز الله يرحمها، أطيح وأقوم، يعني أنت كل ما تطيح مصيرك بتنهل وبتثور.
0: صحيح
1: أيوه
0: صحيح. نتمنى التوفيق إن شاء الله لك يا أم محمد. أم محمد في كثير من أولياء الأمور يعني الآباء والأمهات مثلا إذا ابنهم ما جاب درجات زينة في الاختبارات أو ما جاب درجات طيبة يقول والله يعقل لهم على الطرف الثاني ويقول هذه التربية وهذه كانت أحلامك، من كذا الابن ما جاب الدرجات، ولا هي أقدار وقدرات أيضا؟
1: لا والله أستاذي، هذا يكون يعني من شخص بذات نفسه وحده، يعني ما أقول لهم لحد، هذه قدرات في الطالب.
0: قدرات
1: أيوة هذه قدرات في الطالب يا أبوي، قدرات في الطالب. يعني مثلا ولدي أرسب، ما بجلس احط لهم علي انت راسب وانت فاشل وانت... لا بالعكس، انا شجعه، اعطيه تحفيز، اعطيه دافع، اعطيه وش يعني بهذه الاشياء.
0: جميل.
1: ما يكون يعني احط لهم على حاجه، لا هذه قدرات تخلق، حد يخلق ما شاء الله عليه من الاطفال، فانت صوابع يدك ما كلهم واحد، فاذا الاطفال عيالك فما كلهم واحد، حد ما شاء الله عليه متفوق، حد متوسط، حد متدني، صح؟ انا اخذ الخبره منك انت كونك انت استاذي يا
0: لا
1: ولدي.
0: نحن نتعلم منكم، اكيد لكم خبره في الحياه ايضا ام محمد، نحن نتعلم منكم ايضا.
1: ايوه بالعكس، ما حط اللوم على حد يا ولدي، لانك
0: صحيح.
1: يعني الشخص من ذات نفسه وحده هذه قدرات.
0: نعم جميل.
1: ايوه
0: جميل، الله يحفظ اولادنا واولادك يا ام محمد، ويحفظ الجميع باذن الله، ولا حد يعق اللوم ولا يعتبر
1: لا
0: انه ما
1: والله، لا
0: نجح
1: والله
0: اذا
1: ما
0: ما
1: تعق
0: نجح
1: اللوم
0: ابنه.
1: لحد، اهم شيء تربيه الانسان. يعني ما
0: نعم
1: سالفه ولدي سقط او ولدي ما جاب شيء او ولدي كذا، حط اللوم
0: ممكن
1: عليه
0: تكون
1: او
0: ناجح انت في
1: ازيده او
0: التربيه.
1: اعكر له مزاجه وكذا، لا
0: صح
1: بالعكس.
0: صحيح صحيح.
1: ايوه مصيره بيوقف، مصيره بيثور، مصيره بيقوم. يعني لما يعثر مصير الشخص يقوم،
0: صح
1: ما بيعثر على طول، يعني مصيره الانسان يقوم
0: الله
1: مهما
0: يحفظ.
1: كان.
0: جميل،
1: هذه الحياه والدنيا تجارب يعني يا ولدي.
0: والدنيا تجارب.
1: ايوه
0: استفيدوا من ام محمد، شوفوا كلامها كيف جميل، يعني لا تلوموا نفسكم ولا تلوموا ابنائكم يا جماعه.
1: وانت الاجمل يا ولدي، وانت الاجمل،
0: الله
1: انت
0: يحفظك،
1: الاجمل.
0: شكرا جزيلا، شكرا شكرا
1: بارك
0: شكرا،
1: الله فيك. شكرا
0: الله
1: يا ولدي،
0: يحفظك
1: شكرا
0: يا
1: لك،
0: رب.
1: الصحه والعافيه.
0: سلمي لنا على الاولاد كلهم والاسره الكريمه. عندنا اتصال ولا نروح لفاصل؟ نروح الى مكالمه قبل ان ننتقل للفاصل القادم. الو،
2: اهلا، مساء الخير اخي عدنان.
0: مساء النور والسرور، يا هلا وسهلا.
2: يا مرحبتين اخي عدنان.
0: اهلا، من معانا؟
2: معاك عبد الله.
0: عبد الله حياك الله، كيف حالك يا عبد الله؟
2: الله يسلمك ويعافيك، احنا بخير، كيفك انت يا عدنان؟
0: الحمد لله بنعمه. عبد الله بس
2: انا
0: اول مره كانك تشاركنا، صحيح؟
2: صحيح.
0: ليش غايب؟ يعني كنت تتابع بصمت؟
2: كنت اتابع وكنت مشارك قديم جدا جدا، لكن توقفت وما اتصلت للبرنامج مده طويله، واليوم سمعت صوتك وانا حبيت بس اسلم عليك.
0: وانا سعيد جدا اني اسمع صوتك، ان شاء الله كذا ما تقطعنا.
2: ولا يهمك يا عدنان.
0: خلاص وعد وعد.
2: ان شاء الله وعد.
0: يقول ترى وعد الحر دين.
2: ان شاء الله وعد خلاص.
0: كيف امورك؟ على وين متجه؟
2: متجه بس لزياره الاهل الحين.
0: يلا توصل بالسلامه، وين حاليا؟
2: حاليا هنا في منطقه الحيل الجنوبيه.
0: الحيل الجنوبيه، كيف الزحمه؟ الشارع سالك؟
2: والله انا
0: واقع
2: في زحمه عشان بس اخرج الشارع الفرعي للحيل.
0: جميل، يعني اللي سالك هالطريق تقول له غير اتجاهك؟
2: اكيد اكيد لازم يغير الى الدوار الموالح.
0: من دوار الموالح، تمام.
2: ايوه
0: انزين، خلينا نطرق باب نشوف ايش السالفه اللي بنختارها.
2: طيب يا عدنان، عندك ارقام لحد كم يعني؟
0: من واحد
2: أنا
0: ل
2: 10 الى 11؟
0: لا ليه 10؟
2: انا رقمي المفضل 20، بس اختار رقم 2 خلاص.
0: رقم 2؟
2: اي نعم.
0: جاهز؟
2: جاهز يا عدنان.
0: طيب عبد الله.
2: نعم.
0: هل انت اخترت انك تعيش بعض مواقف الحياه وهي من اختيارك ولا لا؟
2: اكيد عدنان.
0: ولا الحياه خلتك انك تختار انك تعيش هذا الموقف؟
2: لا لا لا لا، انا اخترت الحياه اللي انا عشتها والحمد لله، مع حتى لو كانت هناك في عثرات لكن عشتها انا، وانا اللي اخترتها.
0: انت اللي اخترتها.
2: نعم.
0: زين، وكيف تعاملت مع العثرات؟
2: تعاملت معها بالصبر وبالمثابرة، وكنت يعني كثير من الناس اللي يعني ينتظروا النجاح والصبر. صبرت كثير يعني، وحتى وصلت للشيء اللي أنا أتمناه
0: الحمد لله. تعتقد ان نحن نعيش الحياه اللي نختارها ولا لا؟
2: هو شوف، مش كل شيء يعني احنا نتمناه نختاره. نختاره نتمناه، يعني العبارتين صح كثير يعني صحيح.
0: نعم.
2: في هناك اشياء انت تتمناها بس ما تقدر تختارها.
0: نعم.
2: اي في احيانا تنجبر في شيء انت ما من اختيارك.
0: نعم.
2: لكن لابد انك تعيش الوضع.
0: جميل.
2: لحد ما توصل الشيء اللي انت تريده، لحد ما توصل الشيء اللي هو الصحيح.
0: نعم.
2: يعني ما كل مره نحن نختار شيء نعيشه، لا، احيانا انت تنجبر في شيء يعني، والوضع اللي انت تكون فيه يعني. لكن لابد انك تعايش الوضع هذا.
0: جميل.
2: يعني تثابر لحد ما توصل.
0: جميل، واللي صبر ينول، ينول الخير أكيد.
2: أكيد.
0: سعيد جدا بتواصلك معنا.
2: وأنا أسعد كثير جدا،
0: جدا أنك شاركنا اليوم وتوصل بالسلامة بإذن الله يا عبد
2: الله. الله يسعدك عدنان، وأنا سعيد جدا يعني شوف حتى ابتسامتي ما شاء الله رضا جدا. شكرا جزيلا، وإن شاء الله على وعد.
0: وإن شاء الله حياتك كلها سعادة يا رب.
2: الله يسعدك.
0: الله يبارك فيك، شكرا. نحن بنروح لفاصل ومباشرة سنتجه إلى الأستاذة أحلام الهنائي، وتحديدا موضوع القلق اللي ياخذ تفكيرنا كأولياء أمور مع دخول أبنائنا فترة الإجازة الصيفية أو الإجازة اللي تمتد إن شاء الله قبل بدء العام الدراسي المقبل. لكن هناك لازم تكون برامج وأنشطة، كيف ممكن نستثمر الاستثمار الصحيح في دخول أبنائنا للبرامج الصيفية ونستثمر فيهم هذه الفترة؟

0: حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا بكل المنضمين لمتابعتنا في هذه الدقائق. أكيد يسعدنا جدا التواصل مع كل الأحبة المنضمين لمتابعتنا. مساء الخير عدنا، ومناسبة أن منتخب هولندا يلعب اليوم، نريد منكم تسمعونا أغنية نشجع فيها المنتخب الهولندي. ما أدري مشجعين الطواحين، يا ريت أن تكون الأغنية عشان المنتخب الهولندي. تابعوا المونديال إن شاء الله من 8 إلى 10 اليوم، وأكيد كل هذه الرسائل يعني بإمكانكم تشاركوها حسين العميري وصادق اللواتي في مساء هذا اليوم مع برنامج المونديال في تمام 8. نحن مع الحدث وكل ما هو جديد على إذاعتكم، إذاعة الشباب الأكثر استماعاً. نروح إلى فقرة من حياتنا، وتحديداً إلى موضوع القلق اللي ياخذ تفكيرنا بشكل كبير جداً مثل ما ذكرت سابقاً، وخاصة أن أبنائنا يدخلوا فترة الإجازة الصيفية، وأبنائنا أيضاً الطلبة خريجية الصف 12. بالأمس كانت نهاية أيضاً المرحلة الدراسية بانتظار النتائج، ونحن بعد كأولياء أمور قلقين على النتائج أو قلقين على مستقبل الأبناء. اليوم كيف ممكن نستثمر في أبنائنا بشكل عام، وخاصة مع البرامج الصيفية؟ هناك الكثير من البرامج، هل نتابع هذه البرامج الصيفية ونشرك أبنائنا في هذه البرامج، ولا أن نحن فقط نتابع على منصات التواصل الاجتماعي ونترك التلفون والأجهزة اللوحية تدور في أحضان الأبناء طول وقت فترة الدوام لحد ما تحين إجازة، يعني نوصل إلى مرحلة الإجازة السنوية لقضاء إجازة صيفية مع الأبناء كأولياء أمور، ولا لا نستثمر فيهم ونستثمر في فراغهم أيضا في هذه البرامج الصيفية؟ وإيش أكثر شيء يقلقنا، وهل القلق بالفعل يؤدي إلى اكتئاب؟ وليش بعض الأبناء قلقين بشكل كبير جدا، يعني وخاصة تقول هذا الابن قلق أو متوتر أو دائما طريقة تعامله مختلفة عن أقرانه؟ إيش السبب؟ هل نحن نزرع هذا القلق والخوف ولا لا لازم نستثمر بالطريقة الجيدة في أبنائنا؟ كل هذه الأسئلة اللي تدور في ذهننا وبيننا وبين أحاديثنا كأولياء أمور وأكبر سنا طبعا من أبنائنا ومن أقرانهم من الأطفال، فأكيد موضوع مهم جدا وفي حياتنا وبشكل مباشر أيضا يمس مشاعرنا. الأستاذة أحلام الهنائي هي متخصصة طبعا في التربية القيادية والأسرية، ومتخصصة في المجال الأسري، ولها تجارب عدة حقيقة في عدة موضوعات ومجالات تخص الأطفال، وأيضا شاركت في كثير من الدورات التربوية التابعة لوزارة التعليم. سعيد جدا أن تكون في طاولة استوديو 5 ومعنا على الهواء مباشرة الآن للحديث حول هذا الموضوع بشكل أعمق من خلال أيضا رسالتها. وليش نسأل نفسنا هذا السؤال، وكيف ممكن نستثمر نفسنا بشكل أكبر ومع أبنائنا في البرامج الصيفية؟ أستاذة أحلام سعيد جدا بتواصلك معنا، مساء الخير ويا هلا وسهلا فيكي.
1: مساء النور، أخبارك؟ كيفك إن شاء الله؟ طيب
0: الحمد لله بخير، دامك بخير، أنت كيف حالك وعساك بخير؟
1: الحمد لله عدنا في الصحة وعافية، دامكم كلكم بخيرين، إن شاء الله كلنا نكون بخيرين بإذن الله.
0: بإذن الله، سعيد جدا أكيد بتواصلك، والمستمعين أيضا يبعثوا لك السلام والتحية، ودائما كذا يستفيدوا من خبرتك وتواجدك وكلامك الطيب اللي يحرك فيهم الكثير من المشاعر وأيضا تغيير نمط تفكيرهم.
1: الحمد لله، هذا فضل من الله علينا جميعا.
0: يا مرحبا.
1: الحمد لله، تسلم عدنان.
0: اليوم بالتحديد ممكن سمعتي الكلام اللي قلته قبل شوي، انه يقلق تفكيرنا كأولياء أمور مع دخول أبنائنا فترة الصيف بوجودهم في البيت وفترة طويلة، واللي يقلقنا من استخدامهم للأجهزة اللوحية أو الألعاب الإلكترونية بشكل كبير جدا، لأن الهاتف والجهاز اللوحي واللعبة الإلكترونية ورمود الألعاب الإلكترونية في أحضانهم لساعات طويلة جدا بسبب غياب الوالدين مثلا في العمل. كيف ممكن نستثمر في أبنائنا الطلبة وأبنائنا بشكل عام أستاذة أحلام، وخاصة مع فترة الإجازة الصيفية؟
1: طبعاً نحن في فترة الإجازة الصيفية عدنان أكثر الآباء والأمهات يكونوا يعني مشغولون بالدوامات وكذا، والأبناء مرتاحين في البيوت.
0: نعم.
1: فالإجازة هي حاجة حلوة، لكن إيش الشيء اللي ما حلو فيها؟ هي وقت الفراغ الطويل اللي يقضيه الطفل، وفي وش يقضيه؟ فأكثرية الأولاد والأطفال تحسهم منهم أصبحوا الحين عندهم كثرة استخدام الأجهزة الإلكترونية، ما عندهم ضبط لاستخدامه، يعني سبحان الله. فحقيقة نحن كأولياء أمور مسؤولين مسؤولية عظمى.
0: نعم.
1: كيف مسؤولين مسؤولية عظمى؟ ما مسؤولين أن نحن نجعل للطفل جدول كذا مزحوم وكذا، لا، لكن نحن مسؤولين أن نحن ننظم أبنائنا، ننظم توقيتات أبنائنا، جدول استخدامهم. ليش نعطيهم نحن الأجهزة عدنان ونتركها ما بين يعني في تحكمهم؟ لماذا؟ هم لا زالوا أبناء صغار، يعني هم لا زالوا تحت سيطرتنا نحن. فإيش نحن نسوي؟ نترك لهم الأجهزة، فالله يعلم وين هم يدخلوا وإيش هم يدخلوا، يتكلموا مع مين، يسووا. طبعا هذا كله يسبب للولي الأمر التوتر والقلق.
0: نعم.
1: إن ابني أنا ما أعرف وش يسوي. وبتلاحظ سبحان الله، لاحظت هذا الشيء دائما في الإجازة، يعني في الإجازة الصيفية الأبناء يتعلموا حاجات جديدة. بتلاحظ أساليب جديدة، طريقة حديث جديدة، أمور جديدة يتعلموها.
0: نعم.
1: فنحن لابد لنا إيش نسوي؟ أن نستثمر ذكاء أبنائنا، نستثمر هذه الأوقات، أن نخليهم شوية مشغولين على الأقل، على الأقل الوقت اللي نحن نكون نقضيه في الدوامات يكونوا هم مشغولين بحاجة معينة. لازم يكون عندنا سيطرة على الأجهزة الإلكترونية، لازم نحن يكون عندنا نظام تفاهم مع أبنائنا، أني أنا أعرف الباسورد. في برامج الحين عدنان ممكن أنك أنت تحدد توقيت للأبناء.
0: نعم.
1: أنه مثلا يستخدم الجهاز لساعة، لساعتين، ثلاث ساعات لحد أقصى. ممكن أن نحن إيش نسوي لهم؟ ندخلهم في البرامج الصيفية المنتشرة ما شاء الله تبارك الرحمن،
0: وفي برامج أونلاين أيضا،
1: كل الأونلاين إشكالية شيء واحد. البرامج الأونلاين هذه
0: وتلاقي نام
1: ما ينام
0: عشان يتهرب من المتابعة والمشاركة، تلاقي الطفل ينام.
1: والله ما ينام عدنان، تعرف ايش يسوي؟ يستغل استغلال أمثل، يفتح البرنامج هو، انت مفكر انه ما شاء الله معاه في البرنامج، هو الحبيب جالس يدخل في برامج أخرى هو يحبها. نحن في مواجهة أبناء شديدي الذكاء، عندهم ذكاءات يعني غريبة عجيبة، فلابد أن نحن نماشيهم. فشوف عدنان، أبنائنا في كثير من الآباء إيش يسوي؟ يرتكبوا غلط. بعض الأحيان نحن نرتكب غلط اللي هو نجبر الطفل أنه يدخل في برنامج معين.
0: نعم.
1: فتحصل هذاك الطفل ما له ميول. فحقيقة قبل ما أنا أجلس مع ابني لازم يعني أدخله في برنامج معين، لابد أني أجلس معه أعرف هو إيش يحب، إيش ميوله، ولابد أن يعني البرنامج هو يحبه، مقتنع فيه. لأنه البرنامج الصيفي ما معناه أني أنا يعني أجبر الطفل أني ما يسوي شيء ما يقبله، لا، أنا أستغل وقته أنه هو يتعلم مهارة، أنا أريد أنمي المواهب عنده. فهمت علي يا عدنان؟
0: أستاذة، لكن في عمر معين يعني كآباء ما يقدروا يتحكموا في أبنائهم، هل بسبب أنه مارسوا معاهم الأسلوب البسيط السهل، والآن إذا يريدوا يسيطروا على هذا الموضوع وأن يتركوا لهم حدود وأن يشاركوهم في برامج صيفية، يقول لا، تلقي الابن يرد لا إجازة وأنا لازم أستمتع، أو أن بعض أولياء الأمور يقول لا والله طول السنة هو في المدرسة ويقوم بدري وضغوطات دراسة خليه يرتاح في الإجازة، إذا ما أعطي الأجهزة اللوحية أعطيه على الأقل البلاي ستيشن؟
1: ليش أعطي بلاي ستيشن؟
0: أقول إنه ما في أونلاين، الألعاب موجودة متوفرة وما ما فيها يعني أونلاين، وما في مشاركة مع أي حد غريب.
1: يعني عدنان شوف، أنا بخبرك على حاجة،
0: هذا اللي صاير،
1: يعني هذا اللي صاير. أيوة أنا معاك في الموضوع، لكن يعني متى يفقد الأولياء أمور زمام السيطرة على الأبناء؟ لما الابن انا ما اعوده من الاول على أني أخطط للإجازة الصيفية، مش ما نخليهم يخططوا.
0: ترى هذه
1: نحن
0: مشكلة
1: يلا على
0: أيضا
1: البركة.
0: يواجهوها كثير من أولياء الأمور الآن.
1: أيوة نحن على البركة. إنزين في كثير من أولياء الأمور ما لازم أني أنا أدخل لبرنامج معين، يعني في بعض الأولياء يعني لازم نفكر بعد، يعني عندهم قدرات محدودة، ما يقدر يدخل، عنده 5 أبناء كيف يدخلهم كلهم في برنامج مثلا بقيمة 50 ريال؟ صعبة جدا. لكن أنا كولي أمر لابد أني أنا أعمل لهم جدول بسيط. هذا الجدول أنت تريد تلعب بلايستيشن، عطني عشان أعطيك، هذا قاعدتي أنا مع الأبناء، عطني عشان أعطيك. يعني كيف؟ يعني أنا عندي كل ابن من أبنائي له مهام منزلية. نحن زمان كنا كذا، كانوا أهلنا يخلونا نحن نقوم بالأعمال المنزلية، الحين وضع الشغالة وضع معرفة إيش، أصبحوا أبنائنا كسالة ما يريد يسوي شيء لأن كل شيء متواجد أمامهم. لكن لما أنا أتفاوض مع ابني أنك أنت تريدني أنا أقدم لك خدمة معينة، لابد أنك أنت تقدم لي شيء بعد معين. نظف غرفتك، رتب كتبك، أعمل لي حاجة معينة، اقترح، أصمم لي برنامج معين. على فكرة عنا أبناء عدنان أذكياء جدا، لا نستهين في ذكاءاتهم، خاصة يعني مع البرامج الإلكترونية هذه. فأنا لابد أن شوية نبعد أبنائنا من هذه الأجهزة، لأن هذه الأجهزة عدوة عدنان، نحن ما نعرف العدو المترقب لهم خلف هذه الأجهزة. فما معناته أني أنا يوم أعطي ابني جهاز أو أعطي بلاي ستيشن، يعني لاحظ كمية العنف عند الأبناء اللي أنا لاحظتها هذه. يعني سبحان الله الأبناء اللي يستخدموا البلاي ستيشن خاصة الألعاب فيها عنف، الابن يكون عنيف عنيف، تعامله عنيف. ليش أنا أقتل طفولتهم؟ ليش أنا ما أجلس نعمل جلسات عائلية، نتحدث في موضوع معين، نتناقش، نتدبر الآيات، نحفظ ما بعض، ما أنت تحفظ وأنت تسوي، لا، ما بعض، حاجة عائلية نحن نكون فيها. الرحلات العائلية ما لازم أني أوديهم صلالة وأوديهم مكان ما عندي القدرة المالية، حتى أوديهم البحر، حتى أوديهم مكان يعني نتمشى فيه ونغير فيه جو. هذه الأبناء بحاجة حقيقة عدنان إلى احتواء، إلى احتواء، سواء هو دخل إلى برنامج صيفي أو ما دخل إلى برنامج صيفي، الأبناءنا بإحتاجة إلى احتواء. لأن أنت شوف
0: احتواء ومراقبة في نفس الوقت،
1: بالضبط. هذا الشيئين مهمين جدا، بارك الله فيك عدنان. هذه المراقبة حط لها 50 خط. أوكي أنا أحتويك، أوكي أنا معك، أوكي أنا أثق فيك، لكن لازم أتابع وراقبة. شوف عدنان هم طول فترة الدراسة كيف النظام عندهم، يلا قوم، يلا روح، يلا جيب، يلا ضغط ضغط ضغط ضغط ضغط. فالطفل حقيقة يعني اختبارات، خلص الاختبارات، اختبارات ثانية، يعني في مرحلة ضغط يحتاج يتنفس شوي. فأنا لازم أعمل له جدول، جدول خفيف بسيط، هي أنا أنمي مهارته، خاصة إذا أنا عارفة إنه هو عنده نقاط ضعف معينة. يعني أنا صراحة ضد مثلا طفل يدخلوه إلى برنامج اللغة الإنجليزية وطالع من دراسة، يدخل في دراسة ليش؟ يعني هذه رأيي الشخصي. أنا أؤمن إن تنمية المهارات، نحن أبنائنا بحاجة إلى تنمية مهاراتهم في الثقة، مهاراتهم في التعامل، مهاراتهم في الذكاء الاجتماعي، مهاراتهم إنه كيف هو يحول أفكاره إلى حاجات يصممها. ترى ما شاء الله هم أذكياء، بس هم بحاجة عدنان إلى توجيه واحتواء ومراقبة.
0: جميل، واضح. طيب خلينا نتكلم على جانب القلق اللي عندي كثير من الآباء والأمهات، وخاصة يعني منهم في عمر الشباب، فتلاقي ان هم واجد مركزين، واجد قلقين لمستقبل الأبناء حتى لو كانوا صغار، يعني فتلاقي دائما في قلق، دائما في توتر بينه وبين نفسه ومخاطبة النفس. وهنا البعض منهم يصل لمرحلة الاكتئاب، لأنه من كثر ما يضغط على نفسه ينعزل اجتماعيا ويبدأ يوسوس له الشيطان. فكيف ممكن يعدي هالمرحلة، وكيف ممكن أيضا هو يخف على نفسه كولي أمر؟
1: حقيقة عدنان كلما شدد ولي الأمر وجلس في هذا الحال اللي أنت تتكلم فيها ويفكر ويخطط ويقول لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هذا رقم واحد. مهما جلس الإنسان يخطط ويخطط ويخطط ما بيصير إلا اللي رب العباد كتبه. أنا لما أقلق عدنان في نوعين ترى من القلق، في القلق اللي هو الطبيعي العادي اللي يخليك أنك أنت تهتم بالإبن، تحتوي، تحاول تكتشف طرق جديدة في التواصل، لأن خاصة لما يكونوا أبنائنا مراهقين.
0: نعم، وهذا القلق المحمود يعني.
1: هذا قلق محمود في كل يوم أنت تحتاج تكتشف طريقة أو مهارة للحديث معهم للإقناع، فهذا عادي طبيعي. أما القلق اللي هو الأوفر، هذا القلق الأوفر أنت ما تتأثر أنت وحدك، أنت تتأثر وتأثر على الطفل وتأثر على الأسرة. ليش؟ هل أنا إذا توترت أكثر من اللازم وجلست أفكر وأحاتي وأحاتي يعني أني أنا خلاص؟ يعني مثلا أنا عندي قصر، نقول عدنان هذا القصر أنا أعرف أنه فيه مجوهرات عندي. طبعا هذا القصر إذا أنا سكرت البيبان صح، حطيت أجهزة الأمن والسلامة، هذه حطيت الكاميرات، المفروض أني أنام قرير العين صح ولا لا؟
0: نعم.
1: لكن إذا أنا ما مهتم وجالس يعني أسوف وجالس أتهرب من مسؤولياتي، هنا يكون القلق هذا مرض. أيوة، فلا بد أن نحن ما نأخذ الأمور أكثر عن اللازم. لا، ترى أنا كولي أمر أنا القدوة لأبنائي. إذا أنا إذا أنا عندي توتر كثير، مستحيل أنت تقدر تمارس معاهم الأبوة والأمومة مثل ما هي، يعني أن يكونوا أصدقائي، أني أنا أتحاور معهم، أني أقدر أتكلم معهم. سوء الظن هو الـ هو الـ هو العنوان. إذا سوى حركة أنت تكون دخن، أنت تكون تسوي كذا، أنت تكون أنت كذا. فهمت علي؟
0: يتأثر الأبناء بسبب القلق، قلق الوالدين.
1: نعم، يتأثروا كثير.
0: وممكن يكونوا أبناء قلقين ولا لا أستاذ أحلام؟
1: تعرف إيش اللي يسووا الأبناء اللي يكونوا آبائهم قلقين عدنان؟ يجيبون أبناء أذكياء جدا أنهم يبينوا لآبائهم أنهم هم بيرفكت، لكن لما تدخل وتشوف البلاوي المتدلة اللي سووها بتستعجب أن هذا الطفل هذا أبوه أو هذه أمه. لكن ليش؟ لأنه هو خلاص يعني هو يعرف أن أهلي أنا من النوع القلقين.
0: نعم.
1: فهو يلبس مثل القناع الكمال قدام أهله.
0: نعم.
1: فأهله أبدا ما يعرفوا مشاكله، أهله أبدا ما يعرفوا إيش هي يعني مشاعره وإيش هي تحدياته، لأنه هو ممتص يعني عارف أن أهلي أنا عندهم هذه صفة القلق هذه، فهو يبين لهم الكمال. إذن هنا نحن بينقص عنا التواصل. فهمت علي عدنان؟
0: بنفقد التواصل،
1: يفقد التواصل مع أهله. ليش؟ وحتى
0: وهذه مشكلة يعني كبيرة جدا إذا فقد ولي الأمر التواصل مع ابنه.
1: جدا جدا، لأن يعني أنت تخيل ابنك أو ابن يعني أحد الأبناء أنه هو بس يسلكك يعني بمعنى آخر، يخليك أنت تشوفه بالمنظر اللي أنت تريد تشوفه.
0: نعم.
1: لكن هو في الحقيقة هو غير، يعني هو مختلف تماما عن اللي أنت تشوفه.
0: جميل.
1: فهنا هذه مشكلة كبيرة عدنان، مشكلة جدا كبيرة.
0: نعم.
1: إذا الطفل ما يقدر يكون واضح معك أمامك أنت كولي أمر، هنا مشكلة كبيرة. في كثير من الأحيان تعرف بخبرك حاجة بسيطة. زمننا نحن زمن أول كان عندنا يعني تلفزيون جدا محكور في أوقات معينة.
0: نعم.
1: لكن إيش أسوي؟ أنا أتهرب في نص الليل بعد ما أتأكد أن الأهل نايمين، فأروح وأفتح التلفزيون بتقنية أنك تمسك على البرس هذاك والصوت لا عشان ما يطلع صوت.
0: أيوة.
1: وأسهر وأجلس أسهر بس أنه نادن. فهمت علي؟
0: نعم.
1: فلما الحين أتعامل مع أبنائي، نحن كنا نسويها خوف أن نضرب أو خوف أن نتعاقب، بس نريد نشوف مثل الآخرين. لما جاء الحين الأبناء عندي ما أمارس معهم هذا الشيء. إذا عملوا شيء غلط وخلوه على حاله يعني أنا أشوفه، أنا بالعكس أمدحهم.
0: نعم.
1: وأثني عليهم. أما إذا عملوا حاجة وأخفوها، هنا في مشكلة.
0: نعم.
1: هنا في مشكلة كبيرة، لأن أنت تخيل الأمور اللي يخفوها عنك إيش كثرها.
0: نعم، واضح. طيب رسالتك أستاذة أحلام لكل أولياء الأمور أو الأمهات والآباء اللي يتابعونا الآن، كيف ممكن يستثمروا في أبنائهم ويقللوا من القلق والتفكير الزايد اللي ممكن أيضا هذا السبب اللي يخلي قلة التواصل بينهم وبين أبنائهم؟
1: حبايب قلبي أولياء الأمور، أجمل شعور تعيشوه هو شعور اللحظة. ازرعوا في أبنائكم القرآن، ازرعوا في أبنائكم حب الله، ازرعوا في أبنائكم عظمة الله، استثمروهم في هذا الجانب، لأن نحن مش 24 ساعة نحن مع أبنائنا. الإجازة مش هي إجبار أن الطفل نخليه يعني يكره نفسه أنه هو في إجازة. نحن إذا كنا في الدوامات وماخذين إجازة وعطونا شغل نتضايق، كيف هم نعيش أجواءنا مع أبنائنا، نعيش الراحة، نتناقش، نتدبر، نعيش اللحظة. ترى نحن ما عارفين بكرة هل نحن موجودين ولا لا، نسمع لهم أجمل الذكريات أساس هم يكونوا مثلنا لما يصبروا، ما يستخدموا الأساليب السلبية واللي ما زينا بس عشان هم يمارسوها بعد مع أبنائهم. فنحن نتعامل مع بذرة تتحول إلى شجرة، تتحول ثم إلى ثمار طول العام، فلا بد أن نخاف الله فيهم أبنائنا ونراعيهم ونحتويهم ونراقبهم.
0: جميل، شكرا لك يا أستاذة أحلام، كفيتي وفيتي وكلام جميل يدخل كذا أعماق مشاعرنا. إن شاء الله الرسالة تكون واصلة لكل أولياء الأمور، والله يحفظك، وإن شاء الله على تواصل دائم معك أستاذة أحلام الهنائي، متخصصة في القيادة التربوية والأسرية. شكرا جزيلا لك.
1: العفو العفو، شكرا لك عدنان وجميع المتابعين،
0: نقول لك إجازة
1: يومكم إن شاء الله
0: صيفية ولا
1: سعيد.
0: لا؟ ما نقول لك إجازة صيفك أحلى.
1: عادي
0: الاثنين معا، صيفك
1: الاثنين
0: أحلى
1: معك.
0: وصيفكم أحلى مستمعينا. ومن استوديو إذاعة الشباب وتحديدا برنامج استوديو 5، نختم لقاءنا مع الأستاذة أحلام الهنائي، متخصصة في القيادة التربوية والأسرية. سعيد جدا بكل المشاركات الواردة من المستمعين في مساء هذا اليوم. هنا إذاعة الشباب من استوديو 5، نختم لقانا معاكم إلى الملتقى في لقاءات قادمة. مسيناكم بأحلى مساء، نودعكم بأحلى وداع. هذه تحية من فريق العمل، معكم في الإخراج المنتصر بالله العامري، إعدادا وتقديما أنا عدنان الميمني. إلى الملتقى، في أمان الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. أخيراً مونتيال.

0: Dybala, Dybala da yata.
1: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: أكشن
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.

0: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مونديال 2026.
2: اتصل بنشيلوتي عشان يسمع صالح.
3: هو في الخط. هذا صادق يترجم.
2: إيه صادق هو المترجم.
4: خلينا.
2: يلا لحظة نتصل.
4: ضرب الله ضرب الله خط.
3: والله يرد مفتوح.
2: هي مفتوحة بعد ما لعبه.
4: شو اسمه؟
2: ماشي اللي بقى مستعجل.
4: بس مع لها ساعة كم هناك عندهم تو؟
2: يتزهب هالمباراة.
4: يتزهب زهب. جالس يتزمل تو.
2: ما رد؟
3: تفضل.
2: قول لصالح من عمان.
3: السيد أنشيلوتي. السلام عليكم السيد أنشيلوتي.
2: أيوه.
3: اليوم الذي تلعب فيه البرازيل إنه يوم جميل واستثنائي ولا يشبه أي يوم آخر. هذا البرازيل يا صادق.
2: ويا حسين.
3: يا حسين. هذا البرازيلي.
4: زين.
3: لعب فن.
2: وزين.
3: زين. وزوين.
1: مونديال 2026. معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
5: مونديال 2026.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: مونديال 2026.
1: الله يسعدك يا حسين مثل ما تسعدوا المتابعين صراحة بهالجو الجميل جدا. يعني الإضافة الجميلة لكأس العالم. شوف في ثنائيات تمل منها بأمانة يعني. تحصل كي برامج يعني خلاص غيره وكذا. لكن هذا الثنائي والله بدون مجاملة ينحب. يعني الأسلوب البسيط جدا والقريب من المستمع. والقريب من كل فئات المجتمع نعم. اللي تستمع للإذاعة وكأس العالم ترى يجمع كرة القدم دائما تجمع الأحباب
2: بالضبط.
1: حس إن هذه الإطلالة ودك إنها ما تخلص ودنا والله توصل للساعة 12 ونسمعكم يعني بعد المباراة تكون الساعة 12 ودنا نسمعكم بعد مع المباراة سمعين راقين ما شاء الله عليهم وبعدين
2: مثلك وشروك يا سعيد
1: الله يسعدك
2: الله يسلمك
1: الفكاهة اللي موجود معهم أيضا يجعل المباراة جميلة والله بأمانة أنا بس كان ودي أسمع أصواتكم
2: بارك الله فيك
1: أستمع لهذا الطرح الجميل منكم وأشد على إيدكم وأقول لكم واصلوا وإن شاء الله دائما إحنا مستمتعين فيكم وكأس العالم ممتعة أكثر بوجودكم
0: مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال
3: مونديال 2026

0: مونديال 2026.
1: هذا هو اسمه سمير اليوسفي، ليش علي على هولندا؟
2: ما اعرف صراحه يا اخي، اليومين طايح عليكم طيحه ما ترحم.
1: يعني كلمه وكلمه، هولندا كلمه وكلمه، مقبول القياضي.
2: ايوه
1: هينو هو هينو هينو. انا اقول لك من الحين اتمنى هولندا اليوم تنهزم.
2: صيبة واجه البرازيل.
1: ما تريد الاسهل؟
2: هي الاسهل برازيل
1: طبيعي يعني.
2: مقبول بالغت تراك شويه.
3: هي هي ابو منيب، هي من راح الصلعان لازم بتكون البرازيل سهله اخوي.
1: او حدا قلت سهله؟
3: قول البرازيل سهله ابو منيب لازم بتكون، لكن اخوي ترى البرازيل سهله ما سهله ما عندكم شيء بعد، ولا زلت يعني تركضوا ورانا.
1: سمير اسمعني انت، لا تقدر تتغنى لي بالتاريخ والتاريخ،
3: ولكن البرازيل لو حضرت الفانيله وحدها خلاص حاضره بطوله.
1: من 2002 يجي يعلقوا الفانيله ويروحوا.
2: ايوه يعني تحضر الفانيله بس ماشي فايده يعني.
3: اي لكن شوف شوف بومنيب انا احسن شيء واجمل شيء نفرح فيه إنه يعني هولندا ما تطلع من دور مبكر.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
4: مونديال 2026.

0: مونديال 2026.
1: خلي ابو علي خلي هذا احساسك واثقوا وثبتوا، لانه اليوم هولندا بتعاني ترى، وانا راهن الشباب مال هولندا انه اذا فازت هولندا اليوم انا ما بتابع المباراه.
2: سمعت يا عبد الرحيم؟ سمعت يا مقبول؟ من بعد منتصر تتعطل تتعطل يوم طواحين اليوم
1: بتتعطل بتتعطل طواحين.
3: اقول لك مثل ما عهدناهم وشهدناهم وعرفناهم هولندا مع هذه المنتخبات اخوي دائما في العلالي
4: في العلالي. يبقى قابلني بكره يعني.
1: نحن نخليها للوقت، نخليها للوقت، ما نستعجل، خلي الشباب مقبول وعبد الرحيم والشباب يفرحوا.
2: نعم
1: زين، وخليهم يكونوا جاهزين، صعدوا احسن ثالث واحسن ثاني.
2: المهم بعدهم ما اريدهم تو يطلعوا.
1: لا لا لا لا
4: إيه بعدين عاد احنا بنسولف من بعدين اذا طلعوا ذي الجماعة. والبرازيل هناك بعد عندهم
0: مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
5: مونديال 2026.

0: نهاري وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: برنامج مونديال 2026 برعاية شركة أواصر.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: مونديال 2026.
4: يا طويل العمر سيل سيل يا طويل العمر سيل سيل البطولة.
3: 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
5: أخيرا مونديال مونديال مونديال.
3: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
6: مساء السامبا الليلة.
7: وين في الملعب موجود؟
6: في الملعب.
7: أمس الأرجنتين 3
6: بالهدف الأول، هذا كسر دسل 100%.
7: أسمع رأيك في البرازيل.
6: والله طال عمرك قايل لك أنا عن ثلاثة ما برد راسنا اليوم، عن ثلاثة ما برد راسنا. هيا سامبا يا زين، هيا سامبا يا زين، لعبك مهارة وفن وذوق بالعالي، لعبك مهارة وفن وذوق بالعالي. هيا سامبا يا زين، هيا سامبا يا زين، بيعطل الماكينات والتانجو بيسوي مانجو، بيعطل الماكينات والتانجو بيسوي مانجو. هيا سامبا يا عين، هيا سامبا يا عين.
8: بقول لك،
7: ها
8: انت ارجنتين ولا برازيلي؟
7: انا اشجع البيرو.
8: لا
9: الارجنتين مليون في المية. باي باي انا اقول لك، وصاحب التانجو خلي الحين عدي ذهب ميدانك
7: من اول مباراة. باي باي.
9: ايوه باي باي. انا اقول لك الارجنتين ما راح يصعد، واذا صعد ما يشيل البطولة.
7: يعني بيصعد ولا ما يصعد من الدور الاول؟
9: الدور الاول فريقين.
7: واذا صعد واذا بعدين صعد وشيل البطولة
9: مفروض ميسي ينسيت ما ارجنتينية حقيقة.
7: اسباني.
9: مفروض يعني. حسين
10: باغي منك طلب. سليمان ممكن تسمعني؟
9: تفضل.
10: باغي انك تقول كذا بصوت كذا شجي، تقول البرازيل.
9: البرازيل. برازيل. برازيلو.
11: يا قوم لا برازيل بعد اليوم.
10: بس
11: ترى شوف في يعني في اخوان يعني اعزاز هم من انصار البرازيل
10: بيزعلوا عليك يعني.
11: ايوه فمنزعجين من العباره هذه. يا قوم لا برازيل بعد اليوم.
8: شوف بقول لك شيء، انا صح متعصبه، احب البرازيل وضايق لما اسمع حد يتكلم عن البرازيل. اوكي ها. لكن في النهايه دي كره قدم.
10: انا سمعت انك ما تشوفين المباراه. وين؟
8: انا ما اشوف المباراه لاني متعصبه جدا. ان شاء الله باذن الله تعالى بنتلاقى وبطلبك بعدني وبقول لهم وبقول لهذول اللي جالسين للبرازيل، والبرازيل كنا جالسين لهم غصه، بقول لهم هذه هي البرازيل، وعندما يكون النبض البرازيل الكل يسكت ويتكلم، لان في النهايه برازيل برازيل يعني.
11: يا قوم لا برازيل بعد اليوم.
12: يعني لو طلع البرازيل بنوك هذا عكس العكار في البرازيل.
13: وان وان وان سمبا نمبر وان، وان وان وان سمباوي نمبر وان، وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان وان الشمبا نمبر وان وان وان وان برادي نمبر وان.
14: يا سلام على الليالي الحلوة في كأس العالم 2026. إذا اليوم مواجهة نارية صادق طبعا مفتوحة على كل الاحتمالات بين البرازيل والعملاق الآسيوي
15: اليابان.
14: أكيد مباراة كبيرة وما صحيح مع قوة البرازيل مع تاريخ البرازيل مع النجمات الخمس أو النجوم الخمس،
15: لكن راح يصطدم بطموح ورغبة المنتخب الياباني.
14: أعتقد أن مباراة لا تعترف بكثير بالتوقعات والتكهنات، صعبة طبعا لأن مباراة طبعا بين فريقين كبيرين عندهم أحلام كبيرة.
15: أكيد يعني التصريح مدرب المنتخب الياباني قال نحن جايين لللقب، وقال للشعب الياباني إذا خلى في باله هدف يسعى لتحقيق هذا الهدف. يقول يمكن كثيرين يعني يقول يبالغوا أن منتخب يابان تجاي لللقب.
14: تخيل أن أنشيلوتي قال كنت أفضل أواجه السويد ولا أواجه هذه لليابانيين ذي المشكلة. يعني قليل أنه مدرب يصرح أنه يقول أنا أفضل الفريق على فريق، ولكن يعني يقول أن طبعا هذا فريق شرس ما يعطيك فرصة تتنفس، عنده جاهزية بدنية كبيرة، بنعاني أمامه أكيد. وبالمناسبة صادق أنت تتذكر طبعا البطولات الأخيرة تحديدا اليابان كانت تطلع بصعوبة كبيرة، وبعدين طبعا احنا في القادم الوقت
15: بنتكلم يعني تذكر في 2022 غلبوا على ألمانيا على إسبانيا
14: وبشق الأنفس بلجيكا طلعتهم في الدقيقة 94 في مونديال روسيا في مباراة جنونية تقدم فيها اليابانيين بهدفين وقلبتها بلجيكا بالثلاثة. يعني دائما خروج اليابان يعني لو خرجت تخرج بطلوع الروح
15: يعني اليوم اليوم البرازيل خسرت بتعاني،
14: فاليوم على ابو منصور وجماعته يجهزوا صحون ما صحن اليوم لانه السهره شكلها بتطول.
15: لا شواط اضافيه
14: وننتظر هذه المواجهه عند التاسعه
15: ان شاء الله.
14: لا حد يطلع مشاوير ما مشاوير
15: تتجه
14: روح جيب روح تعال
15: ما عندكم ساعة
14: ما في عندكم ساعة يعني
15: خبز
14: أيوة جيب قبل وضبط أمورك بعدين تجي تسوي هذا ترى مباراة قوية
15: هي بعد تو يشتري حل مرتين لحد تو حل الصباح
14: لأنه بعد الليل سهرة
15: أيوة والساعة خمسة ونص مباراة المغرب
14: أيوة خمسة الصبح
15: هذا
14: وحده شغله ما تعرف انت تشوفها وين في البيت في الدوام في النص ما يعني
15: شوط هنا وفي شوط
14: ايوه يبغالك المطعم ذاك يبغال المطعم ذاك مال مال الباجه خمسة الصبح ايوه
15: وقتله
14: يلا
15: هذا تحياتنا صادق اللواتي حسين العميري ومحمد الشملي أكيد راح نكون متواصلين وياكم مونديال 2026
16: برنامج مونديال.
17: We are ready.

0: طبعاً برازيل ما برازيل برازيل إيه فريق برازيل ما فريق برازيل
1: ما إيه ما هو الأصلي يعني
0: إيه برازيل برازيل رونالدو برازيل رونالدينيو روبرتو كارلوس كافو ريفاردو هاي برازيل
2: هذا يوم تقول برازيل
1: فينيسيوس ما فينيسيوس هذا ماشي
0: فينيسيوس مدرب فينيسيوس بس ما ترقيصه ما تباهم يرقصوا ذي لأخذهم يرقصوا دكلهم طفل بس
3: أجل كورة وهدف يمشي فينيسيوس يستعرض الجونيور فينيسيوس ملاعب كبير برشا ملاعب كبير برشا
2: ونيمار
1: ونيمار
0: زجاجي نيمار مش في إصابات عندي لعيب ما أقول لك نيمار ما
4: لعيب وينه نيمار هذا وينه نيمار ذاتي هذا طلع نمر صغير نيمار هذا في جيل الثمانينات والسبعينيات يبقى في المدرج يصفق على الشباب البرازيل ما يقدرش يلعب معاهم
2: نيمار مهرج مهرج مهرج
3: في منتصف الجبهة
1: رافيني عشان نعرف برشلونة
0: رافينيا جميل لاعب جميل
1: برشلوني هذا برشلوني أبصم لك بالعشرة
3: مش ممكن ليليا من أين جاء من أين أتي أين تعلم أين علموه من الذي علمك من الذي علمك وصول الهجوم

والبداية أكيد مع آخر أخبار مونديال 2026. كندا إحدى الدول الثلاث المستضيفة للمونديال تحجز المقعد الأول في ثمن النهائي بعد فوزها بهدف قاتل جاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من ضائع على جنوب أفريقيا في المباراة التي جرت في لوس أنجلوس. بذلك واصلت كندا كتابة التاريخ بعد نجاحها في بلوغ الأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخها وتتأهل إلى دور 16 لتضرب موعدا مع الفائز من مواجهة المغرب وهولندا اللذين يلعبان صباح يوم غد الثلاثاء في مونتريال.

0: العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ملك الأردن يؤكد أن منتخب النشامى أسس لنجاحات مقبلة بعد انتهاء مشوار المنتخب في نهائيات كأس العالم بالخسارة أمام الأرجنتين بثلاثة أهداف لهدف عقب التأهل للمرة الأولى في تاريخه للمونديال، مضيفا أن المنتخب لم يكسب النقاط بعد خسارته في دور المجموعات لكنه كسب بأخلاق النشامى احترام العالم، مؤكدا أنها لن تكون المشاركة الأخيرة. وكان الملك الأردن قد مثل الداعم القوي لمنتخب بلاده بتواجده على المدرجات في مبارياته بالمونديال.
1: قبل دخول ميسي عرضية قبل دخول ميسي الأرجنتين، حضر ميسي الأردن قبل دخول ميسي الأرجنتين، حضر ميسي الأردن. موسى يا موسى يا موسى يا موسى، انت عمري فعلها، انت عمري دولها، انت عمري سجلها، انت عمري بهدف التقليص للأردن. ممتاز الكرة في نقلة من مرضي، تمريرة ولا أروع، عرضية خذها يا تعمرينيو، سجلها يا موسى، حالت لقبتك.
2: رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل يعلن استقالته من منصبه على إثر خروج منتخب بلاده من الدور الأول في البطولة، معلنا تحمله المسؤولية الكاملة عن ما حدث بعد اكتفائه بحصد نقطتين في المجموعة الثامنة. وتولى المسحل رئاسة الاتحاد السعودي في عام 2019 قبل أن يجدد له في عام حتى عام 2027. وشهدت ولايته استضافة المملكة لعدد من البطولات الدولية والإقليمية إلى جانب تأهل المنتخب إلى نهائيات كأس العالم في مناسبتين. وأكد المسحل في بيان مقتضب عبر حسابه على منصة إكس على أن الاستقالة جاءت انطلاقا من قناعته بأن المسؤولية تقتضي إتاحة الفرصة لمرحلة جديدة للكرة السعودية.
0: وفي أقوى ردود الأفعال ألقى رئيس كوريا الجنوبية لي جي ميونغ باللوم في خروج منتخب بلاده المبكر من البطولة على المجاملات والمحسوبية في تعيينات المسؤولين عن المنتخب الوطني. وانتقد المدرب هونغ ميونغ بو بشدة وطالب في الوقت نفسه بإجراء تحقيق بقيادة وزارة الرياضة في أداء المنتخب. وأثار قرار إعادة تعيين هونغ مدربا للمنتخب الوطني عام 2024 بالفعل مزاعم بالمحسوبية وعملية تعيين غير شفافة من قبل وسائل إعلام كورية، وهو ما نفاه هونغ تماما.
1: تكسر عن أنيابها هنا في المونديال، عودة النمور، زائر النمور هنا في المكسيك. التعادل يأتي، هدف التعادل، فعلها بوم وان إن بوم وبوم بوم بوم.
2: وبعد ردة الفعل القوية من جانب الرئيس الكوري أعلن هونغ ميونغ بو استقالته من تدريب منتخب كوريا الجنوبية بعد المشوار المخيب في كأس العالم. ورغم البداية القوية للمنتخب الآسيوي الكبير إذ تمكن من الفوز على تشيكيا بهدفين لواحد، إلا أنه عاد وخسر أمام المكسيك في الجولة الثانية بهدف دون رد، ثم أمام جنوب أفريقيا في الجولة الثالثة بالنتيجة ذاتها. وكان لدى المنتخب الكوري الجنوبي بصير

0: رصيصا من الأمل في التأهل كأحد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث، إلا أن نتائج المنتخبات الأخرى في بقية المجموعات لم تكن في صالحه.
1: وصلت إلى بوم، هنا بوم، هنا العرضية، إنه شمشون، إنه الكوري الجنوبي النمور اللاتسيوية مرة أخرى تكشر عن أنيابها في المونديال، حيث لا صوت يعلو صوت الزهير، إنها البداية التي نريدها.
2: الأنظار تتجه الليلة إلى لقاء منتظر بين البرازيل واليابان في مباراة قوية تجمع بين مدرسة اشتهرت بالإبداع الفردي وأخرى بنت نجاحها على التنظيم والعمل الجماعي، حيث يدخل المنتخب البرازيلي المباراة بعدما استعاد جزءا كبيرا من شخصيته وواصل تطوره من مباراة إلى أخرى في مرحلة المجموعات ليظهر بإيقاع أسرع وضغط أكثر فعالية في مؤشر واضح على تصاعد مستواه قبل الأدوار الإقصائية.
3: كرة خطيرة جدا، هي هي هي هي هي، الله الله الله الله الله الله، لا أريد إثبات شيء لأنني أنا الشيء، ولا أريد إثبات أي شيء لأنني كل شيء في البرازيل، أمالكم تتعلق بأقدام فيني وفي السامبا، كل رقصة من رقصاتكم وراءها فيني، فيني يسجل ويقطف مبكرا أول أهداف اللقاء بعد استغلال خطأ، يسجل للمباراة الثالثة على التوالي، الثالثة على التوالي.
0: في المقابل لا يبدو المنتخب الياباني خصما يستهان به في هذه المرحلة بعدما فرض نفسه بين أكثر منتخبات البطولة انضباطا واستقرارا على المستوى التكتيكي، فبينما تعتمد بعض المنتخبات على نجم واحد أصبح النسق الجماعي هو النجم الحقيقي الذي يمثل نقطة قوة حقيقية للساموراي.

0: منتخب ألمانيا وباراغواي يلتقيان في مباراة الحجز تذكرة العبور إلى ثمن النهائي. الألمان يريدون الظهور بوجه مغاير، وذلك بعد الهزيمة المفاجئة والمخيبة أمام الإكوادور في دور المجموعات، فيما تحلم باراغواي بالعبور إلى دور 16. ويحتدم الجدل حول مستوى منتخب ألمانيا منذ الخسارة أمام الإكوادور في الدور الأول، فقضية الحارس مانويل نوير ومركز القائد يوزوا كيميش ومستوى الثنائي فوريان فيرتس وجمال موسيالا إلى جانب طريقة الاستفادة من واندوف، كلها ملفات أعادت الهزيمة أمام ألمانيا، هزيمة ألمانيا أمام الإكوادور بهدفين لهدف بقيادة كاسيدو ووليان باتشو وهان كابي إلى المواجهة، وأيقظت دفعة واحدة كل الهواجس المانشافت.
1: هذه كرة للالله الله، إنهم الألمان يا سادة، إنهم الألمان يا سادة، من كان يعتقد أنهم أموات، هؤلاء هم الألمان.

0: منتخب المغرب يلتقي صباح يوم غد الثلاثاء مع منتخب هولندا في مدينة مونتيري المكسيكية، ويحلم أسود الأطلس بتكرار إنجاز نسخة مونديال 22 على الأقل عندما وصل إلى نصف نهائي البطولة محققا إنجازا كبيرا آنذاك. ويعود المغرب إلى مونتيري حيث توقف مشواره في عام 86 عندما بلغ ثمن النهائي لأول مرة في تاريخ مشاركاته في المونديال قبل أن يخرج على يد ألمانيا الغربية 0-1، وكله أمل في أن يتمكن هذه المرة من حجز بطاقته إلى الدور ذاته.
1: الرأسية سفيان رحيمي يسجل، سفيان رحيمي من قدمي هنا فنان، سفيان لا يرحم بلاسيد، سفيان حتى في الشبكة، سفيان نعم عندما يتحدث الإبداع.
2: في المقابل قدم المنتخب الهولندي مشوارا قويا في دور المجموعات ويبحث عن إكمال طريقه بحثا عن لقب طال انتظاره، وتزيد المواجهة من صعوبتها بالنظر إلى التاريخ المميز للطواحين في المونديال. تشير الأرقام إلى أن هولندا لم تغادر البطولة قبل الدور ربع النهائي في مشاركتها 11 الأولى، وهو رقم يعكس قوة الطواحين في الأدوار الإقصائية، وقد اعتادت دخول البطولة بطموح المنافسة دون أن تنجح في التتويج رغم بلوغها النهائي 3 مرات عوام 74 و78 و2010، لذلك تبدو المباراة أكثر من مجرد عبور إلى الدور المقبل، فهي قمة نارية مرتقبة.
3: اللعبة مثل هذه تهتف بالجول قبل أن يسجل، نعم لأن السيناريو المرتقب هو هكذا. سامرفيل هرب، سامرفيل دخل، سامرفيل مرر، خاكبو بدل يسجل ثنائية، وأيضا في الدقيقة 9 من انطلاقة الشوط الثاني هدفا للمهاجم بروبي وهدفا لجودي خاكبو 4-6.
0: والمدرب البلجيكي هوغ فروس يتريث في الحديث عن مستقبله مع منتخب جنوب أفريقيا عقب خروج بافانا بافانا من دور 32 قائلا إنه ليس من الحكمة اتخاذ قرارات عندما يكون المرء محبطا، علما بأنه كان قد لمح قبل انطلاق المونديال إلى أن هذه البطولة قد تكون مهمته الأخيرة. لكن بحسب مصدر داخل الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم فإن بروس قد يواصل مهامه سواء كمدرب للمنتخب أو في منصب آخر مثل كشاف أو مراقب للاعبين الجنوب أفريقيين الناشطين في أوروبا. وكان المدرب الكبير قد نجح في إعادة جنوب أفريقيا إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ نسخة 2010.
3: خطيرة كرة ماسيكو بافانا منتخب الأولاد يفعلها في دقيقة 63، الهدف لن يتأخر، والإجابة جاءت من ماسيكو عندما تقدم المنتخب الكوري وجازف بلعب الهجوم.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
5: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
6: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: مونديال 2026. 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
3: أخيرا مونديال مونديال مونديال.
2: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
4: زين سمعنا اخبار شويه
5: زين.
4: سمعنا جماعتك ذي اللي راسلين لهم عسل
5: نحل.
4: هي نحل
5: اي نعم جاي عسل نحل
4: مال جبل
5: مال جبل نعم
4: راسلين لهم يا بنشوف
5: زين ان شاء الله تعالى بالتوفيق نتمنى لهم بالتوفيق بس احنا شجعنا على شانكم بس ما في فايده في ناس فرحانه وفي ناس زعلان
4: اي وانت في النص
5: انا في الوسط عندهم جلسه جت ما قلت انا حد يضربني بعد بس تابعوهم ان شاء الله تعالى بالتوفيق ان شاء الله تعالى
4: جماعتك طالعين وراهم سمعنا اخبار
5: لا, لا لا لا ان شاء الله ما يطلعوا ان شاء الله متواصلين
4: وين ودينا من شنط المطار عاد
5: يعني غسلوا ملابسهم
4: هي مرة عاد بعد ما بيرجعوا الفندق وين
6: كله رايح كله رايح رايح
4: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في برنامج مونديال 2026 طبعا لازمنا نواكب هذا الحدث العالمي وصلنا إلى الأدوار الإقصائية خروج المغلوب دور 32 أمس المنتخب الكندي واحد مستضيفين هذه البطولة تمكن تحقيق الانتصار والفوز على منتخب جنوب أفريقيا بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة وكتب التاريخ لنفسه من جديد ببلوغه للدور القادم دور 16 يمكن ما جات عليهم ذيك الشلة اللي كان مسويها مال جنوب أفريقيا
7: شلة قبل المباراة هذه شالين شلة قبل المباراة وطلعوا المهم شلة الوداع
4: عموما
7: نعم اليوم طبعا أكيد يعني مثل ما يقال يعني لا حديث يعلو عن الحديث عن مباريات مهمة جدا على رأسها مباراة البرازيل مع منتخب اليابان مباراة تاريخية بين الفريقين أكيد في كأس العالم لأول مرة طبعا في هذه الأدوار الإقصائية أيضا تقام في مباراة تتجه إليها أنظار العالم اليوم 14 مباراة سابقة ما فازت اليابان ولا مرة إلا طبعا المباراة الأخيرة اللي هي الودية 3-2 واللي طبعا احنا اليوم ايضا نشوف بعض الاخبار اللي تتحدث عن ذيك المباراه في بعض التغييرات كانت في بعض الاسماء في المنتخب البرازيلي ولكن عموما هي ناقوس خطر للمنتخب البرازيلي اللي طبعا يعني تصدر دائما ما يتصدر المجموعه في دول المجموعات وهذا
4: من 82 والمنتخب البرازيلي
7: وانت طالع ف
8: البرازيل يا صاحبي دون تحليل مرعب ويكبر من تحداه راهن وخلي القال والقيل سامبا ولا ما حد تصداه
9: حتى الضباوي طبع بحص يصبغ بلونه وسط الجموع
10: ايه ده بيرتم بقول الله
11: عارف الطوفان قول حق الله حسين ياني وياي دور قدام في الطوفان
4: اي طوفان هذا عاد
11: طوفان السامبا اقول الطوفان تعرفه ما تعرف الطوفان
12: اعرف الطوفان ازرق لا لونه
11: يخطف على الخضر واليابس يشيل كل شيء معه.
12: لونه أزرق طوفان صح؟
11: أزرق؟
12: إيه.
11: لا لا زمردي.
7: طبعا كما ذكرنا لكن في الفترة الأخيرة البرازيل توصل يعني الأدوار الإقصائية والنهائية صراحة بصعوبة كبيرة. خرجت من الأدوار الإقصائية في 4 من آخر 6 مباريات في كأس العالم، وهو أعلى وهو معدل أعلى من مجموع مشاركاتها 17 السابقة، لكن عادة ما يكون خروجها على يد منتخب أوروبي طبعا في ظل طبعا ضعف مستويات المنتخبات على مستوى القارة الآسيوية تحديدا. المنتخب البرازيلي ما خرج من الدور الأول من سنة 90 عندما خسر أمام غريمه التقليدي الأرجنتيني، ولم تخسر البرازيل أمام اليابان كما ذكرنا سوى في مرة واحدة في المباراة اللي جمعت حتى على مستوى المراحل السنية. يقولك ما خسرت البرازيل إلا مرة واحدة 4-1 أمام اليابان في مباريات كأس العالم تحت 20 سنة،
4: يعني الصغار يعني والكبار
7: كل إحصائيات اليوم
4: للبرازيل.
7: وآخر مواجهة بينهم 3-2 اللي ذكرتها صادق في أكتوبر الماضي، البرازيل كانت متقدمة بهدفين في طوكيو، ثم عادت اليابان لتقلب الأمور وتسجل ثلاثية كاملة. ويوم هذه المباراة طبعا كان لها صدى كبير على مستوى الأوساط اليابانية والأوساط العالمية.
4: نعم.
7: بحكم أن اليابان أيضا لا تنظر إلى هذه المباراة مجرد أنها كانت مباراة ودية، ولكن كان لها أبعاد كثيرة، لأن اليابان كما نعلم تفكر في كيفية الحصول على كأس العالم في 2050، ويشير يقول لك يعني يقول لك ان
4: كثير هذه الاستراتيجيه اللي هم جالسين
7: يمشوا عليها، لكن يقول لك المراقبين والمحللين يتوقعوا ان اليابان بتنافس على كاس العالم حتى قبل هذه السنه، يعني فالتخطيط هو اساس العمل.
13: الحكم يسيب الاندفاع، كره خطيره للسلساو ملعوب البرازيل خطير، والهدف الاول للبرازيل 1-0 رافينيا لكلام سايد، التسلل ضد البرشلونه يريدون المرتبة الأولى هي تحديد المسارات.
14: هذا السامبا جاكم، هذا السامبا جاكم.

0: يعني شوف شوف صادق لما انت يعني تخطط لهدف معين في وقت محدد، يعني مثلا تقول انا باخذ كاس العالم 2050، والحين المحللين والمراقبين يقولوا يعني لا، اليابان من المتوقع انها تنافس على كاس العالم قبل هذا التاريخ اللي حددته يعني
1: اليابان.
0: اليابان
1: يعني هذا معناته يفوق التوقع.
0: يفوق التوقع، ايوه صحيح. ذكرتني بشيء، هذا يفوق التوقع يا اخي. ان شاء الله دائما يفوق التوقع
1: ان شاء الله باذن الله.
0: ايوه يعني يمكن يكون منه. ننتظر مباراة كبيرة الساعة 9. مساء الخير.
2: مرحبا أستاذ جلال.
0: من جلال؟
1: جلال الخويطري.
0: جلال الخويطري.
2: مرحبا.
0: مساء الخير. من جلال؟
3: ألو
0: جلال. السلام عليكم. تغير صوتك ولا أنا غلطان؟
1: كيف غيرت النغمة؟
3: ألو
0: ألو. تداخل يقول لك تداخل الخطوط زحمة على مباراة البرازيل واليابان. يعني
3: دخلنا على الخطوط برايك ما مشكلة عادي طال عمرك.
0: خبصة اسمع شوية
1: تو صوتين يجينا
0: صوتين يدخلن للاستوديو الاخ محمد.
3: خذ حمد عندك العلوي.
1: حمد حمد
0: خذ يقول لك خذ حمد.
2: الو
0: السلام عليكم.
3: اليوم مباراة المغرب يعني ما تاخذون على الهواء مباشرة؟
0: ناخذك ونص.
3: بارك الله فيك.
0: تفضل.
3: كيف الاخبار وكيف العلوم؟
1: العلوم طيبه.
0: يعني احنا ننتظر الساعه 5 الصبح بس.
3: لا ما يهمك طال عمرك. الليله هي سهره ترى معروفه سهره
0: الليل. انت بتواصل ولا بتنام لين ذاك الوقت؟
3: لا والله مواصلين طال عمرك.
0: اوه
3: اي نعم.
1: من تو يعني لين الصبح.
3: خير ان شاء الله. ترى سهره هي اللي سهره طال عمرك.
1: مشي طويله شكلها. مشي طويله.
3: ماشي طويلة من جيت راكم سهرين ولا نسهر من معكم.
0: لكن قالوا لنا انك خايف اليوم شوية من الهولنديين.
3: ماشي خوف ان شاء الله.
0: ها يعني احنا وصلت معلوم من عندك انك شوية عندك خوف شوية اليوم.
3: لا من دام داخلة في راسي اليوم. ماشي خوف اليوم.
0: بس هي داخلة في راسك. داخلة
3: دام امور طيبة ان شاء الله تعالى. البال المغرب المباراة هذه ان شاء الله باذن الله تعالى المغرب تكون فايزة باذن الله تعالى.
1: يعني مرتفعين المغرب اليوم يعني بكرة الصبح.
3: المغرب إن شاء الله بتواصل مشوارها إن شاء الله تعالى.
0: يعني فايزين.
3: إذا ما 1-0 2 بالتعادل.
0: ما يسدها ما يستو تعادل. ما فيها تعادل. ما فيها.
1: لا لازم واحد يفوز.
0: ما فيها.
3: في ضربات جزاء بعد.
0: هي.
3: فيها ضربات.
0: يعني هولندا أوت.
3: إن شاء الله أنها تطلع هولندا أوت إن شاء الله تعالى.
0: زين ما خبرتنا وين بتشوف المباراة وأي مكان وين بتجلس ومع من؟
3: أنا اليوم أقايلك اليوم أنا ضيفكم بداخل مسقط اليوم.
1: أنت موجود في مسقط.
0: والله ونعم. أشوفها أنا منورة اليوم.
3: لا مسقط مبنى منورة طال عمرك.
0: الله يحفظك إن شاء الله دائما منورة وعمان كلها نور.
3: أنتوا الأصوات الطيبة اللي داخل ذيك الإذاعة يعني.
1: الله يعزك.
3: يعني انتم منورين الاذاعه باصوات.
0: بارك الله
1: وجودكم اكيد تواصلكم.
0: لكن عباره بتشوفها مع من؟ يعني بتشوفها المباراه؟
3: مباراه ان شاء الله موجوده هنا الحمد لله. بيوت موجوده عندي هنا.
0: لا فاهمنك لكن هل بتشوفها مع جماعه ولا وحدك يعني؟
3: عاد احنا وحظنا. بعدين بخبركم بعدين.
0: وانت جالس
1: ما مخطط بعده.
0: وانت جالس الصبح هذاك كوب شاهي.
3: أكون شاهي نعم الصباح. إن شاء الله بس نتمنى لهم إن شاء الله بالفوز بإذن الله تعالى. نتمنى للمغرب إن شاء الله بالفوز.
0: عطى أغنية محمد شملي. عطى عطى عطى
3: أغنية مغربية.
0: يقول لك عطى.
1: اسمع اسمع
3: حط أغنية مغربية.
0: حط له أغنية مغربية. اسمع اسمع

0: سير العلوي.
1: نعم ما قصرت انت جزاكم الله خير على الاغنية اللي حطيتوها.
0: ترى يعني ما انت تسير
1: واصلين عند المغرب هي. وعند مصر بإذن الله تعالى.
0: لكن مباراتهم ما المغرب الصبح انت تنسى.
1: لا ما شنو مع الليلة ما شنو.
0: مواصل
1: مواصلين وانتو تواصلوا في الإذاعة نفس الشيء.
0: احنا متواصلين مرة مروحين.
1: بارك الله فيك.
0: جزاك الله خير. منور مسقط. منور مسقط.
1: الله بالتوفيق على البرنامج اللي قايمين عليه بدوركم.
0: بارك الله
2: فيك. الله يسلمك.
1: انتم ما قصرتوا جزاكم الله ألف خير. وانتم الله ما يحفظكم جميع العاملين في الإذاعات العمانية بإذن الله تعالى.
0: بارك الله فيك. احنا نفرح يوم نسمعك. نفرح
1: وانا اسمع صوتكم. بس امس ما شليتوا التلفون.
0: أفا
2: حكيم كان ما شليت
0: التلفون محمد. عنده زحمة يقول ما يشوف. عنده زحمة.
1: مسموح طال عمرك.
0: مسموح يقول.
2: باكر بعد ينتظرك
1: إن شاء الله تعالى. الله يحفظكم بإذن الله تعالى. الله يحفظكم وما تشوفوا أي مكروه إن شاء الله تعالى.
0: جميعا إن شاء الله جميعا. وسير
1: ما له حاجة ولا شيء.
0: لا يعني أنت ما تسير يعني. سير مع المغرب. الأغنية سير.
1: ها
0: الأغنية تقول لك سير.
1: يلا عم سير مرة حطها.
0: يلا سير.
1: سير
0: مع السلامة.
1: مع السلامة. حط
0: الأغنية. حط الأغنية. حط.

de Bilal. Bilal, Bilal. أشرف حكيمي يعدل الأوتار، أشرف حكيمي يصحح المسار، يصحح المسار، هذا هو المسار الذي نريد. بلال خنوس، ألونا يا بلال، أشرف يونيا في الشباك.

0: زين على الاصفر يا زين على الاصفر من هم متى الجماهير البرازيل هو ولا صفر البرازيل هو من هو المتع الجماهير البرازيل هو الاصفر
1: يا سلام شوف الروح الرياضيه
0: اقول لك زين هو الاصفر يا زين هو
1: يا زين هو الاصفر يا
2: هو غير اللون بس ترى
0: يلا بصباح نبديب يلا بصباح نبديب ذكروا النبي ونصلي به يلا بصباح نبديب اه على كذا يا اخي المنتخب الياباني

0: برنامج المونديال، لكن
1: ما يعني يعطيك بيت ويشرح.
0: أيوة كيف هذيك اللي مشكلة يا أخي، يقطع هذا ويرجع يشرح يعني ما يكمل.
1: مالقاري
2: التانجو سوى قصة
3: ياك الخيل يسحب
2: قاري،
3: تعرفوا منو الخيل اللي يسحب قاري؟
1: أوه رجع يشرح مرة يا أخي، كملها وبعدين يشرحها.
3: يتمشى على مداري يتمشى على مداري التانجو سوى قصة
2: التانجو
3: الخيل يسحب قاري. تعب خبرك اني انا الخليفه
1: يقدر ما يقدر ما يشرح
0: ما يروب، لازم يشرح يعني. تفضل تفضل
3: يعني. اقول لك
0: لا حول ولا قوه.
3: يتمشى على مداري
2: يتمشى على مداري والتانجو سوى قصه تانجو
3: ياك الخيل يسحب قاري.
1: شرحته عاد
3: صفط مره. التانجو سوى قصه، التانجو بيسوي لهم قصه، كلهم بيسوي لهم قصه.
0: والله احنا ننتظر ونشوف.

0: يا اخي ليله ناريه ترى
1: ننتظرها نارية
0: يعني. 10 دقائق والبرازيل مع اليابان بعد شوي نشوف فيها خير. احنا اليوم حتى الحلقه وضعها مختلف يعني. البرازيل بتلعب الحين ومع اليابان وخروج المغلوب شيء يعني صعب، خاصه ان البرازيليين من جمهور البرازيل اللي عندنا وايد خايفين في الايام الماضيه من هذه المباراه تحديدا، واليوم وصلتنا بعد بعض التسريبات عنهم انهم خايفين المباراه ولكن نقول طبعا علو كعب البرازيل اكيد يعني ما في شك في ذلك، ولكن المنتخب الياباني منتخب عنيد وقوي وشرس.
1: منتخب اليابان طبعا
0: منتظر مباراه كبيره يعني
1: مباراه كبيره و...

0: حصل البطولة غيرها على 2-4-6-9-8.
1: لا برازيل بعد اليوم.
2: أكيد البرازيل راح يكون حاضر.
0: أبغى بعد شوية محمد نتذكر أنا بيجيك يعني بنتذكر خروج اليابان مع بلجيكا في الدقيقة 94. لا بس أنا شو اسمه في ملخص سريع كذا حلو ف بنستذكره وبعد شوية من المباريات صراحة اللي يسموها التاريخية يعني في كأس العالم عندما
3: لا تنسى
0: أسقطت ال بلجيكا اليابان في الدقيقة 94 بعد ما تقدمت في أشهر ريمونتادا يمكن في السنوات الأخيرة. تقدمت اليابان بهدفين وعادت بلجيكا اللي تضرب بالثلاثة وتسقط اليابان. فهذه المباراة صراحة في 2018 ما تنتسي أبدا. مباراة

رائعة من كورتوا. مرتدة القاتل القاتل بلجيكا. الله يا كرة القدم. هذا جنون. وأناد وبوع وهنا أفراح. هذه قمدة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. آخر الثواني العشر.

0: حياكم الله من جديد ومستمعينا الكرام على 2-4-6-9-8-1-5-1 ورسائلكم على الواتساب على 7-2-4-4-2-0-0-9. طبعا المنتخب الياباني حقق سلسلة من عدم الخسارة من خلال 10 مباريات متتالية، طبعا ما حقق فيها أي خسارة، واليوم في مواجهة أمام المنتخب البرازيلي في مباراة صعبة وقوية، طبعا فيها الكثير من الإثارة.
1: جميل، على 2-4-6-9-8-1-5-1 مساء الخير.
2: كابتن حسين كيف حالك؟
1: حياك الله من عبد الرحمن.
2: ايوه خدموني بعض الشيخ.
0: حياك الله عبد الرحمن.
1: المعذرة.
2: ارفع عليك، ليس هناك عذرة يا اخي، انت من المغرب الكريم.
1: بارك الله فيك. البرازيل واليابان، من بيفوز؟
2: ان شاء الله البرازيل طبعا، هذا شيء مؤكد.
0: كم تتوقع النتيجة يا عبد الرحمن؟
2: اتوقع صراحة 5-1.
0: 5-1
1: 5-1 كبيرة شوية كانها.
0: اليابان ترى ما سهل اليابان بعد.
2: أقول البرازيل، لأن البرازيل لا تنسى كانت يقال عن ملكة الكورة، كان بيليه.
0: ما نختلف.
1: لكن تو ما أحد بيليه عاد بنسي صربعه وهذه له نيمار.
2: أقول هذا خلاص يعني متأصل فيه الفريق البرازيلي هذا الشيء.
1: يا سلام سلم، وفريقك اليوم عليه عنده مباراة سهلة، يعني ما سهلة لكن تحسها إن يعني ها ألمانيا مع باراغواي تميل صوب الماكينات يعني.
2: وإن شاء الله المغرب أيضا
1: مع هولندا.
2: مع هولندا بكرة أظن الساعة 2:00 لا؟
1: 5 صباحا،
2: 5 الفجر.
1: نعم
2: ما مشكلة، بنستمع لها في العناوين الرياضية
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
2: هذا كيف عاد كيف كسر صدر.
0: حياك الله يا عبد الرحمن، الله يسلمك.
2: الله يكبرك.
0: مستمتع معنا في البرنامج؟
2: أكيد أنا أتابع البرنامج شو يعني يوم كذا أتابع.
0: بارك الله، تشريف.
2: أتابع العناوين صراحة مثل لا حسين، ودي أقول كلام أو أقول يعني شيء.
1: تفضل.
2: يا ريت لو أستاذ حسين كيف تحسين لو تعيد البرامج النشط الرياضي لما قبل أن تكون قناة الشباب، كان أول عند 10 تبي برنامج من النشط الرياضية.
1: صحيح.
2: كان صراحة النشط الرياضي كان زين، أتقدم يتناول زملائكم كان فيه، كان أتذكر حتى المذيع ذيك المذيع متعلم هناي كانت تذكرها معي.
0: إن شاء الله. ان شاء الله ملاحظتك واصله اكيد لي
1: ان شاء الله. ان شاء الله يا عبد الرحمن حاضرين.
2: كذلك في بطاقه بيضاء حصل سباق تنقل لكم تستضيفون طارق سكتاوي
1: ان شاء الله.
2: ايوه تحياتي لك والكابتن والاستاذ الفاضل محمد الشمري.
1: يستاهل.
0: شكرا لك يا عبد الرحمن،
2: الله يعزك يا
0: عزيز. أحسنت. الله يخليك.
1: يا الاجواء في ملعب البرازيل و
0: مولع المدرجات اصفر،
1: مولع باللون الاصفر شعاع الشمس هذا. مع الاحترام طبعا والتقدير لفريقنا اللي هو نادي السويق، لقبه شعاع الشمس. ايوه طبعا، ايوه. ولكن البرازيل اليوم يعني الملعب اصفر، ونحن بعد شويه بتبدا المباراه الكبيره بين الفريقين، الفريق اللي تراهن عليه الكره الاسيويه اليابان، والبرازيل طبعا اللي هي تحمل كما يقال يعني التاريخ والماضي والحاضر. لكن من 2002 البرازيل ابتعدت عن التتويج بكأس العالم وستبحث بالتأكيد عن العودة، إن كانت الطريق صعبة فبالتأكيد يعني من يلعب في كأس العالم لابد أن يواجه الصعاب
0: أكيد
1: ويتخطى العقبات. نعم، فبعد شوية إن شاء الله نحن ننتظر مكالماتكم على 2-4-6-9-8-1-5-1 وعلى 7-2-4-4-2-0-0-9. قبل أن نروح شوية الملعب نسمع رسالة.
0: بالضبط. مساء الخير، السماء الزرقاء مساء أصفر بحرارة الشمس الحارقة. البرازيل من أجل إعادة هيبتها، البرازيل من أجل إبراز نفسها كمرشحة للبطولة في اختبار حقيقي، الجميع انتظر السامبا وماذا هم فاعلون. المنتخب الياباني الحصان الأسود لدى الكثيرين، فاليابان التي تحقق سلسلة طويلة من عدم الخسارة والتي قدمت دور مجموعات بمستوى رائع، صحيح هنالك غيابات تنهك هذا الفريق ولكن لا مجال للأعذار إن كانت تريد إثبات ذاتها بين الكبار العالم. قمة مبكرة ينتظرها العالم بأسرة، توقعاتي إقالة عاجلة لأنشيلوتي. وافهم
1: يا فهيم يعني يخسر اليوم
0: انه
1: مقصود يعني هذه. انت شو تتوقع؟
0: عماد شماخي،
1: انت شو تتوقع؟
0: التوقع والله صعب، يعني المباراه ما بتكون سهله، بس اتوقع البرازيل بتعدي اليابان.
1: جميل. في رسالة بعد؟
0: في رسالة من سعيد عزيز الهشام. السلام عليكم صادق وحسين والمخرج محمد. من كل قلوبنا المنتخبات العربي في كأس العالم مصر والمغرب والجزائر، وأن تكون مباراة النهاية عربي خالص. لماذا معظم المتصلين البرنامج المونديال يشجعوا البرازيل، مع العلم أن هناك منتخبات عربية لا زالت في المنافسة؟ أما مباراة اليابان والبرازيل لا يهمنا من يفوز فيهم. رسالة ثانية، البرازيل بس هالمرة اليابان غير مباراة صعبة. بدأ المباراة محمد،
1: نروح المباراة ونوجه تحية لزميلنا أحمد النعماني،
0: أكيد كل تحية،
1: وهيثم العامري اللي يقول لك في طريقهم إلى صور
0: درب السلام. الله طبعا في الدرب،
1: في الدرب. يعني كيف تشوف المباراة؟ اسمعوا لين نهاية الشوط الأول،
0: نعطيهم نحن النتيجة
1: وبعدين بتوصلوا صور إن شاء الله بالسلامة. نوجه تحية لمخرجنا المميز سلطان المعمري أبو سلامة. فبالتأكيد ليلة كبيرة، ليلة كبيرة للمحبين وعشاق كرة القدم في مواجهات كبيرة. اليابان تتحدى البرازيل. خلينا نروح شوية نسمع من بداية المباراة.
3: مع منتخب البرازيل، كرة من كونيا ضاعت، رجعت من هنا في الخلف مباشرة في اتجاه القائد ماركينيوس الذي يأخذ مباراة رقم 109 رفقة جابرييل حديث العهد جابرييل مع المنتخب البرازيلي، هذه مباراة رقم 21. باكيتا في الوسط، يرجع من هنا لماركينيوس على الجهة اليمنى، يوصلها مباشرة في اتجاه دانيلو. دانيلو يرجع للخلف، الآن دانيلو الكرة الأولى كانت في اتجاه رايان، محاولة إخراج اللاعبين اليابانيين من منطقتهم. معديرة، كنت قلت بأنه مش معديرة، لا، اليابان البرازيل سبق وأن خرجت في مونديال 90 في الدور الثمن النهائي، ولكن نحن اليوم في الدور 16، سيكون الأمر تاريخي أنه البرازيل تخرج في الدور 16 من مسابقة كأس العالم. مرة واحدة خرجوا سنة 90 في الدور الثمن النهائي، نتذكر ذلك جيدا أمام منتخب الأرجنتين. أول كرة وأول خطأ لصالحي
0: على 2-4-6-9-8-1-5-1. إذن انطلقت قبل قليل مباراة المنتخب البرازيلي أمام المنتخب الياباني،
1: واليابان اليوم بالأبيض. ونشوف المباراة وننتظر مباراة كبيرة بين الفريقين. طبعا أكيد كفة البرازيل أرجح، لكن اليابان ليست بالفريق السهل وعليها أن تثبت ذلك.
0: بالضبط، وهذه فرصة للمنتخب البرازيلي. أول ركنية
1: نأخذ. مساء الخير.
4: أيوة مساء الخير،
0: أهلا وسهلا.
4: كيف مسيتوا؟
1: بخير الحمد لله، كيف أموركم؟ طيبين
4: الحمد لله. والله حماس، متحمسين ما شاء الله.
1: متحمس هذا صادق، عنده حماس اليوم شوي.
4: والله أنا أتوقع يمكن عكس الأخوان. جبان إن شاء الله. 2-0
0: اليابان على البرازيل.
4: نعم.
1: 2-0.
4: أيوة، لأن الكرة دوارة. الكرة دوارة.
0: أيوة. أيوة. يوم لك ويوم عليك.
4: تتغير مسارها.
1: هذا أغنية.
0: الكرة أيوة. دوارة.
1: يوم لك ويوم.
4: أغنية صح.
1: أغنية هي صح.
4: أيوة. يعني صحيحة وواقعية. يعني الكرة دوارة، في أي لحظة تتغير. وتروح مسار غير مسارها.
0: غير التوقع. يعني غير الناس غير متوقعين. نعم نعم.
4: ايوه، سبحان الله ما تعرف. انا اقول لك توقع، يعني
1: بنشوف زي المغرب وهولندا.
4: يقول لك
1: المغرب وهولندا
4: لطيف، لكن سبحان الله
1: ما تسمع
4: توقع. يعني نعم. يعني ايش يقول لك؟
1: ايش هي الدنيا دواره.
5: توقع في دواير.
4: ايوه، اريد اغنيه عاد، اريد اغنيه في هذه المناسبه.
1: تبغى اغنيه في هذه المناسبه؟ اغنيه حل برازيل
4: قريبه منها. في اغنيه الكره
0: مع اليابان،
1: اغنيه هذا المسرحي
4: يعرفها.
1: يعرفها محمد شمالي، عنده خبره.
4: أيوة.
0: بس عند الموضوع
1: زي ما قلت لنا المغرب وهولندا.
4: شمالي دائما يعمل هذه.
1: ايوه،
4: دنيا دواره
1: كذا يعني،
4: او الكره دوار. لا
0: هي تبان مع هذا الكره دواره.
4: ايوه، شوف محمد شمالي دورها.
0: دور محمد،
4: انا مستمع والله.
1: جزاك الله خير،
4: حياكم الله.
1: وايش توقع المغرب وهولندا؟
4: والله إن شاء الله المغرب. مرة 100%.
1: هذا يعني أنت تتمني ولا تتوقعي؟
4: لا، مرة متأكدة.
1: مرة 100%.
4: إن شاء الله
0: المغرب.
4: مغرب اخويا ما شاء الله طويين. حماس
1: زين. اليوم مباراة الساعة 9 ومباراة 12 ونص ومباراة 5 الصبح.
4: والله عاد 12 ونص الساعه
1: انا نايمين يعني.
4: ايوه نعم لكن أيوة. ان شاء الله بنسمع كل خير عنهم
1: ان شاء الله. ان شاء الله مشكورين. تابع اذاعه الشباب والامور طيبه. وعندش قناه اذاعه الشباب على واتساب تجيب لي النتائج
4: تمام ان شاء الله. ولكن عاد نص الليل انا بسمع
0: ان شاء الله باذن الله.
1: نص الليل صادق وجماعته بس هم يتابعوا.
4: لا نسمع راشد.
0: راشد صبح
4: هو عاد كل شيء يقولنا كل حاجه.
1: هي من الفجر عاد يعطيكم كل شيء.
4: ايوه ساعه 6 وخلاص يتحدث.
1: هي نشيط ما شاء الله عليه.
4: جزاه الله خير.
0: الله شكرا.
4: تحياتي يا اخي لكم.
1: احسنت جزاك الله خير. مشكوره.
4: حياكم الله. مع السلامه.
6: خلاص بكم بعد فوز البرازيل لك. الله يا حالته يا حالته يا حلا حطه هلو بقولك لك بالمصري
0: بعد. لا تتفنن
6: بالمصري يا باشا.
0: معناته
6: ايه ده حالات حالات الجول وحالات نيمار حطه هلو على جوله مش هاله.
0: اخي صالح
6: ايوه انا وبعدني صالح إيه؟ عندك ما ينام طال عمرك.
0: برايك انت
6: معاكم قلبا وقالبا بديت من بدايه برنامج وانا ان شاء الله معكم والكاس بجيبه هناك بالاستديو البرازيلي ان شاء الله.
0: خلاص ننتظر بنصور معه. مشكور.
6: بجيبه بكلم اسمه هذا
0: سكولاري.
6: سكولاري بقول له اعطيني الكاس بس يشموه الاستديو ونرجع حالك على اقرب طائره.
0: ما يحتاج طالع عمرك تتكلم. سوي له مسج بس رساله كذي
6: بس اقرا عليك بكلمه شخصيا.
0: ايوه بس صحيح
1: صحيح.
6: الطابة سلزاو اسم كبير الكبير يمرض ويموت. طال عمرك بالبرازيل برازيل مهما كان تحت أو فوق
0: صالح
6: يظل اسم كبير وتخاف منه منتخبات بنحسب له ألف حساب حتى بالوجوه الشابة اللي يلعب فيها بعد السامبا. هي السامبا الملك ملك طال عمرك.
0: خلصت.
6: السامبا اللي عجبهم اللي ما عجبهم السامبا سامبا حتى لو كان نصف عمدان الأول.
0: ترى السامبا سامبا يعني سامبا بيكون تانجو مثلا.
6: والله البرازيل صدعنا الجماهير البرازيل صدعنا والله.
0: من حقهم طبعا من حقهم
6: من حقهم غرف عني فقط. البرازيل البرازيل أي برازيل.

0: هو لا كان هو ايوه لما المنتخب سجل عليهم.
1: لا يعني عصام الصبح جايب على هذا الحارس الهدف.
0: ايوه بس استحواذ وفعاليه منتخب البرازيل حتى الان
1: طبعا طبعا
0: ونيمار
1: شيء متوقع شيء متوقع. لكن انت شفت اليابان طلعت لحد الحين ما طلعت في فرق نيمار على مقاعد البودلاء واندريك وفابينيو وكلهم
0: شله
1: ويعني بناخذ منتصر. ولكن أوجه تحية أيضا للأخ يوسف البلوشي أبو عيسى يتابعنا ويقول داخلت الخطوط معكم من زحمة
0: زحمة زحمة أبو عيسى زحمة عندنا
1: داخلت يا أبو عيسى. إيش بعد الأغنية منتصر مساء الخير مالكاري
2: مساء طواحين
1: يعني أقول مساء الخير وبعدين طواحين
2: مساء الخير
1: لأن طواحين طالع الصبح يقول العم حمد العلوي إنها طالعة
2: لا لا والله شوف مع الاحترام للعم حمد لكن كأني أرى
1: ترى
2: كأني أرى كرة
1: كأنك ترى يعني هي
2: كأني أرى تسديد جاك تتنعنع بين
0: تتنعنع هذا هذا هذا حلم اليقظة
1: لا وإيش قال أنت عندك هذه المصطلحات تتنعنع ولا إيش
2: لا لا
1: تسديد جاك بوت يعني
0: تتدمع
1: تتهادع إلى الشباك
2: تتلألأ
1: هذا وشي
2: بين الشباك والعارف
1: بعدين هو ما نعرف بيلعب ولا ما بيلعب لأنه عنده مسكين مشكلة شوية ولده الصغير يعني ولده اللي كان المفروض أنه هو يعني هذا
2: ما مشكلة البقية في الشباب ما شاء الله ما
1: لكن بيلعب يمكن لأنه هو في المعسكر بقى يعني في المعسكر طبعا ولكن
2: أتمنى يلعب لأن مباراة حلول فردية أتمنى أن يلعب بعد إحنا الجدول ما اليوم صراحة صعب يا أخي
1: الجدول اليوم أصعب يوم
2: أصعب يوم خصوصا أنا يعني أنا صراحة راجع من دوام الساعة 5
1: صبح
2: راجع من لعب أشوف مباراة البرازيل
1: يعني راجع دوام الدوام العصر الساعة 5
0: وراح يلعب
1: وبعدين رح تلعب كورة
2: بعد رح تلعب
1: نزيل وبعدين
2: برازيل
1: والعشاء متى
2: العشاء تو مع
1: البرازيل
0: بين شوطين هذا هدف كنا
1: العشاء في ضيافة البرازيل وش بل انت ترى ربيع هذا اللي ضرب ربيع ضرب ربيع في الوجه تسديدة قوية شكله منتصر يشوف المباراة
0: نزيل على منتصر شوفه
1: وبعدين بتشوف المانيا
2: بشوف المانيا
1: والساعة 5 الصبح بتشوف هولندا والدوام
2: الدوام ترى اتوقع لك اتمنى ان بس
0: يعطوك اجازة فيه
2: لا اتمنى ان المدير يعني ما يتابع البرنامج يعني
1: المدير لا تتابع البرنامج من فضلك
0: لان منتصر ما بيداوم بكره
1: سو ميوت عن المدير عشان ما يسمع لكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها انت يعني ليش خلي مباراه المانيا ريح شويه
2: نشوف ترى
0: ولا خلي مباراه هولندا
1: لا هولندا لازم يقوم علشان دوام عاد ما يستوي
2: هولندا ما يصير
1: الله يهديك
2: ما يصير هولندا
1: وبعدين فريقه هو يعني
0: هي بعد هذه المشكله
1: ايوه
0: والمشكله انك انت ما يصير بعد انك تداوم وتشوف مباراه
1: ايوه
2: يمكن عاد والله اشوف على حسب
1: زين تعال المباراه الساعه 5 انت كيف بتشوفها وبتداوم يعني هل بتشوفها في الدوام بتروح الساعه 4 الدوام بتشوف المباراه
2: لا
1: ها
2: دوامي يعني مال الساعه 9
1: 9 يعني زين
0: مباراة مخلصة عاد حتى لاعبين الأشواط إضافية
1: أيوة.
2: ولكن

0: غير رايه، بدا يغير رايه، بدا يغير رايه.
1: رد رد. انا ما قلت ضعيفه، انا بس قلت كنت اتمنى ان الاقي البرازيل اكثر من المغرب، لان المغرب اشوف اكثر.
0: يا منتصر، لو لقيت البرازيل بطلعك صدقني.
1: لا لا لا لا،
0: ما احلها ما احلها، بتقيك البرازيل. زين
1: عندنا ردين بعد ما 2014 ترى بعدنا ما
0: نسيت. ايه المانيا باراغواي.
1: المانيا باراغواي، والله المانيا ترى ما هي المانيا.
0: ايه
1: يعني شوف المانيا والبرازيل، انا احس نفس الشيء. انا اول كاس عالم حالي تابعته كان كاس عالم 2002. والمانيا والبرازيل كان نهائي في قمه مستواها. ومن هذاك اليوم هن عايشات ترى على اسمهن، ما عايشات
0: على التاريخ. هذا مثل ما قال
1: التاريخ. اوكي المانيا مش
0: كان يقول
2: عبد الرحمن. عبد الرحمن
0: هي عبد الرحمن، وحد بعد كان يقول اليوم يلعبوا بالتاريخ. لا لا لا، 2014 ومن 2014 ما صعدوا حتى دور ثاني يا رجال. الدور الثاني ما شافوه، 18 طلعوا من الدور الأول، 22 من الدور الأول اللي هي ألمانيا يعني. آه.
1: فما أعرف صراحة يعني البرغواي ممكن تسوي شيء.
2: تسويها على ألمانيا.
1: ممكن
0: يعني صعبة. ليلة صعبة.
1: ليلة صعبة.
2: بس البرغواي ترى بعد ما ذاك المنتخب اللي شو اسمه.
1: البرغواي صراحة أعرف الميرو منهم. اللي كان يلعب في نيوكاسل.
0: الميرون. أيوة
1: الميرون.
0: وفالفيردي ما تعرفه يعني؟ يا البرغواي تعال.
2: البرغواي ها.
0: شوية دار راس شوية.
1: فان بيرسي
0: كي
1: هو.
2: أقول لك منتصر، البرازيل ترى جالسة تمتعت.
1: والله.
2: هي نعم، هذا فرصة كانت. شال الحارس الياباني.
0: مشكور يا منتصر.
1: مشكورين.
0: أحسن، جزاك الله
1: خير.
2: على خير إن شاء الله.
0: بارك الله فيك. طبعا البرازيل أقصدت اليابان، أو البرازيل طبعا كما ذكرنا في بداية الحديث، يعني اللي هي خسرت طبعا مباراتها الأخيرة الودية مع اليابان 3-2، وهذه المباراة طبعا بالنسبة لليابان هي الخامسة في الأدوار الإقصائية في كأس العالم، ولكنها طبعا أقصيت من مبارياتها الأربعة السابقة. في أقصتها تركيا 2002، وكانت تركيا جابت المركز الثالث وقتها. بلجيكا 2018، وأيضا بلجيكا جابت المركز الثاني في 2018، أو عفوا الثالث. وكرواتيا في 2022 أيضا كانت المركز الثالث. كلهم اللي يطلعوها المركز الثالث دائما اليابان في المناسبات الثلاث السابقة
2: يروح الثالث.
0: نعم، 7 أهداف سجلتها البرازيل طبعا في هذه البطولة، وهو نفس عدد الأهداف اليابانية. وناخذ بدر. مساء الخير.
3: مساء النور أبو علي، كيف الحال؟
0: يا أهلا وسهلا، حياكم الله.
3: وإيش الأخبار؟ كيف الصحة؟ طيبين؟
0: الأخبار عندك الحمد لله.
2: يا بدر
3: حياك. صادق،
2: كيف أمورك؟
3: أخبارك طيب؟
0: حياك الله.
3: كيف الأولاد؟ طيبين إن شاء الله.
2: كلهم أطيب الحمد لله.
0: طيبين أنتوا، كيف أموركم؟ زينين
3: الحمد لله.
0: مستمتعين بكأس العالم؟ مستمتعين بكأس العالم؟
3: ايوه ايوه مستمتعين. تو قايم صلي العشاء، قلنا بنلحق على مباراة اليابان
0: برازيل.
2: الله يتقبل إن شاء الله.
0: دعيت لنا إن شاء الله.
3: دعي لكم بالخير إن شاء الله.
0: جزاك الله.
2: الله يعطيك
0: إن شاء الله. دعاء مقبول إن شاء الله.
3: إن شاء الله إن شاء الله.
0: ومن تشجع أنت؟
3: معروف تانجو الحبيب، تانجو.
0: حسبتك غيرت ولا شيء يعني؟
2: متى مباراتهم؟ يوم تاريخ 3.
3: هذا الراس الأحمر، هذا والراس الأحمر.
0: ما الراس الأحمر؟ نسميه الراس الأحمر. الأخضر. الأخضر.
3: هذا الراس الأخضر هذا. قل لي يا أخي ذي.
0: إيه ما عندهم لعبة.
3: شيطان يذبحهم ملاعين فاريف.
0: فأنتوا انتبهوا على أعمار.
2: الله يعينكم عاد أنتوا.
3: والله يا أخي يعني صراحة أقول لك، هذا حارس مال الأرجنتين بيسوي لهم غابير في العينات.
0: ما يخسروا ذيلة ترى، ما يخسروا من زمان ما يخسروا.
3: أقول لك والله ذيك المباراة أبو أمس جنوب أفريقيا وهذيك كندا،
0: هي
3: يعني صراحة هذا الرأس الأخضر أحسن على الميلاد.
2: هي ما ذاك المستوى خاصة في
0: شكلك خايف من الرأس الأخضر.
3: باردة يعني مملة والله، كنت أتمنى. أنا قلت يا الله متى يجيب جول بالرنام، ممله.
0: زين انها ما راحت اشواط اضافيه.
3: ايه والله
0: نوبه بعد الهدف جه في الدقيقه 93.
3: هذاك لاعب دفاع جنوب افريقيا، ما يعيق بدي واحد لاعب دفاع مثل الحين سكالوني يرجع لك دفاع، ما هو الارجنتين ما هو.
2: زمع الراس
0: يعني هو
2: الراس الاخضر، يمكن الراس الاخضر يمكن بعد نفس الشيء دفاع بيكونوا.
3: ما اعتقد له ما يلعبوا دفاع له.
0: نحن فاهمين منك الحين انك انت

0: خايف، مع انهم يقولوا انه مرتبه حل الارجنتين ودربها مفروش بالورد.
1: ماشي من ده
2: ماشي، تكون مطمن دامنا مرتبينكم الامور.
1: ما مطمن مع الراس الاخضر، ما مطمن. يا اخي شوتو
2: انت اول اول واحد يشجع الارجنتين ما مطمن كذا.
0: لكن انت اذا تلعب مع الراس الاخضر وما مطمن، انت لو تلعب مع كرواتيا مثل البرتغال ولا اسبانيا ولا
1: الارجنتين مشكله الحين، ما مثل هو، ما هي الدوره مثل 22. والله يجيب لك جول يرجع دفاع،
0: يرجع دفاع صح.
1: ما يعني بواحد يلعب دفاع ما
2: يعيبك، ما يعيبك.
1: شوف برشلونه يلعب دفاع.
0: نعم يعني انت شوف، لا ما يلعب. شوف هولندا مثلا،
1: أيوة.
0: الملاحظ في هذه البطولة هولندا شوية عندها بعض المشاكل الدفاعية، لكن كيف تغطي عليها؟ هجوم مستمر ما ترجع، تهاجم 24 صح. ساعة هجوم خاصة يعني طول 90 دقيقة.
1: صحيح
0: هنا.
1: يلا بالتوفيق ان شاء الله، الله يوفقهم.
0: لا تخاف، لا تخاف، بتفوزوا
1: ان شاء الله. ان شاء الله بنفوز ان شاء الله،
0: وبعدها يمكن تجيكم مصر ولا استراليا وبتفوز. يعني نتمنى لمصر التوفيق، ولكن يمكن بتفوزوا بعد.
1: انا اتمنى مصر، لا والله اتمنى مصر، لكن عاد مع الارجنتين عاد يسامحونا يا اخي.
0: هي مش
2: عذرونا، عاد قولهم
1: عذرونا صراحه، يعذرونا.
0: ايوه والقلب ما ينقسم نصين،
1: نصفين،
0: واحد ما اعرف ايش والباقي عاد عليك. المهم
1: والله عدنا حسن هذه الأغنية،
0: هي المهمية هذه، المهم إنك فهمت
1: ما الأول في الأغنية. يلا المهم نتمنى اليابان إن شاء الله، نتمنى اليابان.
0: اليوم وش من المباريات بتشوف؟ ألمانيا والإكوادور، والإكوادور
1: باراغواي.
2: باراغواي
0: الحين بس بتشوف البرازيل
1: وبانسون 12:30 بشوفه.
0: ألمانيا ولا بتشوفه وهولندا والمغرب عاد ما يصير خمسة.
1: هولندا والمغرب انا اصلي الفجر وبتريق وبشوف، وبعدين ارجع ارقد ترى انا متقاعدين.
0: بتستمر
2: طيبه.
0: حلو،
1: على دوري، على دور الاقصائي هذا ما اودر، انا ما اتركه،
0: ما ينترك هو، ما ينترك. صحيح
1: ايوه، مباريات قويه.
0: ترجع من المسجد تاخذ لك كوب شاي،
1: كوب شاي نعم، واذا شيء
0: بالزنجبيل
1: مع الشاي زين الصبح
2: ولولا
0: بالزنجبيل والدنيا حر. بالزنجبيل
1: ما ينفع، ما ينفع،
0: ما ينفع صح.
2: هذاك حشته، حشته
0: زي مش نسوي زعتر ولا ما يستوي،
2: ما يستوي زعفران
0: قرفه، قرفه
1: ماني بعد. اكيد اكيد.
0: يا سلام سلم.
1: ايوه ايوه
0: يا سلام سلم. ولا بأس من صحن من البلاليط.
1: ولا لا بلاليط عاد بعدين، بعدين
0: بعدين. ايوه ايوه
2: اول شيء عبد الراس، اول شيء
0: بدر مختم
1: ساعتين، ريح مال ساعتين ونرد عاد نضرب ريوق مره ثانيه.
0: يا سلام يا سلام يا مضبطنها اموره.
2: ريوخ مال مرتين مرتين
0: مرتين يتريخ.
1: مرتين مرتين هي وريوخ توف خليه،
0: لأنه مباريات يعني كذا يتعب.
1: مباريات سلة شوية مستوي.
0: لا زين زين، بالعكس هذا أحلى شيء، أحلى شيء، وقتك أمورك طيبة.
1: لا لا صحيح صحيح.
0: جزاك الله خير يا بدر، أحسنت.
1: جزاكم الله خير،
2: حياك الله يا بدر.
1: برنامج توقعات، انا اقول لك ان شاء الله، ان شاء انا اقول لك البرازيل بتفوز،
0: بتفوز.
1: ولو نشجع اليابان لكن البرازيل
0: بتفوز. بتفوز يعني اكثر شيء انها بتفوز، والعلم عند الله.
1: المانيا بتفوز،
0: هي وهولندا،
1: وهولندا والمغرب نفس الشيء. هولندا انا اقول لك يعني محتاج للمغرب، والمغرب قوي لكن هولندا انا اعتقد بيفوز.
0: جميل،
1: هاي توقعاتي.
0: جميل جميل،
2: احسنت يا بدر،
1: جزاكم الله خير، احسنتوا.
0: بارك الله فيك، الله يحفظك، جزاك الله خير.
1: سلموا على الشمالي، سلموا عليه
0: الشمالي، يسلم عليك بدر. سمعت زين، يقول لك
2: يسلم عليك،
0: يقول لك سلامك واصل ويرد عليك السلام.
1: الله يسلمه ويسلمكم ان شاء الله.
0: الله يحفظك ان شاء الله، الله يحفظك.
1: اغنيه شويه مال تانجو شويه كذا،
0: حاشا يعني هو باغي يسلم عليك لانه باغي اغنيه مال تانجو شويه كذا كذا،
2: خفيفه خفيفه
0: على الخفيف. ايوه مشكور بدر، الله يحفظك، جزاك الله خير،
2: حياك الله.
0: تسلم تسلم.
3: انت تشوف الا النقاده، الا النقاده كبار، الا المحللين اللي بيشجعوا الارجنتين
2: مثل صادق اللواتي،
3: ايش يقولوا؟
2: ايش يقولوا؟
3: الارجنتين يا سحبة حلوه، بيلعب مع الراس الاخضر وخلاص بيلعب بين استراليا ومصر.
2: مصر ايوه، انت ماشي
4: وتانجو يا تانجو.
3: ايوه هذا الارجنتيني
4: وتانجو يا تانجو.
3: إيه؟ والله حسين ترى تشوف الحين احنا مباراتنا مع الراس الاخضر، الراس الاخضر هم الحين يقولوا هذه تشوف هذه احنا كلمه يقولوا افتحوا لهم البيبان من صوبين.
2: سمعت التشبيه؟ سمعت التشبيه؟ يفتحوا الباب من صوبين.
3: اذا تشوف يعني والله العظيم اني اقول لهم سبحان الله، اقول
0: لهم وانت داخل التلفزيون
3: اقول لهم
0: اسمح لي تفضل كمل.
5: تانجو يا تانجو.
1: أيوة هذا الأرجنتيني.
5: تانجو يا تانجو.
1: أي أيوة والله هو الأرجنتيني.
5: هو بيخرج من الدور الثاني.
2: تانجو يا تانجو.
1: الدور الثاني الحين زين
5: هو. لا لا بالخطأ بالخطأ أنا الإنجليزي. التانجو سوى قصة.
1: ياك الخيل يسحب
5: جاري.
1: تعرفوا منو الخيل اللي يسحب جاري؟
2: اوه رجع يشرح مرة. يا اخي كملها وبعدين يشرحها.
1: يتمشى على مداري. يتمشى على مداري. التانجو
5: سوى قصة. التانجو.
1: الخيل يسحب جاري. تعب خبرك اني انا الخيل.
2: ما يقدر. ما يقدر ما يشرح.
5: ما يروب لازم يشرح يعني. تفضل. تفضل.
2: لا حول ولا قوة.
1: يتمشى على مداري.
5: يتمشى على مداري. والتانجو سوى قصة. تانجو
1: ياك الخيل يسحب قاري.
2: ها شرحت وعد.
1: التانجو سوى قصة. التانجو بيسوي لهم قصة. كلهم بيسوي لهم قصة.
2: والله احنا ننتظر ونشوف.

0: على 7-2-4-4-2-0-0-9 علي خاطر النجاد. يعرف أن البعض يتحدث عن صعوبة مسارات كأس العالم منذ الآن، لكن كلما تأملت مسار المونديال فأي مفاجأة تحدث قد تجعل طريقا أسهل من الآخر. مثلا تخيل رغم صعوبة حدوث ذلك، لو السويد فاجأت فرنسا تصبح طريق ألمانيا أكثر منطقية، تماما كما لو فاجأت النمسا أسبانيا. أعرف الأمور صعبة، لذلك أقول مفاجأة. لنصبر ونرى ما سيحدث. الآن من الواضح أن هذا المونديال مليء بالمفاجآت.
1: لننتظر ونرى. ما في شك بأن هناك أكيد بعض المفاجآت بتكون موجودة، ولكن هل ستبدأ من الليلة؟ اليوم نعم. طبعا البرازيل واليابان وصلنا
0: إلى اليابان، يعني
1: تعتبر طبعا مفاجأة إلى حد كبير، مع أن المنتخب الياباني يعتبر واحد من كبار المنتخبات الآسيوية. 24 دقيقة تعادل سلبي بين اليابان والبرازيل، والمباراة الثانية كما تعلمون 12:30 بعد منتصف الليل ألمانيا تواجه البراغواي. مساء الخير.
2: ألو.
3: ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنا دخل صوت ثاني.
3: مبارك يا حسين.
1: الحمد لله.
0: حياك الله.
3: الحمد لله.
1: كيف حالك أنت؟
3: الحمد لله في نعمة، الحمد لله.
0: طمنا على صحتك.
3: الحمد لله.
1: ماذا تفعل الآن؟
3: والله جالس نسمعكم.
1: تسمعنا؟
3: نعم في الإذاعة.
1: وهل تتسلى بصحن من الرطب؟
3: لا. لا الحين ما أحد يترضى.
1: أو صح.
0: الآن وقت العشاء.
1: الله يهديك يا حسين. نعم.
3: يا مرحبا. حياك.
1: أهلا وسهلا. إذا تتابع البرازيل واليابان؟
3: نتابعها من كما قالت المتصلة السابقة من البرنامج اللي يقدمه هذا.
1: راشد.
0: سعدي. راشد.
1: راشد سعدي.
3: سعدي. هي النتائج نتابعها من.
1: يعني تأخذ النتائج الصبح عاد.
3: كيف الصبح بس حسين.
1: راشد سعدي ولا حسين؟ راشد سعدي ولا حسين؟
0: راشد سوى قبلك يسبق.
1: هي بعد الله يدي، يعني راشد ياخذ اخباره واخبار غيره. يلا ما مشكله.
3: هي صباح الشباب بقدم راشد سعدي الصبح.
1: ايوه راشد سعدي.
3: انتوا تجي في الليل اخر وقت هذا.
0: هي عاد احنا نخلص برنامجنا والمباراه بعدها ما مخلصه.
3: هي ما مخلصه.
0: نعم نعم صح.
1: نعم نعم. ولا خذ له رطب ما ينفع في الليل.
3: ما حد يكل رطب. حرارة تو حرارة.
1: ايوه صحيح بعد.
3: حرارة ما حد يطيق يمكن صبعنا.
1: نعم نعم.
3: نسمعكم احنا نسمعكم.
1: جزاك الله خير، جزاك الله خير. يعني متابع شيء من المباريات ولا بس تاخذ النتائج؟
3: لا ما نتابع، ما نتابع.
0: بس النتائج مع راشد سعدي الصبح.
3: لان المباريات هذه ما تطلع في التلفزيون هذا.
1: نعم نعم نعم.
3: التلفزيون ما تطلع، احنا معنا التلفزيونات مال هذا ما في.
1: نعم نعم نعم.
3: ما يطلعنا هذا.
0: نعم.
1: يعني ما وايد انت بعد يعني.
3: الأعمال الرياضية ما تمكن هذه الكأس العالم.
1: إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله.
3: إيه.
1: إنزين أنت تشجع حد، أنت تشجع حد منهم؟
3: والله نشجع المنتخبات العربية.
1: استاهلوا يستاهلوا.
0: بكرة مباراتهم. المغرب صبح. المغرب الصبح.
1: الساعة 5 الصبح المغرب تلعب مع هولندا.
3: إيه الساعة 5 الصبح.
1: هيوة. يعني تخلص المباراة 7. 6:30 7 الا شويه.
3: نعم
1: ايوه. وبعدها ستسمع النتيجه مع راشد السعدي ان شاء الله.
3: مش من عنده احنا
1: بس من عنده، هو راعي العلوم والاخبار من الصبح.
3: كل من البرنامج صباح الشباب.
1: نعم نعم
3: ما ما هذا الدورة كأس العالم هذا ما ما ما ما نعرف الا من اذاعه الشباب بس.
1: صحيح
0: دائما اذاعه الشباب معاكم.
3: اي نعم اي نعم.
1: جزاك الله خير، جزاك الله خير. عم تتابعناك اليوم؟
3: نتابعكم كل يوم. هي
1: عاجب انك البرنامج ولا شيء هنا ولا شيء؟
3: طبعا طبعا المتصلين ومداخلاتكم تو والتحدي وشويه تسوم عندكم شويه حد. ها
1: ربشه شويه
3: شويه.
1: هي ربشه شويه شيء.
3: هي ربشه شويه. والانسان ترى زين هذا سوالف
1: ترى سوالف كاس العالم. سوالف
0: الدنيا ماخوذه على سعه
3: كاس العالم. الجميع كاس العالم
1: يجيب حكم يجيب يا اخي
3: الجميع. هي نعم
1: صح. نعم صحيح صحيح. جزاك الله خير، جزاك الله خير. الله يطول عمرك.
3: باقي الجزائر المغرب
1: والجزائر
0: والجزائر ومصر.
1: ومصر ان شاء الله. هي اي نعم.
3: هلا كلهم كلنا عرب ترى، كلنا عرب الا من قاره افريقيا.
0: الله يوفقهم ان شاء الله.
1: عرب افريقيا. هي
3: نعم نعم.
0: عرب اسيا طلعوا.
3: ربع عشر
1: طلع. عربي بس يترخصوا بسرعة ما يطولوا.
3: هي ترخصوا. عاد المنتخب السعودي شوية يعني.
1: نعم.
3: ينافس لكن هذه المرة ما.
0: يلا الله يوفقهم إن شاء الله مشكور.
1: المرات الجاية إن شاء الله المرات الجاية.
3: إن شاء الله إن شاء الله.
1: جزاك الله
3: خير. مرحبا.
0: الله يحفظك أحسنت أحسنت.
1: بارك الله.
3: في أمان الله.
1: في أمان الله في أمان الله.
0: قاسم.
2: هلا وسهلا.
0: حياك الله.
2: من أخبار مو العلوم.
0: الحمد لله.
1: غريبة ما تشوف المباراة.
2: والله أنا في الدوام وبعيد شوية.
1: يا الله الله يعطيك العافية.
0: الله يعطيك العافية إن شاء الله.
1: كلهم الشباب اللي مداومين.
0: هدف ياباني.
1: هدف شوية اسمح لنا قاسم شوية اتصل قاسم وسجلت ياباني. روح.
4: يفعلها صغيرهم يفعلها رائعهم يفعلها وسط ميدان ديمايس يفتح مجال التسجيل اختفوا وهرب ودخل توغل ودخل وسدد وسجل 1-0 للبرازيل اليابان أمام البرازيل نعم فعلها سارو وسجل أول أهداف في المونديال وأي هدف وأمام أي منتخب سانو اختف الكرة ودخل سانو القصير والصغير دخل وهرب وضربها بيمنى على يمين حارس أليسون وغول اليابانيون متقدمون على البرازيل 1-0 عند الدقيقة 30 1-0 عند الدقيقة 30 هاي الكرة الضايعة هاو الاستلام هاو التوغل هاي الهربة هاي تسديدة بوم في الزاوية اليمنى غول سانو يدخل التاريخ ويسجل أول أهداف اليابان سانو يريد أن يدخل منتخب بلاده التاريخ ليس فقط بتسجيل هدف أول بل بتسجيل ثاني وثالث والتفوق على البرازيل وإخراجه نعم يا أيها الأستاذ هاي جيمي مورياسو سعيد
1: يا إلهي قطعها من نص الملعب وراح على طول وسجل يا قاسم
2: ما شاء الله
1: يعني وجهك خير عليهم اليابانيين ها
2: والله شيء حسن ان شاء الله لكن سيطرة برازيلية
1: هي السيطرة والهجمات وكل على لكن شوف لما قطع الكرة اتجه بشكل مباشر على طول وسدد وانت والخير رباعة على طول هي ما تجلس تتأخر وتسولف وتروح تشرب شاي وترجع على طول روح
2: اي والله صدق ما تجلس ترجع حد يجيك
1: ما ترجع حد يجيك على طول اعتمد على نفسك
0: وهي هذه الفرصة الوحيدة يمكن الحقيقة ينتخب اليابان وسجل أيوة منها
1: أيوة نعم نعم
2: أكيد فرصة الوحيدة أن حيدي كله على البرازيل
1: شوف
2: كله مسيطر على المباراة
1: صحيح هم اليابانيين دائما ما يستعجلوا
2: ما يستعجلوا ويكون يهد الوضع يطلع البرازيل
1: في العجلة تبغاهم يطلعوهم
2: زين
1: زين يعني
2: ايه والأرجنتين تلحقهم مرة
0: وبعد عن مين يبقى
1: قاسم ما بقى أحد من الكبارية
2: أنا اليوم ما أخذ قيلولة الظهر كان لمحة أن ميسي راكب طائرة بدري
1: يعني حلمت أنت
2: ايوه السريع كذا
1: يعني يقول لك خاض بس نومة سريعة وحلم حلم على السريع أن ميسي راجع شكلك وايد تفكر في المباراة
2: راجع من
1: أمريكا
2: عن طريق الرأس الأخضر
1: أوه
0: هذه رؤية قاسم
2: رؤية هذا الرؤية
1: لازم نخبره ميسي يا أخي ومش لازم يعرف هذا الحلم يا أخي
2: نزيل بعد.
1: إن شاء الله شو توقع اليوم يعني اليابان بترجع البرازيل أتوقع بنشوف مباراة نارية الحين يعني
2: أتوقعها ترجع
1: بس على فكرة اليابان لو بالمرتدات ممكن تضرب بالمرتدات يعني
0: يعني هذا مرتدة وسجلوا منها
2: عندهم سرعة وخبرة بعد
1: صح
2: يعني لو يعتمد على هذا بتكون على البرازيل مشكلة
1: صراحة. ألمانيا وباراغواي شو توقع قاسم؟
2: والله أتوقع ألمانيا بتفوز.
1: وهولندا والمغرب؟
2: والله هولندا بتفوز بصعوبة.
1: هولندا بتفوز بس بصعوبة أيوة.
2: إيه بتفوز بصعوبة يعني.
0: أنت قاسم مع وين؟ مع وين تشجع؟
1: أنت مع من؟
2: والله أنا مع المغرب لكن يعني إحساسي إنه هولندا.
0: لا في البطولة كامل في البطولة.
2: البطولة أنا كنت قايل لكم الأول مع ألمانيا وهولندا.
0: صح صح صح.
2: الألمان ما بيروح بعيد.
1: الألمان صعب يروح بعيد أيوة.
2: لأن مستواهم ما هو المستوى إنه يحيلهم لأن مواجهاتهم صعبة بتجيهم.
1: صح.
0: أيوة.
2: يمكن فرنسا إسبانيا ما تعلم ما طايحين في المسار يعني. مسارهم صعب. هولندا بعد ما عرفنا في المسار هولندا.
0: هولندا بوجهه قبل كندا اذا عدوا
2: ايه من بعد ما عدوا باقي فرنسا تقريبا
1: نعم تو الحين انت مداوم الحين قاسم
2: انا الحين في الدوام. ايوه
1: الله يعطيك العافيه. يعني وتشوف المباريات ولا ما تشوف؟ دوام دوام.
2: ها اشوف انا المباراة الحين، انا بشوفها بالتليفون عادي ما مشكله.
1: اها
2: مباراة البرازيل
0: اهم شيء. ما تلهيك عن الدوام؟
1: هي
2: لا لا لا الامور طيبه تمام.
1: نحن شغلنا
0: نحن شغلنا شغلنا جو مباراه.
2: اي والله زين
1: مبارك.
2: سلم معك ونسولف معك وما دام الحمد لله فاضيين.
1: مشكور قاسم يعطيك العافية، ونوجه تحية لكل الشباب المداومين الحين، يعطيكم العافية جزاكم الله خير.
2: عافيكم يا مشاركتكم في هذا
0: نفس واحنا منهم ترى مداومين ترى بعد
2: يعني مدة طويلة ما ينحل السنوات القادمة.
1: صحيح بارك الله فيك.
0: الله يعطيك طول العمر ان شاء الله بصحة وعافية.
1: نحن مثلكم مداومين. ها
2: اي ترى انتم مثلنا هذه هي.
1: ايوه
2: لكن انتم تشوفوا على التلفزيون مباشر.
1: احنا نشوف. ايوه هذا شيء زين بعد
2: الحمد لله.
0: شوف مباراة جميلة والله.
2: صادق
1: وحش
2: وش توقع
1: البطوله النهائي؟ صادق من توقع انت؟ المغرب تحتفل في طنجي
0: فغادي
1: حمد العلوي.
0: والله واحد مستمعين متوقع نهائي عربي.
1: نهائي عربي
0: ايوه بس صعبه.
2: عربي صعبه
1: صعبه
0: صعبه
1: وايد
0: كلهم في بعد نفس المسار.
2: يعني عربي الجزائر المغرب مثلا.
1: يعني قول حتى لو قلت الكاس عربي مثلا ها يعني
0: ممكن
1: ممكن
2: ممكن
1: لكن لا نهائي عربي ما ممكن.
2: نتمنى يعني يكون في عربي في طرف على الاقل فريق واحد.
1: بارك الله فيك يا قاسم احسنت.
2: لكن اذا ان شاء الله نتمنى اذا تواجه البرازيل والارجنتين بعد مباراه حلوه.
1: حلوه صح بس اظني نصف نهائي.
0: نصف النهائي ما بتواجهوا في النهائي.
2: نصف النهائي ما في النهائي في نصف النهائي.
1: صحيح
2: مواجهه بتكون
0: او دور الثمانيه يمكن.
2: اعداء في الكره سبحان الله من منطقه واحده لكن اعداء.
1: ايوه في الكره في الكره في الكره نعم.
2: ايوه في الكره.
1: يقول لك الارجنتين ممكن تواجه البرازيل في متى؟
0: 8
2: نصف النهائي تقريبا.
1: متى يا اخي؟
0: وفي
2: قبل النهائي الله اعلم.
0: ما بس بتكون يعني نهائي مبكر مثل ما يقولوا.
2: نهائي مبكر اكيد.
0: ايوه
1: ممكن نصف النهائي. في نصف النهائي ايوه صحيح
2: في نصف النهائي ايوه.
1: هذا عادي اذا وصلوا هم هناك الاثنين هذه الثنائي
2: وصلوا لكن ان شاء الله ما بيوصلوا
1: باثنينهم. مشكور يا قاسم.
2: مشكورين العفو حياك محمد.
1: الله يحفظك جزاك الله خير.
0: حياك الله.
5: برنامج المونديال
6: شاكيرا. We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready.
18: We are ready.

0: كابتن حسين.
1: نعم. احتفل سمعنا محتفلة وين؟
0: لا ما محتفل انا، انا فرحان انك انت جبت لي تذكرة اروح احضر المباراة النهائية.
1: تستاهل تستاهل تستاهل طال عمرك.
0: لان قدنا في يومين خبرونا انك رايح هناك ذاك المكان انت.
1: تستاهل احسن. ايوه ايوه.
0: اقول لك الحين الطريق مفروش بالورود.
1: بالورود. عاد كيفكم انتوا الحين؟
0: يعجبني بعض الكلمات يعني هذه الكلمات القديمة أنا يعجبني، أنا صراني بدي ويحبن الكلمات يعني
1: زين.
0: خاصية أنا أقول لك هذه يزيد أبو ليلى
1: إيه؟
0: يقول لك ارتقت الكورة من مين؟ من الليخ، جابها من الليخ،
1: من الليخ يعني. أيوة من الليخ. الليخ طبعا يعني الشبك.
0: بعد ما بعد حتى المدرب أصلا ما بغي ينزله، بس نحن طالبنا
1: أيوة
0: لازم تنزله لشان يسجل هدف الثالث.
1: سيف طالب وهذه أيوة نعم
0: أكيد سوينا الرسالة نحن عن طريق الواتساب.
1: هدية هدية عطاء أبو ليلى.
0: اللي يشكك في قدرة ميسي
1: هو شكك وايد سمير عليك بيه.
0: سمير دائما ما يقول حقيقي يعني.
1: لا يعني الله يهديه. وايد تحسهم شخصنينها يعني مع ميسي. إنسان متحيز.
0: إنسان متحيز صحيح.
1: سامحنا سمير.
0: يحب يضحك الجماهير والمتابعين.
1: أيوة ما.
0: ولكن دائما يا أخي على المنتخب الأرجنتيني. ميسي كذا ما يلعب مباراة نهائية.
1: يقولك سيف يطلع. سيف مثل ما قلنا حل هذا لا ترمى إلا الشجرة المثمرة يعني.
0: أكيد.
1: آه طاح سيف طاح.
0: وهناك في مثل آخر يقول لي ما يطول العلم حافظ عنا يقول.
2: أكيد.

0: وصلنا الدقيقة 40 واليابان ما زالت تتقدم بهدف. الظاهر أن يعني الهدف الياباني بعثر أوراق للبرازيليين، صار يلعبوا بالاستعجال أكثر، نشوف أكثر تسديد
1: يعني بعيد وخاصة أن اليابان يعني مثل ما يقول قاطع الماي والكهرب عن شو اسمه على البرازيل، ما قدروا يوجدوا أي حلول حتى الآن.
0: صحيح، لأن يرجعوا شو اسمه يدافعوا كلهم وينطلقوا في الهجمات المرتدة والتحولات السريعة. سريعة.
1: على 7-2-4-4-2-0-0-9 رسائلكم على الواتساب. سيف السلام عليكم كباتن، كيف الحال وإيش الأخبار؟ طيبين. توقعاتي مباريات اليوم هولندا مع المغرب، هولندا واليابان والبرازيل. برازيل تحياتي، برازيل طبعا خسران حتى الآن 1-0. السلام عليكم، سمعت كلام كيروش. السؤال للكباتن، هل يوجد فساد في كأس العالم؟ اليوم البرازيل بيفوز لو تلاحظوا مستواهم مع أنشيلوتي في ارتفاع. هيثم الجابري،
0: هو صحيح في ارتفاع، لأن نلاحظ أنه من مباراة لمباراة هو يعني تصاعدي مستواه،
1: تصاعد المنتخب البرازيلي.
0: لكن اليوم طبعا مثل ما ذكرنا الهدف يمكن أثر عليهم كثير، لأن كان البرازيل قبل الهدف مستواها أفضل بصراحة،
1: كانت كوني أكثر من فرصتين أظن حاله.
0: بالضبط، مع أنه هو الأهداف الثلاثة اللي جابها من 4 تسديدات فقط كوني لعب مانشستر يونايتد،
1: أحمل
0: البطولة يعني
1: في البطولة
0: بشكل عام. نعم، ولكن هو قال إيش كيروش؟
1: سمعت
0: في فساد في
1: لا سمعت كلام كيروش، ما اعرف وش كان تصريحه كيروش.
0: طبعا كيروش يمكن المباراه اللي قبلها تكلم عن فريقه في ضربه جزاء صحيحه غير محتسبه، وقال ان الفار راح يشرب قهوه، حكام الفار راح يشربوا القهوه
1: هنا هذا الوقت كله
0: يتناول، وهو فعلا معه حق لان كان ضربه جزاء صحيحه صراحه، غريبة أنها ما تحتسب يعني.
1: حتى حد من المدربين بعد صرح عن لقطة الفار مع المنتخب إيران، ما أذكر يا أخي من يعني خلنا دافعين هالمليارات عشان عشان عشان تقنية الفار.
0: بالضبط،
1: وفي النهاية يعني أنها تكون قرارات يمكن تكون خاطئة.
0: وهو إذا ذكر يعني هيثم، يمكن
1: هيثم جاوز
0: الرسالة موضوع يعني أنت تلاحظ أنه طبعا يعني حتى يعني أنت ما بس يعني احيانا فعلا في توجيه لبعض الامور حقيقه يعني انت تشوف ان اليوم يعني مثلا على سبيل المثال حتى في حسبه المواجهات اللي في الدور الثاني دور ال 32 بصراحه فيها علامات استفهام كثيره يعني.
1: هي وكثيرين يتكلموا يعني قالوا يمكن في يعني في النسخ القادمة من كأس العالم.
0: أنت ليش ما طيب أنت تفادى هذا النقطة، إذا بغيت تلعب بأربعة أو 48 فريق خليهم يتأهلوا على طول على دول 24، لكن بعدين مرة بيصير عندك مرة إشكالية في
1: هي. وبعدين أنت ممكن إنه في الأدوار القادمة متصدرين المجموعات يتواجهوا، فأنت تخسر كذا شو اسمه بعد.
0: بالضبط،
1: يعني فرقة كبيرة. نرجع لرسائلكم على الواتساب. أحمد قرطوبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء عليكم بالخير. تعرف ما هو أقصى شيء في عالم كرة القدم؟
0: نعم، الخسارة.
1: خسارة أنك تلعب 93 دقيقة وتجهز نفسك بأنك تصعد أو تلعب أشواط إضافية، وتأتي الثواني الأخيرة تجد نفسك مغادرين إلى بلد.
0: وهذا صارت كثير حتى في هذه البطولة يعني، الأهداف
1: القاتلة
0: يعني.
1: وفي منتخبات كانت تنتظر أنها تصعد،
0: مثل إيران.
1: مثل إيران
0: 30 هدف في الدقيقة يعني آخر ثواني غير كثير من الأمور. لا والله
1: في لقطات يعني
0: يقال ان حتى المعلق قال تم خرق الاتفاق. ايوه، وهذا اللي صار بعض اللقطات يعني.
1: يعني لو تجي تشوف هدف النمسا يعني في تهاون من من من من الدفاع على ذيك اللعبه، لكن ما تعرف. نكمل رساله،
0: نكمل رساله.
1: اخوي صادق وحسين، من وجهه نظر خاصه الادوار الاقصائيه لها خصوصيتها، هذه المباريات مباريات كؤوس، فمن الصعب ان تستهين باي منتخب. نعم الترشيح والتوقع سيكون دائما وابدا في مصلحه المنتخبات الكبيره، ولكن كما اسلفت لا تتوقع في مباريات خروج المغلوب ان يخرج فريق اقل قوه. على سبيل المثال الارجنتين والراس الاخضر، كل التوقعات تشير الى فوز الارجنتين، ولكن انا كمشجع ارجنتيني الراس الاخضر لن يكون صيدا سهلا.
0: اكيد،
1: تحياتنا لك احمد القرطوبي.
0: في الادوار الاقصائيه كل مباريات صعبه، ما في مباريات سهله.
1: هي يعني تم مثلا مباراه اليابان كان المنتخب البرازيلي ضاغط
0: ومسيطر على المباراه،
1: مسيطر على المباراه
0: اللي سجل اليابان،
1: وسجل اليابان
0: وعدل الامور، وصار الحين هو مسيطر اكثر، يستحوذ
1: مرتده يعني. ورجع اليابان يسيطر مثل ما قد،
0: وصار عند البرازيليين صار عندهم حتى اخطاء في التمرير يعني
1: تخربطت أوراقهم
0: وكأن يعني ما كانوا مهيئين إنه يتسجل عليهم يعني. كان داخلين يفوزوا يعني، مع أن اليابان هازمتهم مباراة ودية أخيرة من 2-0 إلى 3-2
1: ودي يمكن غير مثل ما،
0: لكن على الأقل لازم تحط بالك إن الفريق ممكن تخسر منه.
1: الفريق ممكن إنك شو اسمه يعني تخسر منه ممكن فريق يتعبك في هذه المباراة. عماد الشماخي، هل سنسمع قالة خبر أنشيلوتي؟ بصراحة اليابان من أفضل خط
0: بعد الشوط الأول زين الحين
1: في الكأس العالم، لكن هو يتوقع كم واحد توراسلين يتوقع شو اسمه
0: يخسر
1: والنوية يروح عنهم. لكن لا تغفل أبدا عن قدرات اليابان الهجومية حتى وهي الدافع، تأكد فيها أي لحظة أو فرصة هنالك هجوم ياباني صار منتخب اليابان
0: يعني. حتى مع هولندا هم كانوا يدافعوا طبعا، لما جابوا هدف التعادل الثاني هجمة واحدة وجاب لك تعادل، خلص مباراة التعادل.
1: ومع أنه كان هولندا ضاغط
0: بالضبط.
1: منتخب اليابان مرعب يا شمس النهار يا برازيل، وخاصة في التحولات واللعب السريع.

0: الكمبيوتر الياباني بيغير الإحداثيات البرازيلية على راحته. أحمد قرطوبي. إذن لازال 4 دقائق طبعا وقت
1: لحد الآن. الكمبيوتر أموره طيبة، كمبيوتر أموره طيبة لحد الآن
0: شغال.
1: بس كيف بيسوي أنشيلوتي في الشوط الثاني لننتظر ونرى. وكما ذكرنا الشوط الأول يعني ممكن نلخصه بأن في بداية استحواذ وسيطرة برازيلية وفي بعض الخطورة، لكن من هجمة انقطعت من منتصف الملعب إلى مرتدة، تسجيل هدف خاطف وسريع للمنتخب الياباني، لكن بعد الهدف واضح أن تغيرت الأمور. كما ذكرنا المنتخب البرازيلي صار أكثر مستعجل وكأنه يلعب مباراة تحت ضغط يعني، و بانتظار ما سيحدث اذا في شوط ثاني، لا في شوط المباراه الثاني، لان نحن على بعد يمكن دقيقتين من نهايه الوقت المحتسب بدلا من ضائع لهذه المباراه.
2: يا قوم لا برازيل بعد اليوم. شوف في يعني في اخوان يعني اعزاز هم من انصار البرازيل
0: بيزعلوا عليك يعني.
2: ايوه فمنزعجين من العباره هذه. يا قوم لا برازيل بعد اليوم.
3: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: 2-4-6-1-5-1 ناخذ مكالماتكم. اذا ما زالت اليابان تتقدم على البرازيل في بهدف، والان نحن في الدقيقة الثالثة من الوقت او الرابعة من الوقت المحتسب بدل المضائع والمقدر بأربع دقائق.
1: نعم،
0: انتظار ما سيحدث في اتوقع ان الشوط الثاني قوي بنشاهده بين الفريقين. ناخذ عدنان. مساء الخير يا عدنان.
2: مساء النور والصحة والعافية.
0: عسى ان الصوت تعدل.
2: تعدل شوية، تعدل.
0: اها، لكن جايت لك بعد مباراة ثانية مرة.
2: مع تقدم اليابان تعدل تعدل تعدل. البرازيل شكله بيعلقها الفالينة. بيعلقها.
0: طالعين يعني اليوم برازيل بعد شوط واحد وبعد في شوط ثاني كامل يعني.
2: ما علي خلي الشوط الثاني. يطبخ الياباني على راحته. على راحته، ياكل شوشي ويجي على راحته.
0: وعاد اذا طلع اليابانيين وخلوا وراهم مساحات، عاد هذا مشكله عوده مع اليابانيين. مشكله
2: اكيد يعني، هم اليابانيين عندهم سرعه.
0: صحيح.
2: واذا فكر الفريق البرازيلي انه يضغط عليهم من نص هجمه، عاد هم في جولك
0: على طول مع انهم لعبه.
2: على طول في جولك.
1: لا تمزح معهم.
2: جولك. خلينا الصفره شكلها ما نعلقها.
0: شال عليهم وايد كنك.
2: اوه البرازيليين احنا على اصحاب الكؤوس، واحنا اصحاب الكؤوس، واحنا ما حد كمان، واحنا
0: عندنا خمس نجمات.
2: عندنا خمس نجمات
1: واحنا متربعين على عرش كرة القدم.
2: المشكلة انهم من خبص سبعة عاد مرة ما يقوموا.
0: صحيح يا اخي، شوية سوت لهم ازمة بعدها.
2: هذه السبعة كسرتهم.
0: سوت لهم ازمة ثقة.
2: ما راموا يقوموا.
0: اي.
2: وبعدين تفكير المدرب انشيلوتي، ما هو المدرب اللي فكرنا بالهجوم. تفكيره ايطالي، هذا تفكيره دفاعي. يعني ما بيفتح لهم المجال انه يروحوا يلا هاجموا. اذا ما خبص لهم بعد التغييرات كما كان يخبصها حال ريال مدريد.
1: حتى دفاعهم سجلوا عليهم.
2: ما لي خلي يعيشي.
0: ألمانيا والبرغواي شو تتوقع؟ ألمانيا والبرغواي.
2: ألمانيا.
0: هولندا والمغرب.
2: المغرب.
0: والأرجنتين والرأس الأخضر.
2: بنسبة كبيرة الأرجنتين طبعاً.
0: يعني ما واثق بنسبة كبيرة يعني.
1: ما بتستوى سالفة البرازيل.
2: الرأس الأخضر قدم مفاجأة أساساً، ما متوقع أن أساساً ينتهي الدور. والأدوار الإقصائية مثل ما خبرت قبل. إلى حسابات أخرى.
0: أيوة.
2: نعم. الأرجنتين بعد ما قابل يعني فريق يخليني إن أنا أقول هذا خلاص 100% بنشل البطولة.
0: المهم حافظ على الصوت لين ذيك المباراة.
2: أيوة. شوي كما يقولوا كمل الياهل للحين بعد يمشي. حبة.
1: خطوة.
2: نعم.
0: الحين في الأدوار الإقصائية بتشوف كل المباريات عدنان؟
2: ما سمعتك.
0: في هذه الأدوار خروج المغلوب بتشوف كل المباريات ولا صعبة؟
2: والله فيها صعوبة لكن نحاول إن شاء الله، وخاصة
1: اليوم مباريات اليوم مثلا ما تتفوت.
2: مباريات اليوم يعني عندك، وخاصة للساعة 4 المغرب و
1: 4 المغرب؟
0: 5
1: الساعة 5
2: 4 الفجر 5
0: الصبح. نعم
2: بتقول السعودية 4 الفجر
0: نعم،
2: لكن إن شاء الله هي ناضة حال الصلاة وهي واحدة عادة المباراة جاهز جاهز.
1: معكم شاي
2: مالك والصمون والجبن.
0: صمون وجبن حلو.
2: ايوه وتابع.
0: ايوه
1: يوقع خفيف.
2: أيوة. لا وهولندا اليوم باي باي.
0: وهولندا اليوم باي باي.
2: باي باي كل الهولنديين ومشجعين الهولنديين لا يتعبوا نفسهم ينامون. يصليوا ويردوا يناموا. ولا يروحوا دواماتهم.
1: هي كما منتصر وراء دوام.
0: أيوة. لا يضيعوا وقتهم يعني.
2: لا يضيعوا وقتهم ابدا.
0: اي صحيح.
2: اذا حابين يشجعوا يناظروا يتابعوا يشجعوا المغرب. حابين يتعبوا نفسهم ويتعبوا صوتهم وحلقهم ويضايقوا
0: ما زين
2: ويروحوا دوامات مكسورين ومضايقين ويصفيوها في المراجع ما شفت.
1: اي وعدنا نعرف النتيجه من قبل يعني.
2: خلاص.
0: لا عاد كله ولا المراجع. مشكور يا عدنان.
2: العفو
1: حياك الله.
2: اشكرك. اهلك يا شيخ.
0: نذكركم أيضا بأنه بإمكانكم الانضمام إلى قناة إذاعة الشباب على واتساب لتصلكم كل الأخبار والنتائج أول بأول. لو كنت ما عندك وقت تشوف المباريات بإمكانك تتابع كل النتائج والأخبار والأحداث على قناة إذاعة الشباب على واتساب. دخل واتساب واعمل بحث إذاعة الشباب وانضم على طول للمجموعة.

0: شوط أول 1-0. بانتظار شوط ثاني قوي بين البرازيل، يعني نتوقع أن شوط قوي أكيد.
1: إما انتظر ردة فعل يعني منتخب برازيلي على
0: إما أنك تهاجم وتروح وتسجل تعادل، ولا أنك أو تفوز طبعا، أو أنك تطلع. والسلام عليكم.
2: يلا بصباح نبديب، يلا بصباح نبديب، ذكروا النبي والصليب، يلا بصباح
0: نبديب.
2: آه على كده يعني المنتخب الياباني.
0: ما تدخل معه يقطع على طول
1: بس شغلت ويروح هو.
0: أنا شكلي أضيع اللحن يوم أدخل معي يعني.
1: ثلاث قطع خليه يكمل هو.
0: يلا بصباح نبريبه. بكرة المغرب والهولندا الساعة 5 الصبح إن شاء الله، ألمانيا وباراغواي 12 ونص بعد منتصف الليل
1: إن شاء الله. بكرة الساعة 9
0: بالليل
1: بالليل النرويج وساح العاج.
0: حلو بس لين هنا
1: لين هنا بس. أيوه عشان ما
0: عشان ما تلخبطوا يعني.
1: خربط حسبة التوقيت
0: والمواعيد
1: والمواعيد يا اخي. احنا نعطيك كمان التوقيت عشان ترتبوا مواعيدكم.
0: اليوم تلعب البرازيل ومنصور ما عاودنا اليوم. راعي العزبة يومين يعني اليوم اكيد العزبة عامرة يعني.
1: عامرة لانه اكيد تعرف بعد ضغط مباريات.
0: ضغط مباريات علي ضغط هو بعد بالعزبة اليومين.
1: الساعة 9
0: طيب
1: لين الساعة 5
0: صحن رايح صحن جاي بعد الله يعينه
1: يعني. وجبتين بعد يعني عشاء
0: وريوق
1: وريوق
0: وسحور
1: وسحور.
0: يعني خيارات واجد بعد يقول زايد الوزن يعني. شكرا محمد شمالي. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. إذن 1-0 اليابان على البرازيل بانتظار الشوط الثاني. شكرا صادق اللواتي.
1: شكرا حسين العميري محمد لشملي. وكان هذا البرنامج مونديال 2026 برعاية شركة أواصر. حياكم الله.

مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
3: ساديو ماني، من ضيق القرية إلى سعة المجد. مستمعين الأعزاء، نطل اليوم على الساحل الغربي لقارة أفريقيا، نقترب من ساحل المحيط الأطلسي المتاخم للسنغال، نسلك طريقا بريا لمدة ساعتين من داكار حتى نصل إلى قرية بامبالي. أشجار الموز تحيط هذه القرية البسيطة، والبيوت القديمة والأسوار الخشبية تطوقها. قرية تتحلى بالصبر لتواجه الفقر وتتعكز على الكفاح لترى النور. في هذه القرية البعيدة عن الأضواء وأثر الثراء ولد نجم سجل أهدافا في ميادين العمل الخيري ونثر عبق أخلاقه في كل مكان وطأته قدماه. نفتح نافذة تطل على مسيرة السنغالي ساديو ماني، اللاعب والإنسان. ولد ساديو ماني في 10 أبريل 1992 لأسرة بسيطة عرفت قسوة العيش. فقد والده مبكرا وتحملت والدته الصابرة مسؤولية تربيته. وجد ماني في كرة القدم مستقبله، ركض خلفها بأقدام حافية تحت أشعة الشمس الحارقة، فالأحذية في قريته ترف يحجبه العوز. طارد ماني أحلاما أكبر من سنه وأوسع من حدود قريته ليعبر لاحقا بإرادته الصلبة من ضيق القرية إلى فضاء المجد. كشفت الملاعب الترابية في بامبالي موهبة مانيه لينضم إلى أكاديمية جينيرش فوت في داكار العاصمة، ومنها شد الرحال إلى أوروبا. ودع ساديو ماني السنغال بود وتعهد بأن يعود لها وفيا بالوعد. قصد فرنسا واحتضنه نادي ميدز في عام 2011، تعلم بالفرنسية أبجديات الاحتراف. أعين نادي ريدبول سالزبورغ كشفت المستقبل قبل أن يكتب، فخطفته في عام 2012، ومع سالزبورغ لمع الاسم وعظمة الحكاية، فحقق ماني بقميص النادي لقب الدوري في مناسبتين 2013-2014، ورفع كأس النمسا في عام 2014، وتوج في العام عينه هدافا للدوري ليفتح الدور الإنجليزي له أبوابه.
5: يمشي الكرة الهولندي الطاير، حات الكرة، فرصة مش ساديو جول، ساديو جول 1-0 لليفربول. الحمرة برجالها، ساديو ماني يسجل الأهداف. هذا السيناريو اللي خاف منه بايرن.
3: بدأت قصة ساديو ماني مع الدور الإنجليزي في عام 2014 بانضمامه إلى نادي ساوثهامبتون، ثم سجل عصره الذهبي بانتقاله إلى ليفربول في عام 2016. حقق مع الريدز العريق إنجازات خلدتها ذاكرة الزمن، حيث رفع دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو 2019 وتوج في العام نفسه بلقبي كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، كما توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2020 واعتلى منصة التتويج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية في 27 من فبراير من عام 2022 وعانق كأس الاتحاد الإنجليزي في العام نفسه. في عام 2022 ودع مانيه ملعب الأنفيلد، علق قميص ليفربول المطرز بنجوم تزين صدره وأبحر من ميناء ليفربول العتيق ليرسو في جنوب ألمانيا، حط الرحال في محطة أليانز أرينا ووقع على كشوفات الانتقال إلى بايرن ميونخ كبير الأندية الألمانية. توج بقميص الباين بلقب الدوري الألماني موسم 2022-2023 قبل أن يبدأ فصلا جديدا في مسيرته بانتقاله إلى نادي النصر السعودي العريق في عام 2023، حاملا معه الخبرة متسلحا بروح القائد المتواضع. منح ساديو ماني كل شيء لمنتخب بلاده، فعطاؤه سخي كالنهر ووفاؤه راسخ كالصخر. قاد أسود التيرانغا لتحقيق لقبي كأس أفريقيا في نسختي 2022 و2026، كما توج ماني بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا أعوام 2019 و2022 و2026. رغم الأضواء التي تحيط ماني والكاميرات التي تقصده، لم ينسى بامبالي المحفورة في قلبه وخاطره. عاد ماني إلى قريته والتواضع شيمته، فقال كلمته الشهيرة: لماذا أمتلك 10 سيارات فارهة وأبناء قريتي بلا مدارس ولا علاج؟ لقد سخر ماني جزءا كبيرا من ثروته لخدمة أبناء وطنه السنغال، وخصص الجزء الأكبر لقريته الأم بامبالي، فمول في عام 2021 بناء مستشفى حديث بتكلفة قدرت بنحو 700,000 دولار أمريكي، قاصدا توفير الرعاية الصحية الأساسية لنحو 2000 نسمة من سكان المنطقة. وفي مجال التعليم، أعلن ساديو ماني في عام 2019 عن تمويل مدرسة ثانوية بلغت كلفتها نحو 250,000 يورو، كما وزع أجهزة حاسوب محمولة على الطلاب وقدم مكافآت مالية سنوية للمتفوقين. ساهم ماني في تطوير البنية الرقمية في بلده، إذ تكفل في عام 2020 بتوفير خدمات الإنترنت من الجيل الرابع في بامبالي، ما أتاح للطلاب والشباب فرصا أكبر للتعلم والتواصل. وخلال جائحة كوفيد-19 وتحديدا في أبريل 2020، تبرع ساديو ماني بمبلغ 41,000 يورو لصندوق مواجهة الجائحة في السنغال، وتوجت هذه المبادرات الإنسانية بحصوله في 17 أكتوبر 2022 على جائزة سقراط ضمن حفل الكرة الذهبية. مستمعينا الكرام، لا يمكن للسنغال أن تنسى ساديو ماني، فهو باق في مدرسة شيدها ومستشفى مولها وفي قلب وطن يحبه.
4: نجوم وأثر، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

قلبي زاد في حبك مقره كيف انا فيك اتسلى وانت وجه قبلتني لي والحكيم انك يداوي كل ضيق وكل حره.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

اني هم قبلك حزينه الصف نبيه وعيني نجمه وتيها الدرب المدار بنص محطه وخلصت وقتي وحيد شاب راسي ولا لحقت اخر قطار ولما شفتك مطرت الدنيا عواطف وربعت صحرا المشاعر بالخضار.

انت منها اليوم وحدك شهرزادي، واني وحدي بعينك انتي شهريار. يا حلات البسمه من اجمل شفات، ويا جمال الابيض الشاب سمار. يا قرار اللي اتخذته بكل قوايا، والحمد لله على هذا القرار.

0: شيل يا طويل العمر شيل يا طويل العمر شيل.
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

كل وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار، مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشبكة.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: reageren. Montiel, Montiel, Montiel, goal!
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: redan. Montiel, Montiel, Montiel, goal!
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: الان اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول
1: سين يا طويل العمر سين يا طويل العمر سين
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. المونديال عبر إذاعة الشباب.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال موندو ارجنتينا كامبيون ديال موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: عشت.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: عشت يا احمد، عشت يا شباب، يعطيكم العافيه.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياه، الحياه تصنع الموده، الموده يعيشها حامل المسك. الانسان مسك النهار. مسك النهار من الاحد والى الخميس عند 11 صباحا عبر اذاعه الشباب.

0: الشيل شيل يا دوين العمر شيل شيل يا دوين العمر شيل
1: شيل. برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: بالحدايد في يلا بابي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
1: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
0: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال
1: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
1: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
1: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
1: والمخرج
0: جلال خويطري

0: من الأطفال، تبدأ معهم منذ الصغر لحد ما يكونوا شباب ما شاء الله عليهم. أول شيء من أهم المشاريع اللي بدأت فيهم تأهيلهم بركة من يومهم صغار، هي تعليم الأطفال متلازمة داون على قراءة القرآن الكريم
1: ما شاء الله
0: بأساليب يعني تساعدهم على النطق واللغة، وعلى أساس لما يتكلموا يكون عندهم فصاحة في اللسان في نفس

0: مع أطفالنا أبدا، وفتح النادي أيضا كتدريب لهم مجانا.
1: نعم.
0: وأيضا من ضمن المبادرات هي اتفاقية شراكة مع إذاعة حلا اف ام، الأستاذة الجميلة المتألقة أستاذة سميرة الحراسية. من أيضا من ضمن المبادرات هي اتفاقية توقيع مع كلية عمان السياحية
1: نعم.
0: لتوظيف لتعليمهم تدريسهم وتدريبهم على رأس العمل.
1: ممتاز.
0: هذه أيوة هذه المبادرة من العام الماضي، فما شاء الله تم دراستها، تم اعتمادها قبل تقريبا شهرين أو ثلاثة، وحتى أعلن يعني كرسمي.
1: يعني بدوا يأخذوا الأشخاص وبدوا
0: أيوة
1: فعلا يتدربوا.
0: يدربوا لمدة سنة،
1: نعم.
0: يدربوهم ويتم تدريسهم وتدريبهم على رأس عملهم، ومن ثم يتوظفوا.
1: ما شاء الله.
0: الحمد
1: وكيف
0: لله.
1: شفتوا إقبال الطلبة؟ يعني شوية هو صعب إنك أنت تخرج لمجال آخر أو لبيئة أخرى، تتعامل مع أشخاص آخرين، وبالنسبة لهم يعني عندهم كمتلازمة، فكيف شفتوا تعاملهم مع الأشخاص اللي حولهم؟ كيف إن تدريبهم يعني هل سار بشكل جيد؟ هل في صعوبات تحديات؟
0: بالعكس، أطفالنا يحبوا كل شيء ويحبوا يتعلموا لأنهم قادرون أصلا. بس لكن اللي واجهتنا من هين من ولي الأمر،
1: نعم.
0: كيف ابني يروح، كيف ابني يدرس، من يشله، من يرجعه؟ قلت الحمد لله رب العالمين، سبل كثيرة. تأخذ لابنك سائق ومنفعته تنزل، ينزل لراتبه، يترتب الأمر. أهم شيء ابنك يروح، لازم يروح يتدرب ويدرس على أساس للمستقبل الأبعد هو قادر أن يشيل نفسه،
1: نعم.
0: معتمد على نفسه، مستقل ذاتيا. والحمد لله صار أن الأسر تقبلوا الأمر، والله أطفالنا حابين، لكن الصعوبة من الأسر، ما
1: نعم
0: خايفين عليهم.
1: فعلا. يعني هو ربما يكون خوف الأهالي على طفل مصاب بمتلازمة داون أكثر من الطفل الطبيعي،
0: أيوة
1: رغم أنه المفروض أنه الوالدين دائما ما يحسسوا الأطفال
0: أكيد،
1: بأنه في هناك نوع من الفروقات
0: أيوة
1: حتى يصبحوا يعني كذا معتمدين على أنفسهم.
0: حسهم
1: إحنا نشوف يعني
0: مستقلين.
1: فعلا في نشوف نماذج يعني تختلف عن النماذج اللي نشوفها حاليا، فهذا يدل على أنه هناك شخص آمن فيه، تمسك في قدراته ومواهبه وأعطاه فرصة أنه هو يحاول يبرزها.
0: أي ما شاء الله، ما شاء الله أطفالنا مبدعين. أيضا مشاركة الجمعية مع الأولمبياد الخاص العماني في البرامج الرياضية على أساس يدخلوا مرحلة جديدة في البطولات،
1: نعم.
0: مثل ما شاء الله
1: ممتاز.
0: ابن زيد نفس
1: نعم.
0: الشيء فاز بطولة الجولف. عندنا أطفال ثانيين ما شاء الله فايزين في تورينو، جايبين ميداليات الذهبية والفضية، أيوة في التزلج عن طريق الأولمبياد الخاص العماني.
1: ممتاز.
0: أيضا من ضمن المبادرات مبادرة إشراقة من كمجي رمداس، ساعدت الأطفال في فتح غرفة خاصة لهم بكل الأنواع العلاجات التي تساعد هذاك الطفل. بس للأسف لما بسبب تم تجميد المركز تم تجميد هذه الأشياء. أيوة
1: ننتقل الحين لضيفنا الثاني في الاستوديو اللي أيضا منورنا، زيد بن أحمد الجابري. أهلا زيد.
2: حنان،
1: كيف حالك؟
2: الحمد لله.
1: زيد كم عمرك؟
2: ما أعرف،
1: ما تتذكر؟ أنت مواليد 2002، تاريخ 19/11،
2: أيوه
1: يعني يمكن 17 كذا تقريبا. زيد إيش هواياتك؟
2: دي
1: إيش تحب؟
2: كاراتيه،
1: أيوة،
2: سباحة، حروح خير،
1: كرة السلة بعد،
2: كرة السلة، كرة قدم، منكوف.
1: أيوة، خبروني إنك أنت شاطر في لعبة الجولف، صح؟
2: أيوة.
1: عندك مراكز؟
2: أيوة.
1: أي مركز جبت؟
2: مانتية واحد.
1: ما شاء الله، عندك ميدالية ذهبية في لعبة الجولف في ألعاب الأولمبياد الخاصة الدولية المقامة في برلين بألمانيا. ما شاء الله.
2: أيوة.
1: عندك أيضا كرمك صاحب السمو السيد ديزن، كنت من ضمن أحسن اللاعبين في عام 2024. يعني ما شاء الله عندك واجد إنجازات، يعني أنا ما أقدر أقرأ هذول كلهم على الهواء، تقريبا 14 إنجاز،
2: صح؟
1: ما شاء الله. أيضا عندك شاركت في سباق ماراثون الموج، تتذكر؟ كيف كان؟
2: حلو، واجد حلو،
1: كان في واجد منافسين؟
2: أيوة.
1: كنت متوقع أنك تفوز؟
2: أيوة.
1: ما شاء الله. في الكاراتيه ايش عندك، ايش حصلت؟
2: نون بوني،
1: ما شاء الله.

0: أحضر أبيض.
1: انزين وش يعني البني تعرف؟
0: ايه
1: وش يعني؟ أنا ما أعرف لأني
0: بني،
1: بني يعني أقوى شيء صح؟
0: ايه بني أبيض.
1: طيب إيش عندك غيرها مهارات؟ تحب تقرأ، تحب تكتب،
0: أقرأ
1: عندك أصدقاء،
0: القرآن.
1: تقرأ قرآن؟
0: ايه
1: انزين وش حافظ من الآيات؟ حاول تتذكر.
0: قول ربي فلك.
1: أيوة يلا سمي بسم الله.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قوة ولا واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم له كفوا أحد ثقله رعيم.
1: ما شاء الله تبارك الله شاطر زيد، يعني عندك كثير من المهارات وتعرف تقرأ القرآن
0: صح.
1: وكلامك واضح وتعرف تتعامل مع الناس،
0: ايوه
1: يعني خلاص انت الحين عندك أصدقاء كثير صح؟
0: صح
1: كيف أصدقائك معك؟ وين
0: ايوه
1: وش تحب تسوي مع أصدقائك؟
0: سوي بسكوت علاوة
1: تعرف تطبخ؟
0: كرتون. ايوه
1: ما شاء الله إيش تسوي؟ كيك؟
0: كيك نسكافيه
1: ايوه
0: وشاي.
2: بيفتح مقهى
1: خلاص، اذا انت
2: ان شاء
1: مفروض
2: الله.
1: كنت تجيب لنا اليوم شاي ولا قهوة.
0: ايوه
1: يعطيك العافية، يعني
0: الله
1: شكرا لك زيد،
0: الله.
1: يعني أستاذة يعني ما أعرف إيش كيف أعبر أو أقول، يعني جهودكم واضحة خلاص، أحس إنه هذه الحدود اللي موجودة بين ذوي متلازمة داون والمجتمع ثابت، يعني قد تكون غير موجودة،
2: صحيح.
1: في إنهم عندهم سلاسة في التعامل مع الآخرين، حديثهم واضح، عندهم ثقة بأنفسهم، قادرين إنهم يوصلوا صوتهم للمجتمع بكل وضوح. نحن تحدثنا تحت الهواء عن موضوع وربما حان الوقت أن نحن نطرح هذا الموضوع على الهواء الآن، وهو أن المركز التأهيل كان من أحد المشاريع المهمة للجمعية، فإيش اللي أدى إلى تجميد نشاط المركز التأهيلي؟
2: السبب اللي أدى إلى تجميد نشاط الجمعية العمانية لمتلازمة داون هي قلة الموارد المالية، ونتمنى يكون عندنا دعم مستمر خاصة للأطفال صغار السن، لأن هم اللي يوجع القلب، لأن الأولياء الأمور يقولوا وين نروح؟
1: صح،
2: لأن رحنا الجمعيات الأخرى، رحنا المراكز الأخرى، ما يقولون في الانتظار، انتظروا انتظروا، لأن عندهم إعاقات كثيرة. أما الجمعية العمانية لمتلازمة داون هي خاصة فقط لأطفال متلازمة داون.
1: نعم
2: أيوة. والسبب هذا أدى إلى تضرر صغار السن، وخاصة لم يأخذوا حقهم في التأهيل أبدا.
1: يعني ممكن يكون هذا هو، يعني خلنا نقول طموحكم أو الشيء مثل ما نقول الحلم الأكبر اللي تتمنوا أنه تروه واقع في يوم من الأيام، يباشر المركز التأهيلي أعماله مرة أخرى؟
2: أكيد، ونتمنى يكون عندنا الدعم، يعني دعم مستدام مستمر، هذا هو المهم، هذا حلمنا، حلم كل أم وأب تكون الجمعية لها مبنى كبير مؤهل من كل النواحي، خاصة من هم صغار لحد ما هم ما شاء الله شباب يدخلوا المهني، يعني في المبنى معد ومجهز من عدة نواحي.
1: نعم.
2: هذا حلم كل أم وأب عندهم أطفال متلازمة الداون.
1: نعم، ونحن نتكلم يعني ممكن يكون الأرقام تزيد، يعني وفي حالات
2: تزايد.
1: كثيرة
2: عندنا ولي أمر عنده طفل متلازم الداون، جاب الأول متلازمة، الثاني متلازم، والعدد في تزايد.
1: نعم.
2: بالعكس راضين بما الله
1: أكيد.
2: سبحانه وتعالى عطانا،
1: ولكن التعامل مع طفل واحد يكون شوية يحتاج له كثير من التركيز، فما بالك بطفلين.
2: طفلين، وخاصة الخدمة اللي تقدمها الجمعية العمانية المتلازمة الداون خدمة مجانية لهذه الفئة، يعني مفتوحة من الصباح الساعة 8 لحد الساعة 5، ما في جمعيات ومراكز أخرى تفتح لحد الساعة 5 وتستقبل أبنائها ما عدا الجمعية العمانية لمتلازمة الداون.
1: والحين نروح لقصيدة عن سلطنة عمان مع عبد الرحمن، تفضل عبد الرحمن.
3: وطني الحبيبة لنعاشة العلم زحني ممرعاه هيثم الطارق والتيمون بس عبو سعيدي. اليوم العشار من عمان. أهلا عمان، نحن أفخر فيكم ونحبكم واجد عمان. عمان الحبيبة والجميلة واجد. أنا أحبك عمان. بشكرك لك أنت مقبولا على سلطنة عمان. سلطنة عمان ونحبكم كثيرا. شكرا لكم الشاعر عبد الرحمن حمد العامري. شكرا لكم. مع السلامة عليكم. مع السلامة عليكم.
1: شكرا عبد الرحمن.
2: بطل عبد الرحمن بطل شاعر.
3: شكرا.
1: طيب بما أن الوقت كذا داهمنا دائما الحوارات المميزة الوقت يكون فيها سريع جدا نتكلم عن يعني احتياجاتكم اللي قد تحتاجونها مستقبلا للجمعية وحتى كمركز تأهيل. إيش الأشياء اللي يعني تناشدون فيها المجتمع وحتى مختلف المؤسسات بأنهم يدعموكم فيها حتى تحصلوا فيها يعني بحق كامل؟
2: أول شيء من أهم الاحتياجات اللي تحتاجها الجمعية العمانية لمتلازمة الداون هي تمكين الجمعية العمانية لمتلازمة الداون بشكل كامل حسب رؤية 2040 من ناحية المالية والمعنوية وتسهيل الإجراءات أيضا والخدمات بالمجان. هذا من أهم المتطلبات والاحتياجات اللي تحتاجها الجمعية هي استدامة التمويل، يعني التمويل يكون مستدام وتنوع المصادر الدخل. يعني ثانيا التوسع في المحافظات أو فتح أفرع أو حتى وحدات متنقلة. هذا نفس الشيء يساعد. رابعا التوسع في التمكين المهني.
1: نعم
2: هذا أهم شيء وما شاء الله هذا أكبر دليل شبابنا.
1: نعم.
2: هي ما شاء الله عليهم. أيضا متابعة الخريجين بعد التوظيف لضمان جودة تجربة الدمج المهني. هذا مهم
1: أكيد.
2: هذا هي احتياجاتنا.
1: نتمنى أن احتياجاتكم يعني تلقى النور وأكيد جهودكم مشكورة وجهودكم واضحة. يعني أنتوا اليوم جيتي وجبتي معاك اثنين أكيد في كثير من النماذج المشرفة اللي من خلالكم أكيد كسروا هذا الحاجز، حاجز اللي هو الخوف القلق من المجتمع، هذا النوع النظرة اللي قد تكون نظرة غير جيدة لهؤلاء الأشخاص. خلاص الحين صار المجتمع متقبل لهؤلاء الأشخاص. هؤلاء الأشخاص حتى قدروا أنهم هم يندمجوا مع الآخرين، قدروا أنهم يوصلوا اللي يريدوا أيضا أولا لعائلتهم قبل ما يوصلوا للمجتمع. نحن نشكر كل هذه الجهود ونتمنى فعلا كل مطالبكم يعني يتم تلبيتها. شكرا لك الأستاذة الفاضلة حليمة بنت محمد البلوشي أمين الصندوق بمجلس الإدارة للجمعية العمانية لمتلازمة داون، لجنة الفعاليات والأنشطة، ممثلة الأسر في الأولمبياد الخاص العماني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأيضا حائزة على جائزة الأم المثالية للإعاقة بمحافظة الباطنة جنوب ولاية بركة. يعطش العافية. ونتمنى لكم كل التوفيق. وأيضا يعني أنت يعني عندك أيضا طفلة من متلازمة داون، يعني الله يعافيك ويعطيك القوة والصحة أنك أنت تربيها ونشوفها في يوم من الأيام هنا معنا في الاستوديو بإذن الله
2: تعالى. بإذن
1: إن شاء الله. شكرا لك.
2: العفو أستاذة وشكرا على الاستضافة. والله يعطيكم العافية يا رب. سعدت كثيرا أني أمثل الجمعية العمانية متلازمة داون لأننا عندنا طموح وحلم وأتمنى من رب العالمين يتحقق يا رب
1: بإذن الله.
2: ونتمنى أيضا الدعم المستدام للجمعية
1: إن شاء الله من خلال هذا يعني اليوم. إن شاء الله تكون رسالتكم وصلت وصوتكم وصل
2: بإذن الواحد
1: بإذن الله.
2: بإذن الله.
1: شكرا لك.
2: شكرا لك أستاذة.

0: نبقى الآن في فقرة من أجلك التي هي استكمال لفقرة حديث اليوم الذي كان موضوعها عن متلازمة داون وجهود وزارة التنمية في هذا الجانب، حيث تولي وزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان اهتمام بالغ بالأشخاص ذوي الإعاقة انطلاقا من إيمانها بحقهم في الحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية. تعمل الوزارة على تطوير السياسات والمبادرات الداعمة لهذه الفئة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية والأسر لضمان توفير بيئة شاملة تتيح لهم فرص التعليم والتأهيل والتدريب والمشاركة في مختلف المجالات. واليوم بإذن الله يسعدنا نرحب بضيفتنا الدكتورة شريفة بنت عبد الله بن علي اليافعي، مديرة دائرة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار، لتحدثنا أكثر حول هذا الموضوع. أهلا بك دكتورة.
1: أهلا وسهلا فيكم.
0: يا هلا فيك دكتورة. بداية نتكلم عن أبرز الجهود اللي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية لدعم الأشخاص ذوي متلازمة داون وأسرهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا سعيدة بهذا اللقاء لفتح المجال للمجتمع للتعرف على الجهود التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية في العناية والرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة. طبعا تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على تقديم العديد من الخدمات في منظومة متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ضمنهم الأشخاص الذين يعانون من متلازمة داون. من بين هذه الخدمات هي توفير خدمة التدخل المبكر، تقديم أيضا برامج التأهيل والرعاية سواء على الجانب الاجتماعي في التأهيل المهني، دمج هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من الإعاقات على اختلافها في التعليم في المجتمع، الانتقال بهم من تأهيلهم في المراكز إلى تمكينهم في المجتمع، وجعلهم أفرادا فاعلين قادرين على تحقيق ذواتهم، قادرين حتى على خدمة ذاتهم وتحقيق قدراتهم وتحقيق ذاتهم في المجتمع.
0: نعم. إذن نتكلم أيضا عن أهمية التشخيص المبكر لمتلازمة داون. كيف تسهم الوزارة في توعية الأسر بأهمية اكتشاف الحالة في وقت مبكر؟
1: طبعا هي متلازمة داون إذا بنتحدث عنها بشكل دقيق هي عبارة عن تغييرات وراثية أو اضطرابات وراثية تنتج في تكوين الكروموسومات أثناء تكوين الجنين، وهذا طبعا جانب طبي ما راح نتطرق فيه بشكل كبير. فبالتالي هو يظهر من بداية ولود الطفل، يظهر عليه مثلا بعض الصفات تكون واضحة، ومن هنا مباشرة يبدأ التدخل المبكر في العناية بهذه الفئة من متلازمة داون. فيكون فيها تدخل مبكر في مراكز التأهيل، هناك بعض الخدمات التي تقدم للأطفال الذين يعانون من متلازمة داون، وتعويد أو تدريب الأسرة في التعامل مع هذه الحالة من خلال تنمية بعض المهارات الحركية، تمكين الأسرة من التعامل مع احتياجات الطفل بصورة صحيحة، إخضاع بعض الحالات مثلا في العلاج الوظيفي إذا كانت تحتاج علاج وظيفي، هناك أيضا حملات توعوية، محاضرات، ندوات تثقيفية، أيضا البرامج الإرشادية التي تقدم في مراكز التأهيل سواء كانت الحكومية أو الخاصة، تقدم دعم كبير جدا وتوجيه في الجانب النفسي أو الجانب الاجتماعي لهذه الأسر. أيضا هناك تعاون بين المؤسسات الصحية والتعليمية، الجمعيات الأهلية لنشر الوعي بأهمية أيضا التدخل المبكر حتى نقدر نسيطر على بعض العلامات إنها ما تتفاقم عند الطفل لما يبدأ يكبر وينمو.
0: نعم. طيب يعني كيف من الممكن أنه يتم تقييم احتياجات الطفل، تحديد البرامج التأهيلية المناسبة له في المراحل الأولى من عمره؟ نحن نعرف بأنه ذوي متلازمة داون قد ربما يختلف في سلوكياته، في تعامله، في نشاطه أيضا في بداية عمره، فكيف يتم التعامل وتحديد هذه البرامج التأهيلية المناسبة؟
1: طبعا هو الطفل من بداية ما ينولد بتكون هناك على طول استخراج بطاقة شخص معاق، استخرج هذه البطاقة حتى يستطيع الحامل هذه البطاقة الاستفادة من العديد من الخدمات على مستوى الكثير من المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة. الخدمات اللي تقدم للأسرة أو للطفل من البداية بيكون في إلحاق هذا أو هذه الحالة تلحق بمراكز التأهيل، وتقدم هناك الكثير من الخدمات. بداية تبدأ بدراسة الحالة، عقد مقابلات مع أولياء الأمور، وضع خطة علاجية بجلسات محددة، طبعا بتختلف الجلسات حسب سن الطفل، وحسب أيضا الاحتياجات اللي تتطلب بالتدخل المبكر، سواء كانت احتياجات نمائية أو احتياجات تأهيلية، علاج طبيعي، علاج وظيفي إلى آخره. يتم أيضا متابعة هذه الحالة بين فترة وأخرى، هناك أيضا يتم إعادة التقييم بين الفترة والأخرى لتحديد أيضا مدى تطور هذه الحالات، إذا كان يحتاج تكثيف على أشياء معين أو تغيير مسار الخطة. أول بأول بتكون هناك في تقديم تغذية راجعة للأسرة حول تطور أو انتكاسة مثلا الحالات هذه اللي بتكون موجودة، حتى يقدر الطرفين سواء كان الأخصائيين في مراكز التأهيل أو الأسرة أنهم يدفعوا بهذه الحالة للتقدم والتطور بشكل أفضل.
0: نعم. طيب يعني نحن تكلمنا شوية عن عمر صغير، لما نجي نتكلم أيضا عن العمر اللي هو في مرحلة تعليمية، فنتكلم أكثر عن هذه البرامج اللي تقدم في المجالات التعليمية الاجتماعية المهارية بشكل مفصل.
1: بالنسبة للجانب التعليمي هو مختص بوزارة التعليم.
0: نعم.
1: فإحنا ما نتدخل فيه كوزارة التنمية الاجتماعية، ولكن هناك لما يوصل الطفل إلى سن 5 سنوات في مراكز التأهيل توجد لجان مشتركة على مستوى كافة المحافظات، فيها مختصين من المعنيين في دوائر التربية الخاصة.
0: نعم.
1: بالمديريات التعليمية في المحافظات.
0: نعم.
1: والأشخاص المختصين في دوائر الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية الاجتماعية، هذه اللجنة المشتركة تدرس أو تعيد تشخيص حالات هؤلاء الأطفال لتحديد المسار التعليمي، إذا كان هذا الطفل قادر على أنه يندمج في المحيط المدرسي أو المجتمع المدرسي، وتقدم له الخدمات التعليمية.
0: نعم.
1: إذا قررت اللجنة أنه هذا الطفل لا زال بحاجة إلى الكثير من الجلسات التأهيلية في الجانب الوظيفي أو في النطق والتخاطب إلى غيره من الخدمات، لا يظل يستمر في مراكز التأهيل.
0: نعم. إذا لكم دور في اللي هو تحديد الخطة التعليمية اللي راح تكون للشخص نفسه، للطالب نفسه.
1: إحنا كتحديد خطة تعليمية ما نتدخل فيها، هذه تضعها وزارة التعليم.
0: نعم.
1: ولكن إحنا في مرحلة التشخيص.
0: تشخيص.
1: إذا
0: نعم.
1: كان تجاوز الطفل مجموعة من القدرات، قادر على أنه يعتمد على نفسه، يعني يسمونها مثلا في التعليم يطلقون عليها أنه الطفل قابل للتعلم، قادر على أنه يندمج في محيط فيه أعداد كبيرة جدا من الأطفال، يعني مثلا المدارس العدد اللي فيها قد يتجاوز في بعض الأحيان إلى 1000.
0: نعم.
1: مقارنة بمراكز الرعاية والتأهيل فيها أعداد قليلة جدا. فإذا قررت اللجنة أنه هذا الطفل بقدراته قادر على أنه يندمج في محيط تعليمي، خلاص تقرر اللجنة أنه يتم تسجيله عن طريق القنوات المخصصة لتسجيل الطالب في التعليم، ويبدأ يشق طريقه في التعليم في المدارس. أيضا هناك في حلقة متصلة، يعني ربما مثلا الطفل قررنا الآن خلال هذا العام أنه يلتحق من العام القادم بالمدارس، ولكن بعد ذلك وجدت اللجنة أو المختصين في وزارة التعليم أنه في هناك انتكاسة.
0: نعم.
1: فتوجد هناك بعض الإجراءات المختصين في وزارة التعليم ويعيدون الطفل هذا مرة ثانية، أو الحالة هذه تعاد إلى مراكز التأهيل لفترة معينة لإعادة التأهيل مرة أخرى، وتصير في حلقة وصل بين الجهتين متى ممكن يرجع يتم إيقافه هذا العام، أو أنه يتم يستمر أو لا أنه يرجع مرة ثانية إلى التأهيل ويظل اسمه مقيد كطالب.
0: نعم.
1: وفي هناك عدد من الإجراءات تخص وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية. طبعا إذا وصل الطفل أو الحالة وصلت إلى عمر 15 سنة من العمر، في هناك مسار اللي هو مسار التأهيل المهني، هذا المسار موجود في مراكز الرعاية والتأهيل، يتم تدريبهم على الكثير من المهارات والقدرات بحيث أنه تعطيه مجال أنه يكتسب مهارة معينة تساعده على الانخراط في سوق العمل بعد ذلك.
0: ممتاز. يعني نحن نتكلم أيضا عن دور الأهل، يعني في كثير أكيد من التحديات اللي تواجهوها في إشراك الأسرة في عملية التأهيل والتدخل المبكر لضمان أفضل النتائج، فكيف يتم التعامل مع الأسرة في هذا الجانب؟
1: الأسرة طبعا من البداية بيكون في بعض الأحيان تكون الأسرة عندها ردة فعل عدم قبول الطفل بهذا الشكل أو بهذه الحالة، اللي هي مثلا يعني عدم الاعتراف، عدم الاعتراف مثلا بالحاله اللي موجوده. فهنا بيكون في اخصائيين نفسيين، اخصائيين اجتماعيين، في جلسات مقابله بتكون مع اولياء الامور في مراكز التاهيل، توضيح الصوره بشكل عام، كيفيه التعامل مع هذه الحاله اللي موجوده، لانه تعرفي في بعض الاسر ما عندها ثقافه.
0: نعم.
1: تقدر تتعامل مع الحالات هذه او قد تتعامل معها بطريقه غلط.
0: صحيح.
1: فهنا التوجيه المركز أو المراكز التأهيل بشكل عام تعمل جلسات إرشاد وتدريب، تعمل أيضا إشراك ولي الأمر في الخطط، لأن الطفل راح ينتقل مش طول اليوم هو موجود في المركز، هو موجود عدد من الساعات اللي بيتلقى فيها عدد من الجلسات، عندما ينتهي من هذه الجلسات يعود مرة ثانية إلى المنزل، فينبغي أن يكون ولي الأمر أو الأم في البيت هي أكثر التفاقا مثلا بالطفل، عندها الكثير من المعلومات أو نقول المهارات حتى تقدر تتصرف أو تتعامل مع هذه الحالة. ربما تكون هناك بعض الحالات الانفعالية أو ردة فعل أو عدم قبول من الطفل لبعض الأشياء، فلازم تكون الأسرة عندها يعني مستوى معين من الثقافة للتعامل مع هذه الحالات. فلذلك في برامج تدريبية، في حضور اجتماعات دورية، تقديم ملاحظات بين الفترة والأخرى تقدم من الأخصائيين للأسرة، وهذا كثير بيساعدنا على أن الأسرة تتفهم آلية التعامل مع أطفالهم بشكل مستمر. الشراكة هذه موجودة.
0: نعم، إذا يعني خلنا نقول إنه في كثير من التحديات، ولكن أنتم كوزارة تعملوا على معالجتها ويعني الوصول إلى الحل المناسب وبيئة التعامل مع هذه الأسرة في كيفية تقبل ذوي متلازمة داون، إن كان طفل أو طفلة من عمر صغير أو من عمر كبير، كلهم يحتاجوا إلى الكثير من الاهتمام والتعامل الجيد. نتكلم عن كيف تقيسوا نجاح البرامج التأهيلية اللي تقدموها في الوزارة.
1: بس قبل ما ننتقل لجزئية النجاح، في أيضا هناك بعض التحديات اللي ممكن إحنا نتطرق لها. زيادة الطلب الحالي على الخدمات التأهيلية في الآونة الأخيرة، يعني صار في زيادة بشكل كبير، ربما هذه الزيادة أيضا ناتجة عن زيادة الوعي في المجتمع. صح إحنا لازلنا نعاني من بعض في بعض المجتمعات أو قد نقول المناطق اللي هي المنغلقة البعيدة جدا عن حاضرات المدن، قد يكون هناك الوعي المجتمعي ليس بذاك القدر، لكن الآن في كثير توسع في هذا الوعي، فأصبحت هناك الكثير من الطلب على الخدمات. هذا ربما يشكل تحدي بالنسبة للاستيعاب أيضا المراكز للأعداد هذه، ونحتاج أيضا هناك التحدي الشراكة، وجود شراكة بين القطاع الخاص، الجمعيات الأهلية، أنها تكون تقدم العديد من الخدمات أيضا لمساندة هؤلاء الأشخاص ذوي الإعاقة. فيما يتعلق بالجزئية اللي ذكرتيها اللي كيف نقيس النجاح البرامج هذه التأهيلية، احنا طبعا نقيس نجاح البرامج التأهيلية من خلال تحققنا من اهداف الخطة التأهيلية. اذا لوحظ ان هناك استفاد هذا الطفل، انتقل من عدم الكلام الى الكلام، انتقل من عدم الحركة الى الحركة، من سلوكيات ما يقدر مثلا هذا الطفل الحاجات البسيطة الوظيفية اليومية اللي يسكر مثلا الدشداشة أو أنه يلبس لبسه ويلبس الحذاء، الأشياء هذه البسيطة، المهارات الحركية اليومية، لما ينتقل عندنا الطفل من هذه عدم القدرة على هذه الممارسة إلى أنه قادر يمارس هالأشياء، قادر أنه يشتكي بالآخرين، قادر أنه يخلق لنفسه مجتمع حتى لو صغير، هذه يعني تعتبر مقياس النجاح بالنسبة لنا للبرامج التأهيلية اللي موجودة. أرضى أيضا الأسرة، انتظام الأسرة على أنها تيجي بشكل مستمر، ما يتغيب الطفل عن الحضور الجلسات، هذا أيضا نقطة نجاح تمثل دليل على نجاح البرامج التأهيلية.
0: ممتاز، إذن يعني خلنا نقول جهودكم واضحة وكل الأشياء التي تقوموا بها خلنا نقول أتت بثمارها، يعني أنتم لاحظين أنه في كثير اهتمام بأن الوالدين يحضروا أبنائهم لهذه البرامج التأهيلية، وفي تطور كثير في أنشطتهم بتعاملهم مع الآخرين. يعني نتكلم كذا عن أهم الخطط والمبادرات المستقبلية اللي تعمل عليها الوزارة في هذا الجانب، أهدافكم ربما تسعوا لتحقيقها في المستقبل القريب.
1: حاليا تسعى وزارة التنمية الاجتماعية لبذل كثير من الجهود لتعزيز خدمات التدخل المبكر والتوسع فيها، تطوير أيضا برامج التأهيل المهني التشغيلي لهؤلاء الأطفال بشكل عام أو الحالات اللي تعدي السن 15، يعني هم وصلوا إلى سن ربما ما يكون عندهم الشهادات الثانوية أو غيرها اللي هم ملتحقين ببرامج التأهيل، وليس الذين انخرطوا في سلك التعليمي وقدروا أنهم يشقوا طريقهم في التعليم. تسعى وزارة التنمية إلى إيجاد شراكة بين القطاع التنمية والقطاعات الخاصة لإيجاد فرص عمل، فرص تدريب مع توظيف لهؤلاء الأشخاص الذين يعانون من إعاقات متعددة. أيضا تعزيز التحول الرقمي في أنها تضيف الخدمات التأهيلية على منصات رقمية، ومن ضمن ذلك اللي هي الآن منصة التأهيل، أصبحت منصة التأهيل منصة متاحة لأي ولي أمر أنه يسجل ابنه في أي مركز يبدأ في عملية التقييم الأولي، ومن ثم ينفرض في المراكز سواء كانت الخاصة أو الحكومية ويتم متابعته. كذلك هناك منصة الخاصة بالبطاقات استخراج بطاقات الإعاقة، طلب الأجهزة التعويضية التي يحتاجها بعض الأشخاص. أيضا تعمل وزارة التنمية على رفع كفاءة الكوادر العاملة في مجال التأهيل والاستقطاب الكفاءات العالية. تعمل كذلك على تحسين فرص المشاركة المجتمعية بما يحقق استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع جودة الخدمات وفق معايير وطنية.
0: نعم، يعني نحن نتمنى لكم أكيد كل التوفيق على هذه الجهود التي تقومون بها في الاهتمام بذوي متلازمة الداون وتوفير لهم بيئة تتيح لهم فرص التعليم والتأهيل والتدريب والمشاركة في مختلف المجالات. يعطيك العافية دكتورة شريفة بنت عبد الله اليافعي، مديرة دائرة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار. بارك الله فيك.
1: شكرا جزيلا، حياكم الله.
0: شكرا. في الختام مستمعينا نقول بأن اللطف في الكلام واللطف في التصرفات يترك أثر عميق داخل النفس، والقلوب التي تميل للرفق حتى وهي متعبة تظل صادقة رغم كل شيء. حتى نلتقي، لكم خالص الود منا، وهذه تحيات فريق العمل. كانت معكم في الإعداد تناظر بنت سالم الوهابي، وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي، وهذه تحيات المخرجة ولا بنت ناصر لحسني. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعت الجادرجي:
3: فن العمارة خلي اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي:
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران:
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي:
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: صحتنا.
8: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
9: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
10: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب: الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
7: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
11: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
12: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
13: طبعا تعريف الصداع: إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
7: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
14: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
0: إذاعة سلطنة عمان تقدم مسرحيات خالدة. بطولة رشا البلوشية، أحمد درويش، نجاة سعد، هلال الهلالي، نور البادية، زهى قادر، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، عائشة البلوشية، جنان العيسى، مريم الفارسية، بالاشتراك مع الفنان صالح القاسمي والفنان أنيس الحبيب. التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي. المخرج المساعد حمد الوردي. مسرحيات خالدة. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
15: العميان
16: موريس ماترلينغ.

0: بلجيكا عام 1862 لعائلة ثرية تتكلم الفرنسية، وتلقى علومه في الكلية اليسوعية، ثم حصل على شهادة في القانون عام 1885. سافر ماترلينك إلى باريس حيث التقى فيها بأشهر أدباء الحركة الرمزية، ثم فرض نفسه كأديب بينهم، وكان أول عمل له هو مجموعة شعرية بعنوان متحمس المخالب.
1: والرمزية هي مذهب أدبي فلسفي ظهر في فرنسا في أواخر القرن 19، يعبر فيه الأدباء والفنانون عن التجارب الأدبية والفلسفية المختلفة بوساطة الرمز أو الإشارة أو التلميح. والرمز معناه الإيحاء، أي التعبير غير المباشر عن الأحوال النفسية المستترة التي لا تستطيع اللغة التعبير عنها. توفي ماترلينك في مدينة تنيس بفرنسا عام 1949، وأهم أعماله الطائر الأزرق، الأخت بياتريس، الأميرة مالين،
0: مسرحية العميان، الشخصيات الرئيسية، الأعمى الأول،
1: الأعمى الثاني،
0: الأعمى الثالث،
1: العمياء الأولى،
0: العمياء الثانية،
1: الكاهن، شخصية لا تتكلم،
0: العمياء المجنونة، شخصية لا تتكلم،
1: طفل، شخصية لا تتكلم.
0: على جزيرة وفي عمق غابة شاسعة وقريبة من البحر وفي ظلام الليل، هناك 7 عميان، 3 من الرجال و4 من النساء، بينهم عمياء مجنونة تحتضن طفلها. إنهم ضائعون في الغابة بعد أن فقدوا الكاهن الذي كان يقودهم. لقد وعدهم أن يأخذهم في هذا اليوم المشرق إلى البحر، لكن الشمس غابت وهم جائعون. لقد ذهب ليجلب الطعام للمجنونة وطفلها كما قال، ولكنه لم يعد وهم ينتظرون. لقد ضاع منهم الزمان والمكان.
2: ألم يعد الكاهن بعد؟
3: ما بك تصرخ؟ لقد أيقظتني.
2: وأنا كنت نائما أيضا.
4: أنا أسألكم، ألم يعد بعد؟
3: أنا لا أسمع صوت أي خطوات قادمة.
2: لقد أنا وقت عودتنا إلى البيت.
3: الطقس بارد.
4: هل يعرف أحد أين نحن؟
5: لقد سرنا مسافة طويلة.
2: هل النساء العمياوات معنا؟
5: نعم نعم، نحن جالسات أمامكم.
2: سأقترب منكن. أين أنتن؟ تكلمن حتى أسمع.
6: نحن هنا جالسات على حجارة.
2: أخ هناك عوائق بيننا وبينكم.
6: والأفضل أن يلزم كل واحد مكانه.
7: لماذا فرق الكاهن بيننا؟
4: أذكر أننا خرجنا معا من الدير.
3: أتمنى لو أعرف من يجلس إلى جانبي.
2: أعتقد أنك أنت من يجلس إلى جانبي.
3: لا أستطيع أن ألمسك، سأمد إليك العصا.
4: لقد أصبتني.
3: أنا آسف، أين أنت؟
4: أنا هنا.
3: أين تجلس؟
4: أنا أجلس على أوراق أشجار يابسة.
7: أين العمياء الشابة؟
8: أنا هنا أجلس فوق صخرة.
3: وأين العمياء المجنونة وابنها؟
5: إنها قربي وابنها في حضنها. إنني أسمع صوت أنفاسه.
6: إنه نائم، لا توقظوه.
4: دعونا نتحدث عن عودة الكاهن.
5: لقد طلب منا أن ننتظره بصمت.
8: وعدنا أن يصل بنا إلى البحر ونخوض بأقدامنا في مياهه.
4: من يعرف لماذا تأخر؟
3: لقد تركنا لفترة طويلة.
2: لقد أصبح مسنا جدا وبصره صار شحيحا.
3: لكنه يخاف أن يعترف بذلك حتى لا يقيلوه ويأتوا بواحد آخر مكانه.
6: لا يوجد في الدار شخص مبصر غيره.
8: لقد قال بأنه ذاهب ليجلب الطعام للطفل وأمه المجنونة.
4: أنا واثق أنه قد أضاع الطريق.
5: كان متعبا إثر المشي الطويل.
8: إنه وحيد، لقد كف عن الكلام بالأيام الأخيرة.
2: كان مصرا اليوم على الخروج بأي ثمن.
8: قال بأنه يريد أن يرى الجزيرة مرة أخرى قبل حلول الشتاء.
5: كان متشائما، فقد وصلته أنباء بأن العودة

0: عاصفة في الأيام الأخيرة قد رفعت منسوب النهر ويمكن أن تغمر مياهه الدار التي نسكن فيها.
1: إذن ليس لنا إلا انتظاره.
2: نحن عميان، ماذا يمكننا أن نفعل؟
3: لقد أمسك بيدي قبل أن يغادر وكانت يداه ترتعشان. سألته ماذا يحصل؟
2: وماذا قال لك؟
3: قال بأن عهد المسنين الكبار يوشك أن يذهب.
2: وإلى ما يهدف في ذلك؟
3: لا أدري.
2: أتعرفين إلى أين ذهب؟
3: أعتقد أنه قد ذهب إلى المنارة.
2: وهل هناك منارة في الجزيرة؟
3: أجل، في شمال الجزيرة، قد نكون قريبين منها.
2: هذا يعني أننا قريبون من البحر.
4: اصمتوا قليلا، اصمتوا حتى نسمع صوته.
2: لقد أخطأ باقتيادنا إلى هنا، أنا أكره صوت البحر.
5: أنا لم أسمع صوت البحر قبل الآن.
2: لا أحب الاقتراب من البحر، أريد العودة إلى الدار.
0: لم يسبق لنا أن أتينا إلى هنا.
3: كان الطقس جميلا هذا الصباح، فرغب أن نستمتع بهذا اليوم المشرق قبل أن ننحبس في الدار طوال أيام الشتاء.
2: أنا أفضل البقاء في الدار.
3: قال إن علينا أن نتعرف على هذه الجزيرة حيث نقيم، فهناك جبل لم يتسلقه أحد من قبل، ووديان لم يهبط إليها إنسان، ومغاور لا يعرف أسرارها أحد.
2: لا شيء يستحق المشاهدة بالنسبة لي.
5: أخبروني، هل نحن في الشمس الآن؟
1: لا أعتقد ذلك، يبدو لي أن الوقت متأخر جدا.
5: وكم الساعة إذن؟
0: لا تجهد نفسك بالسؤال، لا أحد يعرف.
1: أعتقد أن الجو معتم جدا.
0: حين أشعر بالجوع أعرف أن الوقت قد تأخر.
6: هناك نجوم فوقنا، أنا أشعر بذلك.
3: أنا أشعر بضوء القمر فوق يدي.
6: أنا أسمع صوت النجوم.
3: وأنا أسمع صوت الطيور بعيدة.
2: وأنا لا أسمع شيئا.
0: هل شاهد أحد الجزيرة من قبل ليقول لنا أين نحن الآن؟
6: نحن عميان منذ وصولنا إلى الجزيرة.
3: لا ينبغي أن تقلقوا، سيعود قريبا.
2: ما كان عليه أن يخرجنا من الدار.
5: لن نخرج معه بعد الآن أبدا.
6: لم يطلب منه أحد أن يخرج بنا.
2: لماذا يريدنا أن نخرج كلما سطعت الشمس؟
5: أنا لا أعرف إن كنت أسير ظهرا أو في منتصف الليل.
2: كان بوسعه أن يخرجنا إلى الشمس فقط في باحة الدار، وعندها نكون في حماية الأسوار.
5: أنا لا أشعر بالأمان إلا عندما أغلق باب الدار كلما رأيته مفتوحا.
2: ساعة الدار تعلن 12.
5: الصوت بعيد جدا، لقد ابتعدنا كثيرا عن الدار.
2: أعتقد أنها 12 ظهرا.
5: بل هي 12 ليلا.
2: بل ظهرا.
5: بل ليلا.
1: كفى، لقد فقدنا القدرة على تمييز الزمن، يبدو أننا نمنا طويلا.
0: أشعر أننا هنا منذ دهور ودهور.
5: اسمعوا، لسنا وحدنا في الغابة.
2: هناك من يتصنت علينا.
3: أسمع صوت أجنحة طيور من حولي.
6: يا إلهي، أخبروني بالله عليكم، أين نحن؟
1: بدأت أعرف أين نحن. الدار قائمة على الجانب الآخر من النهر، ونحن عبرنا الجسر الضيق إلى الضفة الأخرى للنهر. هيا بنا نمضي إلى حافة النهر، فلابد أن يرانا بعض الصيادين أو بعض بحارة السفن العابرة للنهر.
3: وربما كنا في الغابة التي تحيط بالمنارة.
1: من يرغب أن يتبعني؟
2: لا أحد يعرف اتجاه النهر أو المنارة، وربما علقنا في المستنقعات أو سقطنا في حفرة أو واد.
5: سوف يرجع، لابد أن يرجع، علينا الانتظار.
6: هل يوجد بيننا من هو مولود في الجزيرة؟
0: أنت تعلمين أننا قادمون جميعا من خارج الجزيرة.
2: لقد انقضى زمن طويل على قدومنا.
3: أنا أتيت من مكان بعيد جدا.
1: من أين أتيت؟
3: أتيت من وراء البحار، من بلد كبير كنت أشعر فيه بوجود الشمس والجبال ورائحة الأزهار. ليس في هذه الجزيرة ما يماثل المكان الذي كنت فيه. هنا الظلام والبرودة.
1: أتذكرين شيئا آخر؟
3: ما زالت أصوات أبي وأمي وإخوتي ترن في مسامعي، ولا أزال أذكر أصواتهم، ولدي الكثير من الذكريات.
5: أنا ليس لدي أي ذكريات.
1: لماذا جئت إلى هنا؟
3: قيل لي إن بوسعهم أن يشفوني، وقال لي الكاهن بأنني سأبصر ذات يوم، وعندها يمكنني مغادرة الجزيرة.
2: كم أتمنى أن أغادر.
5: سنظل هنا أبدا.
4: الكاهن مسن جدا ولن يتوفر لديه الوقت لشفائنا.
1: حين سمعت صوتك وأنت تصلين أدركت أنك فتاة صبية.
5: يقولون إنك جميلة.
3: أنا لم أرى نفسي أبدا.
2: نحن جميعا لم نرى بعضنا، نتلامس بالأيدي فقط.
1: وما تراه العيون لا تستطيع الأيدي أن تدركه أو تشعر به أبدا.
0: نحن لم نرى الدار التي نعيش بها أبدا.
4: كنت أتحسس بيدي الجدران والأبواب والنوافذ.
2: يقال إنه حصن قديم ومعتم وبائس.
1: على المرء أن يبصر من يحب.
4: أنا لا أرى إلا حين أحلم.
1: أنا لا أحلم إلا بعد منتصف الليل.

0: ويبدأ المطر بالهطول وتتساقط فوقهم أوراق الأشجار، فيتوهم العميان أن أحدا ما قد جاء وهو يلامس أيديهم.
1: من الذي لمس يدي؟ ارفعوا أصواتكم حتى أسمعكم. من الذي لمس يدي؟ أجيبوني.
2: ربما جاء أحد لإخطارنا.
3: الطقس قد بدأ يبرد.
4: نحن بعيدون عن بعضنا لنحاول أن نكون أكثر قربة.
5: لا أجرؤ على النهوض والسير، البقاء في المكان أسلم، فلا أحد يعرف ماذا يوجد بيننا.
6: وتتأوه العمياء المجنونة وتفرك عينيها باحثة عن الكاهن العجوز، فيصغي العميان لآهات هذه العمياء.
7: أسمع أحدا ما يتأوه.
8: إنها أختنا العمياء المجنونة،
9: هي من تفرك عينيها دائما.
10: إنها لا تفعل غير ذلك، وأنا أسمعها تتأوه وتبكي كل ليلة.
7: إنها مجنونة ولا تتفوه بشيء مطلقا.
8: لقد توقفت عن الكلام منذ وضعت وليدها.
7: تبدو خائفة على الدوام.
5: نحن جميعا خائفون.
8: خائفون منذ وقت طويل.
4: إنها تبكي دائما، أنا أسمعها.
5: وأنا أسمعها.
8: إنها تبكي دائما وهي ترضع وليدها.
7: لا أحد يبكي وهو يرضع وليده سواها.
9: يقال إنها ما تزال تبصر أحيانا. أعتقد أنها ترى طفلها ولذلك فهي تبكي.
5: على المرء أن يبصر كي يبكي.
9: أحس بأن أزهارا حولنا.
4: أعتقد أنها على حق، سأذهب لقطفها.
9: رائحة الأزهار تأتي عن يميني.

0: وينهض الأعمى الثالث ويسير ببطء متحسسا طريقه، لكنه يتعثر بسياج حقل ويسقط على الأرض قرب الأزهار.
1: أخ، أوه، أوف، لقد اصطدمت بشيء ما.
2: اترك الأزهار وعد إلى مكانك.
1: لم أعد أجرؤ على العودة.
3: أين أنت؟ سأحاول مساعدتك.
1: توقفي، أنا أنهض، أنهض. لقد لمست يدي الأزهار، سأقطفها من أجلك. أنا قادم. أين أنت؟
3: أنا هنا.
1: تفضلي. هذه الأزهار.
3: أعتقد أنني أعرف هذه الأزهار، إنها صفراء وضعيفة الساقين، يقولون إن اسمها زهرة الأموات.
4: هناك عاصفة قادمة.
5: أوه، العاصفة قادمة من البحر.
3: أسمع تكسر الأمواج قريبا مني.
4: قد يمتد الموج الغاضب إلينا.
5: ومن أين تأتي الريح؟
6: إنها تأتي من البحر.
1: توقفوا عن التفكير في البحر.
4: كيف نتوقف وهو سيغمرنا بموجه إذا استمرت العاصفة؟ ها؟
5: وأسمع صوت أمواجه.
4: أنا سأذهب مهما كلف الأمر.
1: إلى أين تنوي الذهاب؟
4: إلى أي مكان، لقد سئمت من البقاء هنا.
6: اجلس ولا تتحرك، هناك شيء ما قادم، إنه يقترب، إنه يقبل مثل طفل صغير.
1: إذا كان الكاهن فلا توجه إليه أي لوم.
6: إنها ليست خطوات إنسان.
5: من أنت؟ ارأف بحالنا، أرجوك، نحن عميان وضائعون.
1: إنه يقترب، يقترب.
7: إنه يضع قائمته على ركبتي. إنه حيوان، حيوان. إنه كلب، كلب، كلب.
5: أعتقد أنه قد تتبع آثارنا إلى هنا.
1: كلب؟ ربما كان صاحبه خلفه.
4: كلا كلا، إنه وحده.
3: لا أسمع أحدا مقبلا.
4: سيقودنا الكلب إلى حيث نريد.
5: أنا لا أجرؤ على اتباعه، قد يقودنا إلى مكان لا نعرفه.
3: وأنا أيضا.
4: إنه يجرني بأسنانه من ثيابي، إنه يجرني، لا أستطيع إيقافه. اتبعوني أرجوكم، اتبعوني، سيعيدنا الكلب إلى الدار.
1: أين أنت؟ لماذا لا ترد؟ أين أنت؟
4: لا تتبعوني، انتظروا، انتظروا، لا تتبعوني.
6: ماذا حدث؟
4: لقد لمست شخصا، أعتقد أنه ميت.
5: يبدو أن واحدا منا قد مات.
1: من هو؟
5: قد تكون الخرساء.
3: كلا، إنها بقربي وتحمل طفلها.
6: تلمس الميت جيدا.
4: أعتقد أن الميت هو الكاهن.
5: يا إلهي، ماذا سيحل بنا؟
6: أحضروا ماء، ربما كان على قيد الحياة.
4: إنه ميت، أنا لا أسمع دقات قلبه.
5: كان عليه أن يقودنا إلى الدار.
4: عيناه مفتوحتان.
1: إنه جالس إلى حجر ورأسه يتدلى إلى صدره.
3: لقد سمعته يهمس إلى العمياء الشابة قبل ذهابه.
4: ماذا قال لك؟ أجيبي.
3: أنتم سبب موته، لم يعد في نيتكم أن تتقدموا خطوة واحدة، وفضلتم أن تبقوا جالسين على الحجارة كي تأكلوا. ظللتم تدمدمون وتثرثرون مع بعضكم ومع أنفسكم طوال النهار. كنت أسمع وهو يتألم بصمت.
4: ألا يكفي أننا تبعناه إلى هنا؟
3: لقد أرادكم أن تصلوا إلى البحر.
5: ما الذي سنفعله الآن؟
6: وإلى أين سنتوجه؟
1: أين الكلب؟
4: إنه هنا ولا يريد مفارقة الرجل الميت.
5: لا يمكننا الانتظار هنا قرب رجل ميت.
1: ولا يمكننا أن نموت وسط هذا الظلام.
3: فلنقترب هيا من بعضنا أكثر.
0: ويجتمع العميان مع بعضهم ويتماسكون بالأيدي الباردة، ويرتفع من بينهم صوت بكاء المجنونة.
5: من الذي ينوح؟
6: إنها الفتاة المجنونة.
3: إن إنها خائفة.
1: قد يأتي أحد ما لإنقاذنا.
2: أو قد يرانا عمال المنارة.
5: إنهم لا ينزلون من منارتهم أبدا.
6: وهم لا ينظرون إلا إلى البحر.

0: وتعصف الريح الباردة ويكاد العميان يتجمدون من البرد، ويعلو هدير الموج، ويقترب شيء غامض ومخيف.
1: أسمع صوت خطوات من بعيد.
2: ها؟ أنا لا أسمع إلا صوت أوراق الشجر.
1: أنصتوا أرجوكم.
3: الفتاة الشابة على حق، هناك شيء ما قادم.
1: الثلج يتساقط، أنصتوا لوقع الخطى، إنها تقترب. لا تبكي يا صغيري، لا تبكي. قل لي ماذا رأيت؟
4: ما هذا؟ أسمع حفيف ثوب يجر فوق الأوراق.
2: قد يكون صوت البحر.
1: كلا، إنها خطى شيء ما قادم. ها؟ ماذا ترى؟ قل لي.
5: ارفعي الصغير أعلى حتى يرى أكثر. ارفعيه.
1: إنه يقترب. يقترب. تباعدوا عن بعضكم، لقد توقف.
6: إنه بيننا.
7: لقد صار وسطنا.
1: من أنت؟ قل لي من أنت؟
8: ارحمونا أرجوكم، نحن عميان.
6: من أنت؟
9: من أنت؟
6: من أنت؟
9: من أنت؟ من أنت؟

مسرحيات خالدة. الأسبوع القادم مسرحية جديدة. نور الدين الهاشمي، حمد الوردي، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: قرآني بقلبي ساكن.
2: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته. يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243-5-93-88 أو 243-5-94-24.

0: حديث المؤتلف. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري.
1: حديث المؤتلف.
0: إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحلقة من حلقات حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة عنوان المؤتلف الإنساني، هندسة التوازن العالمي. فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، بعد هذا المسار الطويل من التأمل والتحليل، نصل إلى نقطة تتجمع عندها الخيوط التي نسجت حلقات هذا الموسم كله. فقد بدأ النقاش بسؤال بسيط في ظاهره: كيف يمكن للبشر أن يعيشوا معا في عالم يزداد اختلافا وترابطا في آن واحد؟ ومع تقدم الحلقات اتضح أن المشكلة الأساسية ليست في وجود التعدد، وإنما في كيفية تنظيمه داخل بنية تسمح له بالاستمرار دون أن يتحول إلى صراع دائم. فالعالم المعاصر لم يعد مجرد تجمع لمجتمعات منفصلة، العالم المعاصر شبكة مترابطة من المصالح والثقافات والقرارات. وتشير تحليلات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن معظم التحديات الكبرى في القرن 21، من النزاعات إلى الأزمات الاقتصادية، تتجاوز قدرة أي دولة على التعامل معها منفردة. من هنا تظهر فكرة المؤتلف الإنساني كإطار فكري يسعى إلى فهم العالم المشترك بوصفه نظاما متعددا يحتاج إلى قواعد جديدة تسمح له بالعمل في اتجاه الاستقرار. أيها المستمعون والمستمعات، العالم في القرن 21 أصبح أكثر ترابطا من أي وقت مضى، فالتكنولوجيا والاقتصاد والاتصال جعلت المجتمعات متصلة بشبكة معقدة من العلاقات المتبادلة. تشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي حول المخاطر العالمية إلى أن التحديات الكبرى في العصر الحديث كالأمن الغذائي والطاقة والتغير المناخي لا يمكن فهمها أو معالجتها بمعزل عن بعضها. فالأزمة البيئية مثلا ترتبط بالاقتصاد، والاقتصاد يتأثر بالسياسة، والسياسة بدورها تتأثر بالبنية الاجتماعية والثقافية، وهكذا. هذا الترابط يغير طبيعة التفكير في النظام العالمي، فلم يعد من الممكن التعامل مع المشكلات الكبرى بمنطق السيادة المنعزلة أو المصالح الضيقة. في الوقت نفسه يكشف هذا الترابط عن مفارقة مهمة: كلما ازداد العالم اتصالا ازداد وعي المجتمعات بهوياتها المختلفة. وهذا يعني أن النظام العالمي لا يمكن أن يقوم على فرض التشابه بين البشر، وإنما على تنظيم اختلافاتهم داخل إطار يسمح بالتعاون. وهكذا يظهر العالم المعاصر كنظام متعدد الطبقات يحتاج إلى هندسة جديدة للعلاقات بين المجتمعات.
0: حديث المؤتلف.
2: أعزائي المستمعين والمستمعات، من خلال المسار الفكري الذي امتد عبر هذا الموسم يمكن تلخيص نموذج المؤتلف الإنساني في مجموعة من الركائز التي تسمح للعالم المتعدد بأن يعمل دون أن يفقد توازنه. الركيزة الأولى هي تحويل الاختلاف إلى ائتلاف. فالتعدد في الرؤى لا ينظر إليه كخلل ينبغي احتواؤه، بل كتنوع يمكن أن يصبح مصدر تكامل بين المجتمعات. الركيزة الثانية هي توسيع دائرة المسؤولية الإنسانية. فالفرد في العالم المعاصر لم يعد فاعلا محليا فقط، هو جزء من شبكة تأثير عالمية تتداخل فيها القرارات والنتائج. الركيزة الثالثة هي إعادة تعريف القوة، بحيث تتحول من أداة للهيمنة إلى قدرة على الإسهام في استقرار النظام العالمي. أما الركيزة الرابعة فهي بناء الثقة بوصفها البنية غير المرئية التي تسمح للعلاقات بين المجتمعات والمؤسسات بأن تستمر رغم الاختلاف. ثم تأتي الركيزة الخامسة في توجيه القرار بالقيم، بحيث لا تفصل السياسات الاقتصادية والاجتماعية عن المعاني الإنسانية التي تمنح شرعيتها. هذه الركائز لا تمثل نظاما مغلقا، هذه الركائز إطار يسمح للعالم بأن يتحرك داخل توازن متجدد يحفظ تعدده دون أن يتركه يتحول إلى فوضى. أيها المستمعون والمستمعات، القيمة الحقيقية لأي تصور فكري لا تكمن في جماله النظري، وإنما في قدرته على إلهام الممارسة. والمؤتلف الإنساني لا يطرح كفكرة مجردة، وإنما يطرح كطريقة جديدة للنظر إلى العلاقات بين البشر والمجتمعات. تشير دراسات معهد بروكينغز حول الحوكمة العالمية إلى أن التحديات المعاصرة تتطلب نماذج تعاون تتجاوز حدود المؤسسات التقليدية للدول، فالعالم أصبح أكثر تعقيدا من أن يدار عبر أدوات القرن الماضي وحدها. في هذا السياق يصبح المؤتلف الإنساني إطارا يساعد على إعادة التفكير في طبيعة التنافس بين المجتمعات، فبدل أن يكون التنافس على الهيمنة يمكن أن يتحول إلى تنافس على الإسهام، أي القدرة على إنتاج المعرفة أو بناء مؤسسات مستقرة أو تطوير نماذج ناجحة للتنمية والتعايش. هذا التحول يفتح أفقا حضاريا مختلفا، حيث يصبح التقدم الإنساني نفسه شكلا من أشكال القوة. فالمجتمع الذي ينجح في تحويل التنوع إلى مصدر استقرار يقدم نموذجا يمكن أن يلهم الآخرين دون أن يفرض نفسه عليهم.
0: حديث المؤتلف.
2: ختاما أيها المستمعون والمستمعات، في عالم يزداد ترابطا واتساعا في آن واحد، لم يعد مستقبل البشرية يتحدد فقط بما نملكه من قوة أو موارد، وإنما بما نملكه من قدرة على تنظيم اختلافنا داخل نظام يحفظ كرامة الإنسان ويصون استقرار العالم. من هنا يطرح المؤتلف الإنساني نفسه بوصفه نموذجا فكريا وعمليا لإعادة تصميم العالم المشترك، نموذجا لا يقوم على إزالة تعدد الرؤى بل على تحويله إلى طاقة تعاون، ولا على الهيمنة وإنما على الإسهام في بناء الاستقرار. إنه دعوة إلى انتقال حضاري من صراع القوى إلى تكامل المسؤوليات، ومن إدارة الأزمات إلى هندسة التوازن. فالعالم المتعدد لا يحتاج إلى قوة تفرض وحدته، بل إلى رؤية إنسانية قادرة على تنظيم اختلافه وصناعة مستقبله المشترك. وبهذا نبلغ ختام هذا الموسم من حديث المؤتلف، رحلة حاولنا فيها أن نتأمل الإنسان والعالم المشترك من أفق الفهم إلى أفق البناء، ومن إدارة الاختلاف إلى تصور عالم أكثر توازنا واتساعا للإنسان. نسأل الله أن يكون فيما قدم ما يفتح باب التأمل ويثري معنى العيش المشترك. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع حديث المؤتلف.
1: حديث المؤتلف
0: مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة سلطنة عمان.
3: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض. وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك، يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا جبار يا قهار، يا غفار يا ستار. نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار، وهالت الأهوال، وقرب المحسنون، وبعد المسيئون، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
4: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.